سبع أرواح وعمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني يعني هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.

حيثهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص، لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضه مساء أمس لحادث طرق أثناء قيادته سكوتر كهربائي واصطدامه بمركبة في بلدة كابول. وبحسب مصادر طبية جرى نقل مصابين اثنين إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج، أحدهما إصابته خطيرة وغير مستقرة، وآخر وهو سائق المركبة الضالعة في الحادث وصفت جراحه بالطفيفة. واستمرارنا في حوادث الطرق، أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بجروح خطيرة أثر تعرضه لحادث طرق واصطدامه بمركبة أثناء قيادته دراجة نارية على شارع رقم 5 بالقرب من محول الطرق يركون. وقالت الطواقم الطبية التي وصلت المكان إن راكب الدراجة النارية كان ملقا على جانب الطريق وهو بكامل وعيه، لكنه يعاني من إصابات بالغة أثر اصطدامه بمركبة، حيث قدمت له الإصابات الأولية وجرى نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أصيب فلسطينيون برصاص مستوطنين في المنيا قرب بيت لحم. وفي بلدة قصر جنوب نابلس يواصل مستوطنون لليوم الرابع حصار 3 منازل في منطقة رأس العين وسط انتشار مكثف لقوات الجيش ومنع الأهالي والصحفيين من الوصول إلى المنطقة. وفي سياق متصل اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير قليلة تل السبع في النقب في خطوة وصفها السكان في البلدة بالاستفزازية. حذر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع من أن الضفة الغربية باتت على برميل بارود وسط عجز عن التعامل مع اعتداءات المستوطنين. وأشار المسؤول إلى شلل في مستويات القيادة وخشية ضباط الجيش من مواجهة المستوطنين بصورة حازمة خوفا على مسارهم المهني. في السياق، أبدت الإدارة الأمريكية قلقها إزاء عجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن التعامل مع المستوطنين الذين نفذوا اعتداءات في قرية قصرة وسط انطباع بأن إسرائيل لا تتخذ إجراءات كافية ضد منفذي أعمال العنف. وبحسب تقرير إسرائيلي، اعتزم مسؤول في البيت الأبيض التواصل مع مكتب نتنياهو بهدف طلب توضيحات بشأن الأسباب التي تحول دون تعامل الأجهزة الأمنية مع المعتدين. أكدت مصادر إيرانية استمرار الخلاف القائم بين إيران وواشنطن حول الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب لإنهاء دائم للحرب. وقال مصدر إيراني رفيع المستوى إن المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في حزيران لم تشهد إحراز أي تقدم. أعلنت حركة حماس أنها ستشارك في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن ائتلاف انتخابي واسع، وأنها تجري اتصالات مع قوى وفصائل لتشكيل كتلة مشتركة. وشددت الحركة على رفض فرض شروط سياسية مسبقة على القوائم المشاركة وتمسكها بإجراء انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني أيضا. اتفقت إسرائيل ولبنان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله، وذلك حسب ما ذكرت مصادر مطلعة على سير المفاوضات. وذكرت المصادر أن التوصل إلى هذه القائمة جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق ودرجة الحرارة أعلى قليلا من معدلها الموسمي. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 34، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم مع هذه الجولة من برنامج أول خبر. اليوم هو الخميس 13 من شهر آب أغسطس 2026، نحن وإياكم حتى 9 في هذه الجولة الصباحية. هندسة إذاعية وإنتاج في هذه الساعة زميل إيهاب عويس، ياسمين غميض في قسم الأخبار، زميل ياسمين عابد في الإعداد، معكم نبيل سلامي، نحييكم مرة أخرى على أمل أن يكون هذا اليوم يوما آمنا سالما لنا ولكم أينما كنتم. عناوين كثيرة بحوزتنا في هذه الحلقة، محلية إقليمية ودولية، وفي الصدارة قضية الانتخابات وقضية القائمة المشتركة والقائمة الموحدة واستطلاعات الرأي أيضا، عدا عن حوادث العمل وحوادث الإصابات أيضا، وعن محاصرة المستوطنين لبيت أحد البيوت لقرية قصرة عمليا، والإعلان عن قرية الطيبة في شرق رام الله كمنطقة عسكرية مغلقة أيضا، وذلك لعجز الجيش والشرطة من كبح جماح المستوطنين الذين يرغبون بفرض واقع على الأرض. وزير الأمن كاتس يقول لن ننسحب من المناطق الآمنة، لا من لبنان ولا من سوريا ولا من قطاع غزة ويمكن ولا من مصر، الله أعلم إذا كان في مناطق آمنة للأسف الشديد. يعني يستذكرني هيك مقال أو قول للراحل الخالد محمود درويش. ماذا قال محمود درويش؟ قال بالأمس كنا نفتقد للحرية، اليوم نفتقد للمحبة كمان، والمحبة والحرية عمليا. أنا خائف من يوم الغد لأننا سنفقد الإنسانية، وهذا ما يجري كما يبدو في الأراضي الفلسطينية.

حوادث العنف أيضا متواصلة في مجتمع للأسف الشديد، وأيضا عن عدد القتلى المرتفع، وعن استطلاعات الرأي التي تعبر عن خيبة أمل وعن خوف وعن خشية في صفوف المواطنين العرب. 27% وأكثر ربما من المواطنين العرب أيضا يرغبون يفكرون بالهجرة من البلاد نتيجة الأوضاع الأمنية وأيضا الأوضاع الاقتصادية. أحوال الطقس كما أفادت دائرة الأرصاد الجوية هذا النهار، هبوط طفيف على درجات الحرارة، ولكن تبقى وطأة الحر شديدة. إذن انخفاض درجة أو اثنتين عمليا في درجات الحرارة هذا النهار، نسبة رطوبة عالية أيضا، وعلى أمل أن تنخفض درجات الحرارة أيضا غدا الجمعة والسبت. تسود أجواء طبيعية، تنخفض درجات الحرارة، جو صيفي عادي. ولا

لابد حتى من ذكر ما قالته أيضا الأرصاد محلية وعالمية أيضا، احتمال سقوط زخات من المطر، ربما عاصفة من المطر في يوم السبت قد تكون شديدة خاصة في المناطق الشرقية. من الصعب أن نستوعب كيف يمكن أن نصل إلى غاية نبيلة باستخدام وسيلة خسيسة. إن الغاية النبيلة لا تحيا إلا في قلب النبل، فكيف يمكن لذلك القلب أن يطيق استخدام وسيلة خسيسة؟ بل كيف يهتدي إلى استخدام هذه الوسيلة؟ إن الرجل الحكيم عزيزي يصنع فرصا أكثر مما يجد. سئل حكيم: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى، ووجدت خصلة أستعملها. ويقول: هذه الخصلة إذا استعملتها سترت العيوب كلها، وهي حفظ اللسان. كم تعجبني فكرة أن نمحي الغلطة من أجل استمرار المحبة، وليس أن نمحي المحبة من أجل غلطة. انصح عزيزي ولا تفضح، وعاتب دون أن تجرح.

الطير ويرجع حبيبي عجناحه بخير وان شاء الله بيوصل بالسلام الطير ويرجع حبيبي عجناحه بخير ويكون وجهه

والكحل أحلى من العمى بشوي. يا غايب وحبك بقلبي حي، والكحل أحلى من العمى بشوي. يا غايب وحبك بقلبي حي.

17 دقيقة تماما بعد الساعة 7 في مشوارنا الصباحي من برنامج أول خبر. نحن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني أول ثم نعود ونواصل معكم في فقرات أخرى.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسان 4 لتر بأربعة شيكل وتسعين. شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربعة شيكل وتسعين. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين. وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط. أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط. لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط. سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: بيقولوا
9: هاي القهوة جديدة،
8: وبيقولوا
10: هذه قهوة

0: اتعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على اراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالاول ذوق وبعدين قرر. الان في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناه لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض، ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله، ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية. في حال كنتم ضحية لتصرف عنصري، نحن صوتكم. تواصلوا معنا على واتساب الشمس على 046-10-101 أو هاتفياً على نفس الرقم. نحن معكم ونساندكم.

كأس العالم بعد ما خلص في ذاك الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدنا كل جوائز راح تتوزع الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي. أربع وعشرون دقيقة تماماً بعد الساعة السابعة، نحن إلى مجمل أهم العناوين والأخبار التي طلعناها هنا في إذاعة الشمس على مدار اليوم. تعالوا نستمع إلى التقرير التالي. الشمس في دقيقة.
1: مقتل رجل في جريمة إطلاق نار في شفا عمر وارتفاع عدد ضحايا الجريمة إلى 161 منذ بداية العام. مستوطنون يواصلون حصار منازل فلسطينية في بلدة قسرة لليوم الرابع على التوالي في إطار محاولات مستمرة للسيطرة على المنزل وإجبار سكانه على مغادرته. وزارة الخارجية الأمريكية تطلب من سفاراتها في الشرق الأوسط الاستعداد للعمل بعدد محدود من الموظفين تحسباً لتجدد الحرب مع إيران. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما لم تستجب واشنطن لشروط طهران لإنهاء الحرب. مصدر إيراني رفيع يقول إن طهران لا تجري أي مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار. ميلادينوف يقول إن الهدف تفكيك الوسائل القتالية في القطاع ويؤكد عدم وجود اتفاق مالي مع الفصائل التي لن يكون لها دور في إدارة المرحلة المقبلة.

عودة 26 دقيقة تماما بعد الساعة السابعة. إذا من العناوين التي نقرأها هذا الصباح عن إصابة رجل 50 بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة اللد، والطواقم الطبية قدمت الإسعافات وثم نقلته إلى مستشفى السافاروفي لاستكمال العلاج. في كابول أيضا فتى في 13 أصاب بجراح خطيرة بعد ما تعرض يوم أمس حادث طرق أثناء قيادته ما يعرف بسكوتر كهربائي أيضا. وأيضا حادث طرق تعرض له أيضا سائق دراجة نارية على شارع رقم 5 بالقرب من ياركون مفترق الطول هناك طرق، وطبعا شاب عمره 21 سنة في بيت لحم أو قريب من بيت لحم إصابة فلسطيني برصاص مستوطنين. في بلدة قصرة جنوب نابلس يواصل المستوطنون للأسف لليوم الرابع والخامس حصار 3 منازل في منطقة رأس العين وانتشار مكثف لقوات الجيش. في سياق متصل أيضا ربما عن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرية تل السبع هذه المرة في النقب في خطوة يعني السكان وصفوها بأنها استفزازية. مسؤول أمن إسرائيلي أيضا رفيع يحذر من أن الضفة الغربية باتت على برميل بارود من خلال عجز عن التعامل مع اعتداءات المستوطنين. هذا المسؤول أشار إلى شلل تم في مستويات القيادة وخشية ضباط الجيش من مواجهة المستوطنين بصورة حازمة خوفا على مسارهم المهني. الغريب أنه السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي مستوطن هو أصلا، يعني أدان بشدة اعتداءات المستوطنين على العائلات الفلسطينية في قصرة، ووصف ما جرى هناك بأنه عمل إجرامي وإرهابي مروع. هكذا بأكد أنه لا عذر لمثل هذا السلوك البلطجي. بالمناسبة أيضا الإدارة الأمريكية أبدت قلق كبير إذا عجز الأجهزة الأمنية وتطالب إسرائيل بتوضيحات أو بإيضاحات عما يجري هناك. وبحسب تقرير إسرائيلي أيضا مسؤول في البيت الأبيض يعني يعتزم أن يتواصل مع مكتب نتنياهو بهدف أنه يطلب توضيحات بهذا الشأن. حماس تعلن أنها ستشارك في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن ائتلاف انتخابي واسع، وأنها تجري اتصالات مع قوى وفصائل لتشكيل كتلة مشتركة. الحركة أيضا شددت على رفض فرض شروط سياسية مسبقة على القوائم المشاركة وتمسكها بإجراء انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني أيضا. في اتفاق كما يبدو بين إسرائيل ولبنان على قائمة قصيرة يعني تضم بريطانيا إيطاليا سويسرا إندونيسيا كمساهمين محتملين ربما في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله، وذلك يعني حسب ما ذكرت مصادر مطلعة على سير هذه المفاوضات. نبقى مع فاصل آخر ثم نعود ونواصل معكم في هذه الجولة الصباحية برنامج أول خبر.

0: 33 دقيقة الآن، هي الساعة بعد السابعة. نتواصل معكم أعزائي في برنامج أول خبر، ونحن أمام فاصل إعلاني آخر ثم نعود ونتواصل.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
3: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 ب160 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام.

0: ب93 بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: يلا بلو بينغوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينغوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم اللحوم فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو بمئتين شيكل بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي كل عام وأنتم بخير
3: انت شوفير باص محلك مع شركة دان احنا مندير بالنا عليك معك رخصة باص وحابب تزبط امورك دان بتعطيك الفرصة 40 الف شيكل منحة انتقال لشركة دان نعم 40 الف شيكل منحة هيك بتبدأ مع دان وانت بامان للاتصال والانضمام نجمة 3571 كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90 باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90 وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي كل عام وأنتم بخير
4: الشمس دائماً
5: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي بالصيف اعمل حسابك والبس طقي بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من اذاعة الشمس
6: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.

0: عودة للمتابعة، 40 دقيقة تماما بعد الساعة 7 في استوديوهاتنا إذاعة الشمس، دائما معكم على الموجتين 101.98 فارز 1 FM. نحن سنحاول أن نكون ويعني نتحدث عن ما فعله وزير الأمن القومي ليست المرة الأولى، يعني هاي جولاته الاستفزازية. أيضا يقتحم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قرية تل السبع في النقب بحماية مشددة كانت معه من الشرطة. طبعا هذه الزيارة اعتبرت من قبل المواطنين هناك بأنها زيارة استفزازية والأهالي غاضبوا نتيجة هذه الزيارة. أيضا سنكون بالشأن اللبناني، تحديدا السياسي اللبناني إقليمي. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعني عبر يوم أمس، طبعا انتخابات على الأبواب، أنه الجيش الإسرائيلي سيبقى مدة طويلة الأمد في المناطق الأمنة بجنوب لبنان وعدم الانسحاب من هناك تحت أي ظرف، هذا ما قاله. أيضا طبعا هنالك إدانة واسعة من قبل اللبنانيين والمجتمع الدولي، هذا التصريح كان يوم أمس. طبعا من شأنه أن ينسف أي مساعي تهدف ربما لتطبيق التفاهمات والقرارات الدولية والتواصل ما بين إسرائيل ولبنان. عدة جلسات عقدت بين الطرفين من أجل يعني التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب والعمليات العسكرية. ولكن تعالوا نبدأ من زيارة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير إلى قرية تل السبع. الصحفية صابرين الأعصم تنضم إليه الآن. صابرين، يسعد صباحك. زيارة يعني اعتبرت من قبل السكان بأنها مجرد يعني زيارة استفزاز فقط للمواطنين، أعطينا بس المشهد الذي كان هناك في تل السبع، ماذا أراد الوزير؟ كم من الوقت أيضا بقي في القرية؟
1: نعم، يعني زيارة تشبه كل زيارة بن غفير، لم تكن هناك أي زيارة لها هدف أو لها أي مغزى في النهاية، هي فعلا استفزاز للسكان. كان هناك احتفال في نقطة الشرطة موجودة في تل السبع، من المفروض كان أن يحضر الاحتفال ويغادر فورا، لكنه رغب بالإطلالة على السكان، ولكن إطلالة كانت مستفزة جدا حيث كانت هنالك مشادات كلامية بينه وبين بعض السكان. هذا ما جعل المواطنين يشعرون بأنها زيادة استفزاز واستثارة لمشاعر السكان الموجودين في القرية.
0: يعني السكان يعني شو عمل السكان؟ هل رددوا شعارات مثلا؟ كانت مشادات؟ كانت كيف كان الوضع بهذا الموضوع؟
1: لم يكن هنالك تردد شعارات، يعني هو لم يكن تجمع أصلا أو تجمع السكان، وتقريبا تجول ما بين الشوارع وتحاور أو تشاجر مع السكان في داخل ساحات بيوتهم، فبالتالي هو يعني تعمد هذه الحركة. أحد الفيديوهات يظهر تماما أنه في ساحة منزل وأنه يناقش رجل بطريقة استفزازية جدا، واضح جدا أنه فقط يريد أن يقول أنا موجود أو أنا موجود خصيصا للتنغيص عليكم هكذا.
0: نعم، ويعني طالت الزيارة أو الجولة، السبوب اللي عملوا نسميها باللغة العبرية، يعني طالت ولا يعني كانت سريعة؟
1: كانت سريعة، لأنه كما قلت لك هي في البداية أصلا زيارة لحضور احتفال في نقطة شرطة، وهي عملية نقطة لا تخدم أحد سوى أنها فقط مركز لتجمع بعض قوات الشرطة. الحقيقة في ساعة دخول القوات جميع السكان اعتقدوا أنها قوات تدخل للهدم، لأنه يوم أربعاء وحجم القوات كبير جدا، لكن فيما بعد اتضح أنها زيارة لإيتمار بن غفير.
0: ذكرت أنه كان يعني مناسبة هناك، كان في محطة شرطة افتتاح ولا زيارة لمحطة الشرطة؟
1: زيارة واحتفال، ولكن هي المحطة مفتوحة منذ فترة.
0: واضح.
1: نعم
0: صابرين، أنا أشكرك صابرين العصر، تحياتي لك، نهارك سعيد، إلى اللقاء.

يأتينا من أمريكا، حيث كشفت وزارة العدل الأمريكية عن ما يسمى يعني زيجات وهمية هناك في أمريكا. هذا عادي متبع من زمان، زيجات وهمية بآلاف الدولارات. يعني أمريكا تكشف قضايا من أجل هذه التحايل على قوانين الهجرة والحصول على فيزا أو إقامة أو جنسية. فتم كشف 11 حالة اعتبروها في أمريكا خطيرة جدا، تهمتين يعني بتدبير زيجات كما ذكرنا وهمية من أجل الحصول على الإقامة في الولايات المتحدة. والولايات المتحدة تقول أنها ستلاحق هذه الظاهرة وتمنع الزيجات الوهمية ما يسمى، التي تشكل خطرا على المجتمع الأمريكي، هكذا قيل من

0: المطارات في دولة كولومبيا نتيجة الهزة التي كانت درجتها حوالي 7.4. إذن نعود إلى الشأن الإقليمي، وإعلان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الآمنة، وذكر هو لا بسوريا ولا بالضفة ولا بغزة ولا في لبنان أيضا. طبعا هذا أثار موجة من الإدانات أيضا الواسعة في الأوساط الرسمية والشعبية اللبنانية. الزميلة الصحفية جويس خوري مراسلة التلفزيون العربي في لبنان، يسعد صباحك جويس.
1: صباح النور يا هلا نبيل.
0: ما هي، كيف قرأ اللبنانيون هذا التصريح؟ على محمل الجد أم أنه اعتبروه سفينة أو اعتبروه شعبوي، خاصة نحن في فترة انتخابات ولا في الداخل؟
1: عمليا نبيل في لبنان كل ما يقوله الجانب الإسرائيلي يؤخذ على محمل الجد، خصوصا وأنه لم يترجم أي من الاتفاقات التي تمت مع لبنان، وبالتالي هو يذهب كل مرة إلى مزيد من التصعيد في جنوب لبنان في المناطق التي يحتلها وحتى في المناطق الواقعة خارج ما يعرف بالمنطقة الصفراء أو بالخط الأصفر. وهو ما دفع يوم أمس رئيس الجمهورية اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين إلى طرح هذه التصريحات على رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الذي يزور بيروت، والذي كان أيضا أجرى لقاءات في تل أبيب، وهو وعد بأنه سيعمل على أعلى المستويات مع الجانب الإسرائيلي من أجل العودة عن هذه التصريحات ومن أجل التوصل إلى تنفيذ اتفاق الإطار الذي عمليا ينص على انسحابات تدريجية من جنوب لبنان وصولا إلى الحدود التي يتم الاتفاق عليها. وبالتالي هناك مخاوف حقيقية، نعم، خصوصا في ظل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي على أرض الواقع في جنوب لبنان.
0: جويس، يقال أن إسرائيل أو نشر أن إسرائيل ولبنان اتفقوا على قائمة قصيرة، اللي فيها هذه القائمة تضم بريطانيا، إيطاليا، سويسرا، أندونيسيا كمساهمين محتملين بربما في آلية المقترحة اللي قضية نشر قوات أجنبية في لبنان وأن يتحققوا من نزع سلاح حزب الله. إلى أين وصلت هذه الأمور بالفعل؟
1: في الجولة السابعة والأخيرة التي انعقدت في روما للمفاوضات بين الجانبين لم يتم التوصل عمليا إلى أي من النقاط التي كانت قد طرحت. اتفاقات نهائية غير موجودة حتى اللحظة. هناك قائمة كانت قد طرحت على الطاولة، تم اختيار بعض البلدان منها كما ذكرت إيطاليا وبريطانيا وغيرها، ولكن من هذه القائمة سيصار أيضا إلى اختيار بعض الدول. يحكى عن أنه يمكن أن تكون مجموعة من الدول، بمعنى أنها تكون مجموعة على غرار قوات الطوارئ الدولية أو قوات اليونيفل، بمعنى أن تكون مشاركة من أكثر من دولة. ولكن حتى هذه اللحظة طالما أن الجانب الإسرائيلي لا يسعى إلى الانسحاب ولا يسعى إلى تنفيذ أي من النقاط التي تم الاتفاق عليها، فهو رحل هذه النقطة أيضا إلى الجولة الثامنة المرتقبة في مطلع أيلول المقبل. ولكن عمليا هو يحاول كسب الوقت والمماطلة بتنفيذ أو حتى بالتوصل إلى أي اتفاقات، ويتنصل من أي من تنفيذ أي من هذه الاتفاقات، على غرار ما حصل مثلا في المنطقة التجريبية الأولى زوتر الغربية وزوتر الشرقية، انسحب فقط من زوتر الغربية ولم ينسحب من زوتر الشرقية، ولكن عاد واحتل المنصورة عمليا، وبالتالي هو ينسحب من جزء من منطقة ولكن يحتل منطقة
0: جزء آخر.
1: وهذا هو الواقع المأساوي الذي يعاني منه لبنان بالتعاطي مع إسرائيل.
0: ولكن بالعموم هل يلاحظ أنه وتيرة الهجمات الإسرائيلية خفت نوعا ما في الأيام الأخيرة بضغط أمريكا؟ طبعا كان
1: هي لم تتراجع عمليا.
0: ما في تراجع،
1: ليس هناك من تراجع، ولكن هناك حصر في مناطق جغرافية معينة لهذا التصعيد.
0: عن أي مناطق؟ عن أي مناطق؟ صور، منطقة صور شرقية أو الغربية؟
1: نتحدث عن منطقة المنصورة في صور، صحيح، وهي المنطقة التي ضمتها إسرائيل في الأسبوع الأخير إلى الخط الأصفر، وطلبت من السكان، أصدرت أوامر إخلاء السكان بمغادرتها وبدأت باستهدافها، إضافة إلى منطقة النبطية. نتحدث عن علي الطاهر، كفر تبنية النبطية الفوقة، وهو المحور الأساسي في المعركة العسكرية الإسرائيلية في المرحلة الحالية.
0: جويس خوري، أود أن أشكرك عزيزتي، تحياتي، نهارك سعيد، شكرا. نحن بهذا تقريبا نأتي إلى ختام الساعة الأولى من هذه الجولة الصباحية برنامج أول خبر. إيهاب عويس معي في الهندسة والتقنيات الصوتية والإنتاج في هذه الساعة، زميلي ياسمين غميض في شعبة الأخبار، ياسمين عابد في الإعداد.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويب سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه. البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل، فهم أكثر ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
2: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشكل 90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شكل 90، زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام

0: كلكم بخير. حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الطرية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: حابب تصير ممرض وما كانش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: عالشمس دائماً.

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريد للداوي.
2: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب الشمس أو هاتفيا على الرقم 046-10-101. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيريو.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة جراء تعرضه صباح اليوم لإطلاق نار في مدينة اللد. بدورة قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى مستشفى سافاروفي لاستكمال تلقي العلاج. أصيب فتى يبلغن العمر 13 عاما بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضه مساء أمس لحادث طرق أثناء قيادته سكوتر كهربائي واصطدام

0: بمركبة في بلدة كابول. وفي حادث آخر أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق واصطدامه بمركبة أثناء قيادته دراجة نارية على شارع رقم 5 بالقرب من محول الطرق يركون. أصيب فلسطيني برصاص مستوطنين في المنيا قرب بيت لحمة. وفي بلدة قصرى جنوب نابلس يواصل مستوطنون حصار 3 منازل في منطقة رأس العين وسط انتشار مكثف لقوات الجيش ومنع الأهالي والصحفيين من الوصول إلى المنطقة. في السياق، حذر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع من أن الضفة الغربية باتت على برميل بارود وسط عجز عن التعامل مع اعتداءات المستوطنين. وأشار المسؤول إلى شلل في مستويات القيادة وخشية ضباط الجيش من مواجهة المستوطنين بصورة حازمة خوفا على مسارهم المهني. في السياق، أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في تصريح لافت اعتداء مستوطنين على عائلات فلسطينية في قصرى واصفا ما جرى بأنه عمل إجرامي وإرهابي مروع. وأكد هاكابي أنه لا عذر لمثل هذا السلوك البلطجي. إلى ذلك، أبدت الإدارة الأمريكية قلقها إزاء عجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن التعامل مع المستوطنين الذين نفذوا اعتداءات في قرية قصرى جنوب نابلس وسط انطباع بأن إسرائيل لا تتخذ إجراءات كافية ضد منفذي أعمال العنف. وبحسب تقرير إسرائيلي، يعتزم مسؤول في البيت الأبيض التواصل مع مكتب نتنياهو بهدف طلب توضيحات بشأن الأسباب التي تحول دون تعامل الأجهزة الأمنية مع المعتدين. أكدت مصادر إيرانية استمرار الخلاف القائم بين إيران والولايات المتحدة حول الجهود الرامية إلى التواصل إلى اتفاق الإنهاء دائم للحرب. قال مصدر إيراني رفيع المستوى إن المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في حزيران لم تشهد إحراز أي تقدم. أعلنت حركة حماس أنها ستشارك في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن ائتلاف انتخابي واسع، وأنها تجري اتصالات مع قوى وفصائل لتشكيل كتلة مشتركة. وشددت الحركة على رفض فرض شروط سياسية مسبقة على القوائم المشاركة وتمسكها بإجراء انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني أيضا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق ودرجة الحرارة أعلى قليلا من معدلها الموسمي. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 34، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم من جديد أعزائي، تحية لكم. 5 دقائق تمام بعد الساعة 8، جولتنا متواصلة في برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، إيهاب عويس هندسة إذاعية، معكم نبيل سلامي.

إذن استمعنا إلى ما جرى في تل السبع يوم أمس، زيارة استفزازية قام بها وزير الأمن هناك. استمعنا إلى الصحفية صبرين العسم، وكنا أيضا في لبنان. جويس خوري تحدثت عن تداعيات أو تبعيات ما يجري في لبنان على خلفية تصريح وزير الأمن بأن إسرائيل لن تنسحب من الأماكن الآمنة، وفي لبنان يأخذون على محمل الجد هذا التصريح على خلفية المفاوضات الجارية. سبع جلسات جرت بين الطرفين.

0: الطرفين الإسرائيلي واللبنانية. نعود إلى واقعنا وإلى موضوعاتنا المحلية. لجنة المتابعة تدين التحريض على الطواقم الطبية العربية في مستشفى رمبام، والدكتور جمال زحالقة يقول الطواقم الطبية العربية تحافظ على أخلاقيات ومستويات المهنة وليخسأ العنصريون. دكتور جمال زحالقة يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: كان لابد من هذا البيان، والمتابعة طبعا تدين حملة التحريض اللي يعني وصفت بأنها مهووسة بالفعل. عاد عن ذلك كاتس وزير الأمن وإيتمار بن غفير يعني هم من شن الهجمة من رموز الحكم في إسرائيل. إلى أين نحن نسير بهذا الاتجاه؟ أنا هذا يتزامن أجل أيضا أنا أعتقد كمان التحريض ما يجري أيضا في الضفة الغربية، يعني اثنين أمرين متلازمين بتصور دكتور.
1: لا، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها وأبواقها في حالة هستيريا. يعني طبعا هم مارسوا العنصرية بعد أن انتخبوا وزادوا عن العنصرية التي كانت قائمة، وبعد 7 أكتوبر زادوا وزادوا، لكن عشية الانتخابات اليمين الإسرائيلي يحس أنه سيخسر الانتخابات، ولهذا سبب هم في حالة هستيريا. خطاب التحريض على العرب هو الخطاب المركزي، يعني أنا أتابع ما تقول أبواق الدعاية اليمينية، قناة 14 و7 وغيرها، والحديث يعني نصف الكلام تبعهم عن تحريض علينا، وهذا لكسب الأصوات. هذا طبعا أمر خطير لسببين. أول أنه هاي قوة، يعني سلطة لديهم القوة، وليس فقط يعني عنصرية ضعيفة. يعني بالمناسبة العنصرية تكون خطيرة عندما تملك القوة.
0: بالضبط.
1: يعني عنصرية بلا قوة هي بلا أسنان.
0: أكيد.
1: لكن حين يكون لديها القوة وقوة السلطة تصبح خطيرة جدا ومؤثرة جدا. فعشية الانتخابات هناك هستيريا حقيقة، وأنا أتوقع أن تشتد. هم يبحثون عن قضايا ليحرضوا فيها، ونحن لهم
0: الأخطر بالنسبة. دكتور يعني تابعنا بعد 2-3 من التحريض اللي كان والعاصفة اللي صارت، يعني كبار المسؤولين بوزارة الصحة، المدير العام، أنا عارف إحدى الممرضات الكبيرات أو الدكتور اللي كانت في الطاقم هناك، أصدروا بيانات وكتبوا ونشروا، أنا شفت بالإعلام استنكروا كل ما صار هناك، غير أنه ما في منه هذا الكلام وهذا عيب، ولكن بعد ذلك ما رمشش لا وزير الأمن ولا وزير الأمن الداخلي. مش معقول يا أخي.
1: يعني وزير الأمن ووزير الداخل نحن نعرف بن غفير،
0: على الأقل يتراجع يا أخي. ما رئيس الحكومة ساكت، مش معقول اللي بيصير.
1: هذا طبعا أنا هذه حالي، أنا ما أحكي لك أنه الآن إحنا أمام حكومة يعني جاءت عنصرية أكثر من سابقاتها، وبعد 7 أكتوبر زادت العنصرية، وعشية الانتخابات تفاقمت وأصبحت أمرا مهووسا. وباعتقادي أنه الفترة من هنا حتى الانتخابات سنشهد المزيد من هذه المسائل. نحن بادرنا بلجنة المتابعة، أنا اتصلت في عدد من المحامين المختصين في قضايا التشهير والتشهير على خلفية سياسية وخلفية عنصرية، وأبدو استعداد أن يرفعوا قضايا تشهير لكل من يرغب. هذه قضايا شخصية، المتابعة لا تستطيع أن تذهب إلى القضاء، لكن إذا كان أي شخص في هذه القضية العينية، قضية ترامبام، يريد أنا عبر إذاعتكم يعني فليتصل، ونحن سنوصله بمحامي على مستوى عالي جدا لرفع قضية تشهير.
0: ضد من؟ ضد من راح يكون هذا القضية؟ ضد من عينية؟
1: أنا لا ضد قناة 4، في هناك العشرات يعني من يمكن، من كل من حرض يعني يمكن على بدون أساس واتهمهم تهم باطلة، يعني يمكن أن ترفع القضية ضده. قضية التشهير واضحة جدا جدا. المسألة ليس من سيرفع، يعني ليس ضد من واضح جدا، لأنه يعني طبعا هناك يجب أن نفحص الأمر قضائيا. أنا لا أريد أن أستعجل.
0: نعم طبعا،
1: يعني لأنه لكن أنا أعتقد أنه قضائيا إذا ذكر أحد من الطاقم في الإعلام زورا وبهتانا فيمكنه أن يرفع قضية تشهير. هذا يعني أمر مهم لأنه يردع، يعني نحن نريد أن نرفع قضايا من هذا النوع، نأمل أن يكون بإمكاننا تجنيد محامين إذا كان في المستقبل أيضا إذا كانت أحداث من هذا النوع حتى نردعهم. وباعتقادي أنه هذه معركة يجب أن نخوضها، ويجب أن يعني نكون واعيين ومتيقظين للأجواء التي تسود في إسرائيل هذه اليوم، وهي أسواد يعني يبحثون عن أسباب أتفه الأسباب للتحريض.
0: هذا التحريض لا يطول فقط يعني الأطباء والمواطنين العرب هنا، يعني دكتور لا يمكن أن نفصل ما يجري هنا عما يجري أيضا في الضفة الغربية. يعني تصريح لافت كان لهاكابي اللي هو مستوطن سفير الولايات المتحدة، قال اللي بشوفه هناك واللي بنشوفه في الضفة الغربية في قصرى هو إرهاب، ولا يا يعقل. يعني لازم يكون في دور بعتقد لجنة المتابعة العليا بهذا الشأن، يعني حتى الإدارة الأمريكية الآن تحركت نوعا ما وبيطالبوا بإيضاحات من دولة إسرائيل والدولة ساكتة بالمرة، يعني كيف ممكن أن نجابه هذا عن طريق لجنة المتابعة؟
1: يعني أولا يعني الولايات المتحدة يعني ساكتة أيضا، ما قاله هاكابي وهو يعني ينتمي إلى التيار الأفنجليستي الصهيوني المسيحي، يعني لا جاء لأنه صاحب البيت هناك هو مواطن
0: أمريكي. نعم
1: هذا هو السبب.
0: نعم هو حرك الموضوع هناك في أمريكا. صحيح
1: بالضبط، صحيح هذا هو الذي حرك القضية. لكن إلى الآن المستوطنون ارتكبوا جرائم رهيبة في الضفة الغربية، قتل وتدمير وحرق وسرقة، ولم تتحرك الولايات المتحدة ولم تدن ولم تضغط على
0: لا انا اقول انه الان فرصه نحن هنا كمواطنين عرب لجنه متابعه العليا انه تضرب، لانه كمان انتخابات مش بس عند الانتخابات وكمان عندنا انتخابات.
1: صحيح صحيح صحيح، احنا في لجنه المتابعه قررنا في الاجتماع الاخير في اللد ان تكون هناك زياره لاحدى القرى التي تعرضت ربما سنجل او غيرها. يعني كان اتصال مع رئيس بلديه سنجل وهو دعانا عنده للاطلاع على اعتداءات المستوطنين وعلى القضايا العالقة معهم، لأن الاعتداءات نحن نسمع عن الأخبار الكبرى كل يوم لكن المضايقات هي يومية. يعني أن يرموا حجر أو يضربوا واحد يعني أصبح لا يصل حتى إلى الإعلام، وأنهم يعني يرعون أغنامهم في مزارع الناس وأمور من هذا القبيل لم تعد تصل إلى الإعلام، يصل إلى الإعلام عمليات حرب كبرى و يعني عمليات قتل. نحن طبيعة الحال المتابعة ستقوم بواجبها وتتحرك، وباعتقادي أنه أيضا يعني هناك مشكلة أنه منظمات الاحتجاج الإسرائيلية التي اعتدنا عليها تحتاج وتتظاهر في قضايا من هذا النوع، يعني هناك صمت وسكوت. أنا باعتقادي أن المرحلة المقبلة أيضا في الضفة الغربية خطيرة جدا جدا. باختصار الحكومة الإسرائيلية الحالية تبحث عن يعني ثغرات أو طريقة للتصعيد، لأنهم لا لأنه يعني أنا أريد أن أقول أمر براديو الشمس يعني حذر جدا فيه، ليس بالضرورة أن تكون هناك انتخابات إلى هذه الدرجة. السلوك سلوك اليمين الإسرائيلي هو سلوك الجنون العنصري الفاشي، وقد يعني يخلق ظروف نتنياهو تحديدا لتأجيل الانتخابات كما حدث عام 73. هذا وارد جدا جدا وهذا ليس رأيي الشخصي فقط.
0: نعم دكتور جمال زحلقة، أود أن أشكرك، ويبدو هناك عمل كبير بانتظاركم في هذه الفترة الحساسة جدا أنا أعتقد، وليس كذلك؟
1: شكرا،
0: سلامات سلامات. شكرا دكتور. ويعني خبر أيضا مؤسف ربما ما جاءنا من قسم الأخبار عن وفاة الصحفي والمحلل للشؤون الخارجية أورن نهاري صباح اليوم عن عمر يناهز 71. إذاعة الشمس كانت وخلال مؤتمرها بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقتها قد كرمت نهاري تقديرا على مسيرة إعلامية استثنائية امتدت لسنوات طويلة، ولمواصلته نشاطه المهني والعام رغم مواجهته مرضا صعبا، حيث أكد المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام أن قرار تكريم نهاري جاء تقديرا لدوره البارز والهام في مجال الإعلام ولمواقفه الواضحة والثابتة في القضايا المرتبطة بالمواطنين العرب، إلى جانب دعمه لقيم الديمقراطية والمساواة. وأوضح الأستاذ كرام أن اختيار نهاري للتكريم جاء أيضا في ظل ظروفه الشخصية والصحية الخاصة، مشيرا إلى أن الإذاعة ارتأت تكريمه في هذه المرحلة وهي تدرك

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +9725924444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور.

0: فيكم. أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعي هنوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شكحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فوكو مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام ب1.90 شيكل. سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شيكل و90. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل و90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل و90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف راميكا سابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أهلاً وسهلاً مرحباً
7: في تمنع أصل الكهرباء.
8: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 واط ب170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 واط ب90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
9: تمنع نبع الكهرباء،
10: تمنع أصل الكهرباء.
11: بيقولوا
12: هاي القهوة جديدة،
11: وبيقولوا
13: هذه القهوة تعودنا عليها.
11: بيقولوا
14: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
15: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
16: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبني؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبني. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
17: الشمس دائما.
18: الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناهٍ لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض. ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله، ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية. في حال كنتم ضحية لتصرف عنصري، نحن صوتكم. تواصلوا معنا على واتساب الشمس على 0460101 أو هاتفيا على نفس الرقم. نحن معكم ونساندكم.

كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا

0: האלו לא מבינים שהם פוגעים בסיכויים של מדינת ישראל להמשיך ולחיות עוד הרבה שנים. אני מקווה רק שאחרי הבחירות הקרובות, שתקום ממשלה שפויה, אז היא תעצור את זה. זה הכל.
1: אולי במינון מעט, אבל מה שאמרת, כתבת במאמר, כולם חושבים שעדה עולה מענה. הממשלה איתנו, לכן הם עושים. יש לנו חודשיים, שלושה של בחירות, אני לא חושב שהמצב ישתנה.
0: הם ימשיכו גם אחרי, מה שהם מנסים עכשיו.
1: הם ימשיכו, כן, כן, כן, ברור.
0: מה שהם מנסים עכשיו זה להרתיע את הממשלה הבאה.
1: הבאה, כן, בכל מקרה. רון בן ישי, אני מודה לך, תודה, שיהיה לך יום טוב, אדוני.
0: לא דבר.
1: תודה, תודה, תודה. إذن كاتب رأي عمليا الصحفي المعروف رون بن يشاي ومحل العسكري أيضا يعني استعمل مصطلحات دقيقة عمليا فيما يجري هناك ويؤكد على أن الجيش لا يفعل لا يقوم بعمله لا بل مش بس معطين دفع من وراء يعني عمليا إنما أيضا يشارك في تصرفات المستوطنين اللي هي عمل إرهابي مخجل لدولة إسرائيل وللجيش الإسرائيلي كما قال. فاصل إعلاني آخر ثم نعود ونتابع.
2: ثماني سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90. سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. ثماني سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90. وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
5: معقول؟
4: اه خيال، الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور. باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحا اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
3: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب 13 شكل 90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3 شكل 90، وشعرية أوسم 400 جرام ب 3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
2: أهلا بكم أعزائي، ونحن إلى محطتنا الأخيرة التي تقودنا إلى تقرير التضخم الأمريكي الذي صدر بثاني عشر من أغسطس، يعني عمليا امبارح، واللي أظهر فيه نوع من التباطؤ في التضخم السنوي. قد إيه هذا ممكن يأثر علينا؟ الزميل مجد كرام، يسعد صباحك مجد.
3: صباح الفل أبو فارس، يسعد صباحك.
2: أهلا.
3: هو تباطؤ ولكن مؤشر جيد في السوق الأمريكي.
2: نعم، تباطؤ طفيف جدا. صحيح، نعم
3: صحيح. يوم بعد التضخم الأمريكي ويوم قبل التضخم الإسرائيلي، الدولار ارتفع بعد المعطيات عن التضخم الأمريكي ب 0.1% ويتداول فوق 2.98، نزل عن 3 شيكل. اليورو بدون حركة مركزية حوالي 3.44 شيكل. والأسواق العالمية كمان استقرار تام، مؤشر الدولار ثابت على 100 نقطة، ما فيش أي تحرك. يعني التضخم الأمريكي الأرقام اللي صدرت امبارح كانت مطابقة للتوقعات، ما فيش أي مفاجأة. التضخم السنوي نزل بشهر 7 ل 3.4% مقارنة ب 3.5% بشهر 6، وعم نحكي على أدنى مستوى من 3 أشهر. الارتفاع الشهري 0.1% فقط بفضل استمرار اعتدال أسعار الطاقة. كل هالمسار الصعود والنزول صار بنفس مستوى الفائدة اللي هي 3.5 ل 3.75%. يعني الفيدرالي الأمريكي ما حركش أي شيء، والتضخم اعتدل لحاله مع أسعار الطاقة. يعني مع ارتفاع أسعار النفط بالأيام الأخيرة بسبب طبعا أزمة هرمز، الإنجاز اللي شفناه بشهر 7 من معطيات التضخم مش متوقع يتكرر بشهر 8. نتيجة هون احتمال كبير لرفع الفائدة الأمريكية بعد حوالي شهر من اليوم بشهر 9 بتقريبا 50%. الاحتمال أنه يتم رفعها هاي نسبة مهمة ونسبة مقلقة جدا للأسواق. ومن بكرة العيون تنتقل يعني في إسرائيل، بكرة بصدر مؤشر الأسعار الإسرائيلي لشهر 7، وهذا الرقم مهم جدا لبنك إسرائيل، مهم جدا لجيوبنا أيضا. اللي خفض الفائدة مرتين على التوالي، بنك إسرائيل من بداية السنة خفضها مرتين على التوالي بعكس التيار العالمي، والسوق بستنى يعرف إذا في تخفيض ثالث بالطريق ولا ما في. يعني المشهد العالمي بتوازن، تضخم الأمريكي اعتدل، بس النفط عم برجع يرتفع بسبب هرمز، وهذا ممكن يقلب الصورة بشهر 8. أبو فارس خليني أخذك على موضوع آخر حكينا عنه قبل أيام، تطور جديد بقصة حكيناها. يعني ترامب صار ملاحق قضائيا بسبب خدمة بيع الوصول المبكر لتغريداته. يعني للتذكير، يعني الشهر الماضي شركة ترامب ميديا أعلنت عن خدمة اسمها تروث اي بي اي مقابل 60 ل 100 ألف دولار بالشهر، تحصل على وصول مبكر وأسرع على منشورات الرئيس على شبكة تروث سوشيال، المنشورات اللي عم بتحرك الأسواق المالية بشكل مباشر وبشكل يومي. واليوم القصة طبعا وصلت المحكمة، يعني كان في توجهات عديدة لمحكمة نيويورك بطلب وقف هاي المبادرة، ووصفوها بكلمات قاسية لترامب اللي هي استثنائية وفاسدة وغير دستورية. طبعا القصة كبيرة لأنه ترامب مش مجرد رئيس بغرد، هو المساهم الرئيسي بشركة ترامب ميديا، يعني حصته بالشركة مقدرة بحوالي $1 مليار. ويعني الرئيس بيكتب المنشور، المنشور بحرك السوق، الشركة اللي هو صاحبها بتبيع الوصول المبكر لهذا المنشور، دائرة مغلقة من المصلحة ومن الأرباح. وبالتقرير لسي ان ان، التفصيل اللي بتعمق الشبهات بيكشف انه ترامب نشر منشورات على تروث سوشيال بتروج لشركات هو نفسه استثمر فيها فقط ايام قبل ما يعلن المنشور. وحسب تحليل الشبكة، يعني ترامب نشر السنة الماضية أكثر من 6000 منشور شارك فيها آراءه عن شركات كبرى، وأعلن عن خطوات سياسية استفادت منها أعماله المختلفة. يعني وبنفس الوقت التزامن بين المنشورات والصفقات صار نمط ومش صدفة. أبو فارس، كل هذا بثير الشبكات شو عم بيصير في إدارة ترامب والمليارات اللي عم بجنيها أمام الكواليس اليوم، مش وراء الكواليس فقط.
2: مجد أشكرك على هذه الإيضاحات، تحياتي لك عزيزي، نهارك سعيد، إلى اللقاء. نترك

رياضة والوقفة الرياضية لبرنامج أول يوم جديد مع زميل مصطفى شلاطة بعد أخبار الساعة 9. بهذا نأتي إلى ختام هذه الجولة من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، كنت أنا معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما سعيدا آمنا وسالما أينما كنتم. إلى اللقاء.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذباح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل، يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطه شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك جميع مستلزمات قرطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب. معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذباح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع. محسن تورا.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذباح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن أنه صحتك تبدأ من الأكل، وأنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة،
2: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
3: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
4: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيزغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90، وورقة وليت موليت 30 لفي ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضة للفرن بشيكل وتسعين للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: الشمس دائما.
7: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصا اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلا ونهارا بمهنية ومسؤولية وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب الشمس أو هاتفيا على الرقم 046-10-101. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM ستيريو.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
10: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. توفي الصحفي والمحلل للشؤون الخارجية أورين نهاري صباح العم عن عمر نهز 71 عاما، وكانت إذاعة الشمس وخلال مؤتمرها بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقتها قد كرمت نهاري تقديرا على مسيرة إعلامية استثنائية امتدت لسنوات طويلة. وأكد المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام أن قرار تكريم نهاري جاء تقديرا لدوره البارز والهام في مجال الإعلام ولمواقفه واضحة والثابتة في القضايا المرتبطة بالمواطنين العرب، إلى جانب دعمه لقيم الديمقراطية والمساواة. وأوضح كرام أن اختيار نهاري للتكريم جاء أيضا في ظل ظروفه الشخصية والصحية الخاصة، مشيرا إلى أن الإذاعة ارتأت تكريمه في هذه المرحلة وهي تدرك أنه يمر بأيامه الأخيرة، وذلك تعبيرا عن تقديرها لمسيرته الإعلامية ولمواقفه وللدور الذي أداه على مدار سنوات في دعم قضايا الديمقراطية والمساواة والحرية.

0: حوار بخطاب راق ومتنور وهو ما تؤمن به إذاعة الشمس. أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة جراء تعرضه صباح اليوم لإطلاق نار في مدينة اللد. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى مستشفى سافاروفي لاستكمال تلقي العلاج. أصيب رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة بعد أن صدمته شاحنة أثناء توقفها على جانب الطريق على شارع 40 قرب بيروتي تسحاك. وبدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. قدمت لائحة اتهام ضد شاب في 28 من عمره بتهمة إطلاق نار داخل محل لإصلاح الدراجات وإصابة شخص بجروح بين متوسطة وخطيرة. وبحسب البيان عثر في منزله على كمية من المخدرات التي لم تكن مخصصة للاستهلاك الشخصي. اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم 3 قرى وبلدات في محافظة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت بلدات برقة وقصرة وسالم وسط حملة تفتيش للمنازل وتحقيقات ميدانية مع السكان. أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في تصريح لافت الحصار الذي فرضه مستوطنون على عائلات فلسطينية في بلدة قصرة، وصفا ما جرى بأنه عمل إجرامي وإرهابي مروع. وأكد هاكابي أنه لا عذر لمثل هذا السلوك البلطجي. في السياق، حذر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع من أن الضفة الغربية باتت على برميل بارود وسط عجز عن التعامل مع اعتداءات المستوطنين. وأشار المسؤول إلى شلل في مستويات القيادة وخشية ضباط الجيش من مواجهة المستوطنين بصورة حازمة خوفا على مسارهم المهني. اتفقت إسرائيل ولبنان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله، وذلك حسب ما ذكرت مصادر مطلعة على سير المفاوضات. وذكرت المصادر أن التوصل إلى هذه القائمة جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى قليلا من معدلها الموسمي. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 34، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، وأخيرا في إلى 42 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. قصرى هي الحالة العينية لما يحدث في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، من جنين إلى الخليل. سياسة التنكيل، التهجير، الترهيب، التخويف، الجرائم التي لا تنتهي. وسفير الأمريكي يتحدث عن إرهابيين، متى سيتوقف الإعلام الإسرائيلي أن يتحدث عن مجموعة من الشبان غريبي الأطوار عديمي القدرة عديمي الرأي؟ نتحدث عن سياسة ممنهجة نلحظ آثارها على أرض الواقع في كل يوم. ما بين المحلي والإقليمي، ما بين المجتمعي والرياضي، سننتقل تباعا على مدى هاتين الساعتين من يوم جديد في عدد رابع لهذا الأسبوع. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويس على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة. نبدأ للتو. مدير دائرة البحث الميداني في منظمة بيت سالم أستاذ كريم جبران، صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى لكل المستمعين.
0: قصرى هي الحالة العينية لكل ما يحدث في الضفة من جنين حتى الخليل.
1: بالتأكيد هذا ما يحصل، هذا ما حصل خلال الفترات الماضية، ابتداء بالخلاءات والتهجير القصري والتطهير العرقي في المنطقة سي وتخريب التجمعات، ولكن انتقلنا لمرحلة جديدة من العدوانية بتقوم فيها الميليشيات المستوطنية المدعومة من قبل الدولة بشكل مطلق للقرى الفلسطينية، بعد نجاحهم في جالود بإخلاء على الطوباسي واستيلاء على بيوت في ترمسعية وفي أبو فلاح ومناطق أخرى من الضفة الغربية. اليوم ما يحدث في قصرى أيضا مثال آخر على يعني صلافة وعلى المخطط والخطة المنهجية اللي بتقوم فيها هاي الميليشيات واللي مدعومة من قبل الدولة من أجل تحقيق التطهير العرقي والاستيلاء على الهيز بشكل مطلق. هذا ما تقوم فيه اليوم في قصرى قطاع المستوطنين وميليشيات المستوطنين المسلحة.
0: كنا في الماضي نتحدث عن مجموعة من فتيان التلال الرعاع، وأنت الآن تقول السياسة تغيرت وتحولت إلى سياسة ممنهجة من نوع آخر.
1: بالتأكيد يعني هذه المجموعات هي ليس كما يتم الادعاء وكما ادعى نتنياهو في وقت سابق أنه هو لا يتجاوز 150 فتى عندهم مشاكل عائلية أو اجتماعية، لا، هي ميليشيات منظمة في لها قيادة في لها أهداف بتقوم بتحقيقها، وهي الأهداف هي غير معزولة عن أهداف الدولة وأهداف المنظومة بشكل كامل، ودليل على ذلك أنها مدعومة أيضا من قبل المنظومة نفسها. يعني لا يعقل أن يكون في هناك يعني استيلاء على منازل وأن الدولة تكون عاجزة عن حماية المواطنين الفلسطينيين الموجودين في هذه المنازل، ويكون الحل هو ترحيل المواطنين الفلسطينيين كما حصل مع عائلة طباسي، واليوم ما يحصل مع عائلة يعني العائلات في قصرى، عملية الحصار للمنطقة.
0: لأن يوم أمس جاء الجيش وذهب والحصار استمر.
1: بالتأكيد، واليوم هذا الصباح أيضا جاء الجيش أخلى المستوطنين، وبعد ساعة بيرجعوا المستوطنين، فهاي يعني لعبة، وبيحاولوا من خلال عملية الإخلاء هاي وجلب القوات والإخلاء اللي هو إظهار للعالم أنه في هناك محاولة إخلاء، في هناك فرض قانون، ولكن هذا يعني واضح للعيان بأنه هي لعبة بيقوم فيها الجيش، بيقوم فيها المنظومة لأجل تبرئة نفسها أمام العالم، ولكن بالواقع العملي هي لا تمنع المستوطنين من محاصرة البيت، لا تمنع المستوطنين من ضغط على سكان وعلى العائلة، حصار العائلة بشكل كامل وقطع الماء والكهرباء عنهم، حتى يعني التزويد بالمواد الغذائية هو يعني شبه مستحيل إلا إذا قام الجيش بإدخال المواد الغذائية للعائلات في داخل منازلها. فهذا بدلل على أنه الجيش أو الدولة غير معنية بحماية الفلسطينيين، وهؤلاء هاي الميليشيات هي ذراع آخر بأضرع الدولة، ما لم تستطيع الدولة القيام فيه بشكل قانوني حسب قانونها العنصري، حسب قانونها اللي هو مخالف للقانون الدولي، بيقوم فيها المستوطنين من خلال العنف الممنهج اللي بيقوموا فيه، وهي عملية مبرمجة ممنهجة وليس يعني عملية معزولة.
0: وعدم المحاسبة، عدم المعاقبة، عدم مساءلة

0: من يقومون بهذا الأمر في نهاية المطاف يعطيهم ضوءا أخضرا، إضافة إلى تزويدهم بكل المعدات التي تمكنهم من أن يتحولوا إلى ميليشيات فاعلة ميدانيا.
1: بالتأكيد حتى عمليات قتل المواطنين الفلسطينيين، واللي يعني التقرير اللي صدر عن بتسيلم خلال الشهر السابق الماضي اللي تكلم عن عمليات القتل الواسعة اللي بيقوم فيها الجيش الإسرائيلي، وحتى المستوطنين قاموا فيها، لا توجد أي عملية محاسبة. تم قتل أكثر من 1036 مواطن فلسطيني بنيران الجيش، وتم قتل أكثر من 42 مواطن فلسطيني بنيران المستوطنين خلال الثلاث سنوات الماضية، ولم يكن هناك لا اتهام واحدة إلا في اليوم في هناك محاولة لتقديم لائحة اتهام ضد يانون ليفي من منطقة الخير بعد ما قتل عودة هذالين، ولكن هذا نتيجة أنه كان في هناك تصوير واضح جدا لعودة وثق عملية قتله، فبالتالي لا يوجد أي محاسبة. هذا بشجع، وليس فقط عملية عدم المحاسبة، هي هناك في دعم مطلق من قبل المنظومة،
0: في دعم لوجستي واضح يا أستاذ كريم، في دعم لوجستي واضح.
1: يعني عندما صدر تقرير بالأمس عن توسع الاستيطاني من قبل حركة السلام الآن، سموتريش بصراحة تكلم وقال إنه نحن لسنا يعني فقط في البداية، هذا غيظ من فيض يعني، وهذه واضح إنه الحكومة هي من تدعم هاي الميليشيات، والحكومة من تدعم هاي الميليشيات، وهم بيقوموا بتنفيذ سياسات حكومية بشكل غير مباشر.
0: والآن من بإمكانه أن يوفر الأمان لأهالي قصرى وأهالي قرى وبلدات أخرى؟
1: مع كل أسف، طالما المنظومة الدولية تتصرف بجبن، طالما المنظومة الدولية تحابي إسرائيل وتعطيها يعني الكرت الأخضر من أجل ممارسة هذه الممارسات، الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التطهير العرقي في داخل الضفة الغربية، سوف تستمر عمليات. ما لم يكن هناك موقف حقيقي من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة دولة إسرائيل على هذه الممارسات، لمحاسبة دولة إسرائيل على الجرائم اللي ترتكب بشكل يومي ضد الفلسطينيين سواء بداخل قطاع غزة أو بداخل الضفة الغربية، لن تتوقف هذه الجرائم، بالعكس سوف تزيد، نتيجة أنه عدم محاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية في داخل قطاع غزة شجع إسرائيل على ممارسة التطهير العرقي بشكله العنيف في داخل الضفة الغربية، وسوف يكون هناك أيضا نتائج أكثر كارثية إذا استمر المجتمع الدولي في محاباة والتسامح مع الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية وضد الفلسطينيين.
0: أنتم تنشرون أستاذ كريم توثيق وتقارير ميدانية، هل ترى تعاملا مغايرا، ردود فعل ربما نقول مختلفة في الفترة الأخيرة من مناطق مختلفة في العالم إزاء ما تنشرونه من توثيقات؟
1: المشكلة في العالم أنه في هناك يعني مستويين، المستوى الشعبي واللي هو رافض بشكل كامل للسياسات الإسرائيلية، والمستوى الرسمي اللي هو بيرفض ولكن بيرفض بشكل لفظي، وهاي الإدانات اللفظية لا تسمن ولا تغني من جوع. إذا لم يكن في هناك مواقف حقيقية من قبل صناع القرار تحديدا في داخل دول العالم، فبالتأكيد سوف تستمر هاي الجرائم. المطلوب اتخاذ موقف حقيقي من قبل صناع القرار. القواعد الشعبية والشعوب رافضة بشكل مطلق.
0: هل تغير شيء؟ هل تغير شيء في حجم ردود الفعل الشعبية أو نوعية ردود الفعل الشعبية؟ الحكومات طبعا نحن نعرف يعني مدى جبنها وتقاعسها، أنا أتساءل لأي مدى هناك تغيير في ردود الفعل الجماهيرية شعبية؟
1: بالتأكيد في العالم اليوم بنلاحظ أنه في هناك حركة كبيرة جدا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في كل العواصم الأوروبية وحتى في داخل الولايات المتحدة، بنلاحظ أنه في بشكل واضح اليوم في انتقاد للسياسات الأمريكية بالإعلام من قبل إعلاميين، من قبل يعني مؤثرين، من قبل شخصيات عامة، من قبل حتى كمان سياسيين، ولكن القرار وصناع القرار هم من يجبنوه، صناع القرار هم من يتسامح، وصناع القرار هم من يعني بأيديهم عملية المحاسبة. اليوم في هناك محاولة إخراج للمنظومة القانونية الدولية أيضا من قبل بعض السياسيين في العالم، ولاحظنا التهديدات اللي تمت والحملة اللي تمت ضد المحكمة الجنائية الدولية، هذا نوع وشكل من أشكال تعطيل العدالة الدولية من قبل صناع قرار في العالم. مع أنه الشارع في كل دول العالم هو يعني يدرك لحجم الجرائم، يدرك للإبادة الجماعية، مدرك لتطهير العرق اللي بيحصل في داخل الضفة الغربية، ولكن المطلوب ضغط أكثر على الحكومات من أجل ممارسة دورها القانوني والأخلاقي. نعم. في حماية القانون الدولي.

0: حماية الفلسطينيين.
1: لديكم باحث أو باحثين ميدانيين في قصرة؟
0: بالتأكيد يوجد لدينا باحثين ميدانيين في كل الضفة الغربية، ولكن في هاي الحالة المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، وهذا يعني شيء مضحك. بيتم إغلاق المنطقة على الفلسطينيين وعلى نشطاء حقوق الإنسان، على نشطاء حتى الإسرائيليين والدوليين من الوصول إلى بيت العائلات في قصرة. وفي ظل الإغلاق اللي بدهم في إغلاق، المستوطنين بيصلوا بشكل حر للبيوت وبمارسوا عربدتهم وعدوانيتهم على هاي البيوت، وهذا بدل على أن المنظومة هي منظومة واحدة، والمنظومة من تمكن هؤلاء من قيام بما يقومون فيه. اليوم احنا نتصل مع العائلة بشكل هاتفي، لن نستطيع الوصول إليهم نتيجة أنه في هناك حصار للمنطقة، منطقة عسكرية مغلقة كل الحي إلا باستثناء المستوطنين، وهذا ما يحصل بالعادة بكل المناطق.
1: لديكم أي معلومة؟ نعم، لديكم أي معلومات عينية عن حال هذه العائلة هذا الصباح؟
0: هذا الصباح تم يعني بالأمس ليلا تم إخلاء المستوطنين، بعد الإخلاء عادوا إلى نفس المكان. هذا الصباح قوات الجيش أخلتهم، ولكن متوقع أن يعودوا إلى المكان، نتيجة أنه الإخلاء هو بيتم بشكل ناعم جدا، الإخلاء بيتم يعني بشكل هزلي ومسرحي فقط. لو كان في هناك نية حقيقية لعملية الإخلاء كان ممكن الإخلاء وعدم تمكينهم من العودة نهائيا للمنطقة، ولكن إحنا ندرك أنه هم جزء من هذه المنظومة وهم أبناء هذه المنظومة وليس بعاد عنها وليس بغرباء عن هذه المنظومة.
1: سيد كريم جبران، أشكرك على هذا الحديث الواقع موجع بدون شك. شكرا جزيلا لك مدير دائرة البحث الميداني منظمة بيت سلم. شكرا. تحياتي. شكرا جزيلا أستاذ كريم جبران. هذه صورة الحال في الضفة الغربية. قد نعود إلى هذا الواقع، الواقع الذي يتعرض من خلاله الفلسطينيون إلى التنكيل، إلى الترهيب، إلى ربما محاولة تهجيرهم قصرا، في ظل صمت دولي وفي ظل جبن دولي يمنع من أن يتم التعامل بشكل حقيقي وجدي مع ما يعيشه أهل الضفة الغربية. فاصل ونعود.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34.90 شيكل. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34.90 شيكل. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب13.90 شيكل. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9.90 شيكل. فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13.90 شيكل. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90 شيكل. وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور. نشتري 10 بوات من كبسولات نخلي.

0: الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمئة شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمئة وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاث كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
4: معقول؟
3: اه خيال، الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
5: يا باترون.
6: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا، مثلا رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
3: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
7: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت، من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: بيقولوا
9: هاي القهوة جديدة،
8: وبيقولوا
10: هذه القهوة تعودنا عليها.
8: بيقولوا
11: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
12: الشمس دائما.
13: الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناه لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض، ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله. ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية. في حال كنتم ضحية لتصرف عنصري، نحن صوتكم. تواصلوا معنا على واتساب الشمس على 046-10-101 أو هاتفيا على نفس الرقم. نحن معكم ونساندكم.
14: نتحول إلى الواقع الانتخابي بعدما كنا في وصف لما يحدث في الضفة الغربية. ميركيدار بوكرتوف.
15: بوكرتوف.
14: مكالمة خون تاوب. نيا يوتر كشي، يوتر ويوتر كشي لكنس لكنست.
15: نכון. אנחנו בעצם בדקנו כמה קולות מפלגה צריכה כדי להיכנס לכנסת בבחירות הקרובות.
14: הרבה.
15: הרבה. אבל בבחירות הקודמות שהיו ב-2022, הרף היה 154 אלף קולות כדי להיכנס לכנסת. ויש מפלגות, אגב, גם בחברה הערבית, שלא הגיעו לזה, והיו בעצם הרבה מאוד קולות.
14: גם אז בלד ומרץ קרסו ולא, כשלו ולא הגיעו לסף.
15: נכון, בלד למשל קיבלו 138 אלף קולות, אם הם היו מקבלים עוד 16 אלף קולות, הם היו מקבלים 4 מנדטים בכנסת, כלומר, לא היה חסר להם הרבה, ומה שאנחנו מסתכלים לקראת הבחירות הקודמות, זה שבעצם הרף הזה עולה, אם היה צריך 154 אלף קולות כדי להיכנס לכנסת הקודמת, לכנסת הנוכחית, ב-2018,

0: إذن هذا جزء من التهيؤ لعملية الانتخابات. سألنا عن المهاجرين ودورهم ومشاركتهم، وهذا يتعلق بكم من المتواجدين خارج البلاد قد يعودون فعلا للمشاركة في الانتخابات، من هذا ما قد يساعد على معرفة أثرهم وقدرتهم على التأثير. فاصل ونعود.
1: فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة،
3: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: ما تتنازل عن أقل من المحيرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
6: أهلاً وسهلاً مرحبا
7: في تمنى أصل الحياة،
8: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنى سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب، وأيضاً أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين. لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار. تمنى سخنين، المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
7: تمنى أصل الكهرباء.
9: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟

0: تحصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
2: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز، مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
5: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسني تيورا.
6: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: بتدور تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز، سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
9: الشمس دائما.
10: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
11: صباح الخير.

كأس العالم بعد ما خلص في ذاك الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما

ناكل. جوائز راح تتوزع الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الألاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس

0: في ظل واقع التشرذم والصراعات على أنصاف وأرباع وأجزاء المقاعد والخلافات التي لا تتوقف والمناكفات التي لا تزال في أوجها، نحن لابد ربما أن نلقي نظرة أو مرآة لواقع القيادات، أدائها لدورها، أزمتها، الخلل في هذا الدور. بروفيسور أمين أغبري، صباح الخير.
1: صباح النور أخ مصطفى. صباح النور.
0: جامعة حيفا، الكثير من المصطلحات التي تحاول أن تصف القيادات في هذه المرحلة، من أزمة قيادي لخلل وما أكثر المترادفات، لو أردنا أن نعطي مرآة لما يحدث الآن.
1: في النهاية هذه عقلية، هذه عقلية أحيانا تغتال العقل، عندما العقل ومتطلبات المرحلة وهي اللحظة التاريخية الحرج اللي احنا بنعيشها بتتطلب تصرف مسؤول وتصرف مؤتمن على مصالح الناس، في عقلية اللي هي بتوجه هذا العقل، وهي العقلية للأسف الشديد تحكمها وإذا بدي استعير الفيلسوف الكبير الجابري، محمد عبد الجابري، تحكمها ثلاث محددات أو ثلاث أنواع من العقليات، القبيلي والعقيدي والغنيمي، الحزب والمجموعة تبعتك بتصير قبيلي وخلص، أنت تتعصب إلها ومش شايف مصلحة بلية مصلحة القبيلة، وبتصير العقيدة أفكارك بتصير منزلة وبتصير صاحبة قداسة، وفي طبعا الغنيمة أنت بتتفرج على السياسة من منطلق شو بطلع لي، شو بدي أربح منها، شو المنصب، شو الكرسي، شو ربع الكرسي، شو إجر الكرسي. فهي للأسف الشديد باختصار أنا حبيت تصقضية كيف لما العقلية العقل بغتالوا العقلية،
0: وما في تنافس العقلية بين القبيلي والغنيمي، بتقاطعوا والواحد يتعزز الأخرى.
1: طبعاً بتصير العقيدة بتصير تعرف تعطي مسوغات للقبيلة، وبتصير القبيلة بدها تحمي العقيدة، وبتصير الغنيمة تعزز الانتماء للقبيلة، فهي تعرف دائرة من محددات أو من أنواع من إيش نثقل الكلام على المستمع، من الإبستيمولوجيز، من طرق التفكير اللي هي بالأخير بتجيبنا لهذا المحل، محل اللي فيه القيادة اليوم بتتفرج على السياسة من منظور فئوي ضيق، من منظور الربح والخسارة، من منظور تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وهكذا. احنا بحاجة انه الناس ترتفع شوي عن عن عن هاي وهذا التوقع، انت توقعك من قيادات المفروض هي على الاقل انا ولا انت طلبنا نقود شعبنا، احنا كلنا كل واحد فينا موجود في موقعه يقود ويؤدي عمله بأبهى حلة وبأحسن طريقة، وبالأخير هاي الناس اختارت أن هي أن تقود وأن تكون في موقع القيادة وفي موقع التأثير. وللأسف الشديد إحنا مرات أنت بتشعر مصطفى بأسى أنك بدكاش تساهم بهذا السوق، سوق التعرض للقائمة المشتركة وللرباعية وللثلاثية وللثنائية.
0: وهنا بروس أنا أتساءل وإياك أنت تجول المناطق وتسمع، أنا أجول المناطق وأسمع، مستوى خيبة الأمل، مستوى الخجل، مستوى عدم الثقة، مستوى الغضب، الكثير مما يمكن أن نصف مشاعر الناس وأفكارها إزاء القيادات وسلوكياتها ودورها. هم لا يسمعون ما نسمع؟
1: لا، ما هي القبيلة كمان نستغير، اسمح لي كمان حدا مهم، الناس ما تعرف تسمعنا ممكن يعلق في ذهنها شيء. فريدريك معطوك لما بحلل بفكر لبناني مهم بحلل موضوع العصبية عندي من خلدون بحكي عن

0: انت المؤثر وانت اكثر واحد عنده شعبيه وانت عندك اكثر واحد يعني انت الفذ والطلق وما هكذا. بينما يعني في الحقيقه الناس عندها مطالب اخرى وعندها هموم اخرى. فهذا الحاجز ما بين الناس يعني هذا انطواء الجماعه على نفسها جنه العصبيات هاي يعني هي بالاخير يعني هم يسمعون طبعا ما نسمع
1: ويؤدلجونها وكانه السياسه تتطلب هذه السلوكيات
0: صحيح. وهي هي العقيده بتصير وكانه لا مصلحه حزبي طلع في الاخير السياسه قائمه مصطفى على التعارض وعلى التنازع وعلى يعني هذا بعد اساسي في الحياه الاجتماعيه واحنا فاهمينه يعني احنا ما يعني ما
1: هو بعد جيد هو بعد جيد لو استخدم يعني كما يجب
0: يعني ولولا دفع الناس الله بعضهم ببعض مزبوط يعني التدافع هذا شيء حقيقي ومطلوب وصحي. وين الموضوع بتغير لما بصير الموضوع موضوع انتهازية بتصير الموضوع يعني فلذلك وفي ذلك فلنتنافس المتنافسون في عرض أفكارهم وفي القدرة على التأثير وفي الارتباط بهموم شعبهم مش بالتنافس على إنه يعني أي مقعد سأتبوأ. يعني السياسة احنا فيش عنا تفسير يعني طباوي ولا تفسير مثالي ولا رومانسي للسياسة. احنا فاهمين انه السياسة صراعات ولكن يعني بتوصل لمرحلة انك بتطلع على هذا الحقل حقل السياسي وبتشوف انه الناس غير قادر على ادارته. يعني هذا الحقل اللي هو حقل التضارب والتدافع تيجي السياسي بالها عشان تنظمه وتطرح مؤسسات وتطرح تيجي لجنة الوفاق وبتيجي اكس وبيجي واي بحاول ينظموه يقترحوا كيف انت ممكن ننظم هذا التعارض. بس هذا التعارض لما بكون بس قائم على يعني على رغبات شخصية وعلى أهواء شخصية وعلى مناكفات ويعني للآن لم نسمع من كل الموضوع مثلا موضوع القائمة المشتركة أي فكرة جديدة أي برنامج. يعني أنت طيب يعني من نحارب العنف والجريمة المنظمة في مجتمعنا كيف يعني أوكي منحمل الدولة مسؤوليتها والشرطة مسؤوليتها طيب احنا شو بنقترح عليهم يعني شو يعني يعني يعني شو برامجنا احنا شو وجهة نظرنا بالموضوع. لا يتعدى سقف الشعار ولا يعلو اكثر من يعني وهي شعارات يعني الناس حفظتها يعني انت تاخذ اي واحد بصف ثامن ولا صف سابع في مدرسه اعداديه بتساله شو يعني شو
1: اي حدا بيقلب تيك توك
0: يعني الامور واضحه. احنا بحاجه الناس هاي القيادات تطرح علينا برامج تطرح علينا أفكار تطرح علينا أحلام كبيرة تطرح علينا والناس بحاجة للأمل. يعني بالسياسة بتفرقوا بين سياسات الاستخفاف وسياسات الأمل. سياسات الاستخفاف هذا ما نراه استخفاف في عقلية الناس استخفاف يعني وأنا ذلك ينسحب على كل الأحزاب وعلى لجنة المتابعة تحديدا. يعني أنا معلش يعني أذكر يعني لجنة المتابعة يعني شو سر هذا الاختفاء الغريب هذا الضعف هذا الهزال بهذا الأداء. يعني كلنا علقنا على لجنة المتابعة أمال على الأقل أن تقود حراك الوحدة يعني إلى جانب لجنة الوفاق مشكورين يعني يحاولون ما يحاولون قد يكون إنما آخذ هنا أو هناك يعني بس بالأخير يعني هذا اجتهادهم قد يخطئون وقد يصيبون وهذا قرارهم. لكن أين يعني اللجان اللي هي المفروض إنه هي يعني تمثيلية وقيادية وتأخذ وجه الصدارة في كل مظاهرة وفي كل اجتماع شعبي يعني فلذلك أنت يعني حقيقة يعني أنا لما سألتني عن يعني كيف تقرأ هذا المشهد قرأته من خلال يعني هاي القبيلة والغنيمة
1: وبتساؤل الأخير
0: أحاول يعني نضيق للناس إنه إذا أنت بدك تخرج من هذا المأزق لابد من قياديين يعني قد يكون في الجبهة وقد يكون في التجمع أو في الوحدة أو في الموحدة أن يقول أنا لا أتصرف بعقلية القبيلة لا. أنا لا أتصرف بعقلية الغنيمة هذا ما نتوقعه
1: معنا نصف دقيقة بروفيسور أيمن أن أتساءل هذا المجتمع خائب الأمل الغاضب العاتب المستنكر الرافض لما لم يفرز حتى الآن قيادات أخرى؟
0: صحيح يعني هذا يعود لمشكلة يعني

0: متعمقة الجذور به بموضوع يعني كيف يتم تهيئة النخب في مجتمعنا. يعني القيادات ما هي جزء من النخب، يعني في عندنا نخب سياسية ونخب اقتصادية ونخب ثقافية ونخب مجتمع مدني ونخب إعلامية. يعني عملية إنتاج النخب يعني تعود للمربع الأول، مربع التربية والتعليم. أنا كنت يعني وهذا الحق اللي احنا يعني بنشتغل فيه لموضوع التربية اللامنهجية، ولا موضوع حركات الشبيبة، ولا موضوع الوعي الحضاري اللي بيتم زرعه في داخل المدارس عن طلابنا، والتربية للقيادة يعني في داخل المدارس. هذا التربية للقيادة مش موضوع وعظي، يعني هاي ممارسات تربوية بيداغوجيا اللي هي موجودة يعني في اليوم يوم تبع الخطاب المدرسي، وقد يكون لذلك حديث آخر يعني مصطفى.
1: وهذا سنسهب فيه أنا وأنت، يعني أنا في هذا الموضوع يشغلنا ويثيرنا بطبيعة الحال، وسنجد فسحة أخرى لنتحاور ونتحاور بعمق. أشكرك بروفيسور أيمن، شكرا جزيلا لك.
0: إلى اللقاء.
1: تحياتي، شكرا جزيلا. القيادات وأزمة القيادة، هذه صورة الحال. نحن للتو نطوي ساعة أولى من عدد رابع من يوم جديد. نخرج لفاصل إعلاني، جولة إخبارية، من ثم نلتقي في ساعة أخرى. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، أبو عيسر النغمات والتقنيات، ومحدثكم مصطفى شلاطة.

0: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عالي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسانو 4 لتر ب4.90 شيكل، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4.90 شيكل، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9.90 شيكل، وورقة توليت موليت 30 لفة ب17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: حملة كبسولات نخلي في نخلي، دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
10: ب77 شيكل بالشهر، وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد، بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز لستين يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب. نجمي 9622.
11: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
12: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعات المشهداوي.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمسة كيلو بخمسة وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربعة كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربعة كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة الثلاثة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخي فاتسومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخي فاتسومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب الشمس أو هاتفياً على الرقم 046-10-101. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM Stereo.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
7: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. توفي صباح اليوم الصحفي والمحلل لشؤون الخارجية أورين نهاري عن عمر ناهز 71 عاما بعد مسيرة إعلامية حافلة امتدت لسنوات طوال. وكانت إذاعة الشمس قد كرمت نهاري مؤخرا خلال مؤتمرها بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقتها تقديرا لمسيرته المهنية ومواصلة نشاطه الإعلامي والعام رغم معاناته من مرض صعب. وقال المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن تكريم نهاري جاء تقديرا لدوره البارز في الإعلام ولمواقفه الثابتة والواضحة الداعمة لقضايا المواطنين العرب وقيم الديمقراطية والمساواة والحوار. وأضاف كرام أن الإذاعة اختارت تكريمه في هذه المرحلة تقديرا لمسيرته ومواقفه وخطابه الراقي والمستنير وهي القيم التي تؤمن بها إذاعة الشمس. أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة جراء تعرضه صباح اليوم لإطلاق نار في مدينة اللد. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى مستشفى السفاروفي لاستكمال تلقي العلاج. أصيب رجل في الأربعينيات من عمره صباح اليوم بجروح خطيرة بعد أن صدمته شاحنة أثناء توقفه على جانب الطريق على شارع 40 في مركز البلاد. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. قدمت لائحة اتهام ضد شاب في 28 من عمره بتهمة إطلاق نار داخل محل لإصلاح دراجات وما أسفر

0: إصابة شخص بجروح بين متوسطة وخطيرة. وبحسب البيان عثر في منزله على كمية من المخدرات التي لم تكن مخصصة للاستهلاك الشخصي. شددت القوات الإسرائيلية صباح اليوم إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين وأغلقت جميع المداخل والدوارات على امتداد الشارع الالتفافي من دوار حداد وحتى معبر الجلمة. وأفادت مصادر محلية بأن ذلك يأتي بالتزامن مع إعلان المستوطنين بمشاركة سموتريتش العودة إلى مستوطنة جنيم التي أخليت عام 2005 وبدء السكن فيها اليوم. اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم 3 قرى وبلدات في محافظة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت بلدة برقة وقصرة وسلم وسط حملة تفتيش للمنازل وتحقيقات ميدانية مع السكان. في السياق، حذر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع من أن الضفة الغربية باتت على برميل بارود وسط عجز عن التعامل مع اعتداءات المستوطنين. وأشار المسؤول إلى شلل في مستويات القيادة وخشية ضباط الجيش من مواجهة المستوطنين بصورة حازمة خوفا على مسارهم المهني. أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في تصريح لافت الحصار الذي فرضه مستوطنون على عائلات فلسطينية في بلدة قصرة، وصفا ما جرى بأنه عمل إجرامي وإرهابي مروع. وأكد هاكابي أنه لا عذر لمثل هذا السلوك البلطجي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق ودرجة الحرارة أعلى قليلا من معدلها الموسمي. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 34، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسعتم أوقاتا وطاب نهاركم. إذاعة الشمس ساعة ثانية يوم جديد. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس من خلال موجتينا، من خلال تطبيق الإذاعة وموقعها. ياسمين عابد، إيهاب عويس، محدثكم مصطفى شلاطة. في الساعة الأولى كنا في وصف لما يحدث في الضفة الغربية، تساءلنا مع القيادات وأزماتها وتحدياتها، والآن نتحول إلى أمور أخرى.

0: الخير.
1: صباح الخير مصطفى لك وجميع المستمعين.
0: الصراعات لا تنتهي، وفي أعقاب أن تم تعيينك لمنصب ما، لأن هذا أثار حفيظة بن غفير. تعال نروي للمستمعين الصورة.
1: نعم، الحديث عن عضوية إدارة مجلس إدارة الشركة الاقتصادية في حيفا، شركة بلدية يعني ما يعرف تأكيد روني، يهتم بموضوع التطوير الاقتصادي والأعمال وإلى آخره. طبعا هذا واحد من 15 شركة بلدية نحن موجودون فيها بعشرات اللجان. التعيين تم يوم الثلاثاء، تم إقراره في المجلس البلدي، وفي أعقاب هذا التعيين كان هناك بيان لما يسمى وزير الأمن القومي بن غفير الذي طالب بإبطال هذا التعيين. طبعا مصطفى نحن يعني متوقع التحريض، ولكن يجب أن نرى الأساس أن هذا الموقع هو موقع يخدم مجتمعنا، يخدم شبابنا، يخدم مبادرين، يخدم مهندسي الهايتك، يخدم كل ما يمكن السعي من خلاله لتطوير المجتمع العربي في حيفا وتطوير المدينة عموما.
0: يخدم بأي شكل؟ يعني حتى نوضح الصورة، كيف يمكن لهذا الدور أن يفيد أهل حيفا؟ نعم. وما حولها؟
1: نعم، أولا شركة اقتصادية ميزانيتها سنويا تصل حوالي 100 مليون شيكل، يعني 80-90 ومرات بتنط من مليون شيكل، 100 مليون 110 مليون شيكل أولا كموارد. اثنين، هاي شركة اقتصادية مسؤولة عن كل ما يسمى مناطق الصناعية الهايتك، جنوب حيفا، متام، انتل، كل الشركات الهايتك الاقتصادية. عمليا هذه الشركة هي التي تفعل المناطق الصناعية المسؤولة عن الهايتك، كل موضوع المبادرات الاقتصادية، ما يسمى يعني معارض التشغيل لدعم الشباب، معارض التعليم العالي، الابتدار ما يسمى اليزموت، أكيد الابتدار الاقتصادي. نحن أيضا لدينا مشاريع لتطوير الأحياء العربية، مثلا نحن نريد أن نبني خطة للتطوير الاقتصادي والسياحي لحي وادي النسناس ضمن مخطط يعني هيكلي جديد لوادي النسناس. يمكن موقع من هذا النوع، واليوم مصطفى توجد طاقات شباب بالمئات والألاف من حيفا وأيضا من خارج حيفا، طلاب في التخنيون، طلاب في الجامعات، يريدون المباشرة بمشاريع تخدم المجتمع. وبالتالي نحن نرى في هذا الموقع أمرا يعزز مصلحة مجتمعنا ويساعدنا على تحصيل حقوقنا.
0: لأن هذا يعني أنا وأنت نذكر التاريخ، هذه ليست مرة أولى تكون هناك نية لتعيينك في منصب بلدي وهذا التعيين يصطدم بعثرات سياسية.
1: نعم، يعني في الماضي كان هناك موضوع نيابة نائب رئيس البلدية، ولكن طبعا الشهر الماضي تم انتخاب زميلي فاخر بياتسي، وأيضا نحن من نفس الكتلة، ونحن نقول هذا الحق، هذا المنصب، هذا الموقع ليس لسين أو صاد، هذا الموقع لنا ككتلة ضمن اتفاقية ائتلافية، وبالأساس هذا حق لمجتمعنا العربي أن يكون هناك على الأقل نائب واحد من خمسة في مدينة مثل حيفا. نحن أيضا مسرورون أن هناك تم انتخاب نواب، الأخ أدهم الجمل في عكا، المحامي أمير بدران في يافا تل أبيب، هناك أيضا نواب في السابق. نحن نريد أن نكون في كل المدن المختلطة، ليس فقط موجودون ومؤثرون وفي موقع صنع القرار.
0: بعض من يعارض هذا التعيين من اليمين وعلى رأسهم بن غفير يتذرع أولا بانكشافك على أو بدورك وأثرك على شركات أمنية موجودة ضمن خطط عمل هذه الشركة.
1: نعم، أولا يعني هذا الشخص هو إرهابي مدان، هو إرهابي مدان، هو مدان بالإرهاب، هو صاحب فكر نازي، هو آخر من يتحدث عن القانون وعن الحفاظ على القانون.
0: المشكلة أنه يعني مدان وله أسنان، هاي المشكلة يا رجل.
1: إن شاء الله بتكسروا أسنانه، وأنا أؤمن أنه جماهيرنا وكل القوى الديمقراطية ستخرج بمئات الألوف وبالملايين للتصويت في الانتخابات لكنس هذه الحكومة وتكسير هذه الأنياب الفاشية، بن غفير وغير بن غفير. بن غفير أنا عضويتي في هذه، أنا رايح أشوف غاد الأشياء الأمنية، أنا رايح أهتم أنه مجتمعنا يكون موجود على الخارطة، أنه شبابنا يكون موجودين على الخارطة، لما يعملوا معرض تشغيل يتوجهوا باللغة العربية، لما يعملوا معرض تعليم عالي يتوجه أيضا للشباب والشابات العرب. أنا هذا دور، أنا مش راح أتجسس حدا.
0: يتذرع أيضا بمواقفك السياسية المختلفة كسبب يبرر من خلاله رفضه لهذا التعيين.
1: يعني هو بيقدر يتفرع باللي بده اياه. انا مواقف سياسيه.

0: سياسية، في مواقف حزبي، في مواقف أظن الإجماع في المجتمع العربي. نحن نريد أن نكون جزء ونريد التأثير، ولكن نريد التأثير بكرامة بدون تنازل. طروحاتنا معروفة، نحن طرحنا إنساني، نحن طرحنا يرى الإنسان سواء كان عربيا أو يهوديا، لا يهمنا القومية الدين، نحن نريد المساواة، نحن نريد حقوق مجتمعنا. على فكرة من ناحية أنا فحصت أيضا من ناحية قضائية مع المستشار القضائي البابي، لا يمكنه أن يفعل أي شيء متى ما المجلس بادي أقر أنا أوتوماتيكيا صرت عضو في مجلس الإدارة، ولا يمكن أحد يغير هذا الأمر.
1: هذا التعيين نافذ أم أنه اليمين في حيفا قد يحاول تغيير الصورة من جديد؟
0: هذا التعيين نافذ أخي مصطفى ونهائي ولا رجعة فيه. وأيضا البلدية يعني ردت على ادعاءات اليمين بأنه من حق المجتمع العربي أن يتمثل أيضا في الشركة الاقتصادية. المعركة مستمرة، يعني لو بدنا نمشي على فيال اليمين فاخر بكونش نائب، ممكن موجودين بكل الشركات وبكل اللجان البلدية، ولكن نحن موجودون غصبا عنهم أو لخدمة مجتمعنا، وهذا الأهم.
1: نسبيا أعضاء اليمين في بلدية حيفا ما صرخوا، يعني عادة تعيينات سابقة كنا نسمع ضجة أكبر، هذه المرة ضجت على الأقل أجزاء البلدية اليمينية كانت نسبيا هادي.
0: نعم، لأنه وصلوا الذروة في الشهر الماضي مع تعيين فاخر وفشلت حملتهم، فشلت مساعيهم، وبالتالي يعني أول مرة عادة هذه الأمور يعني تعيينات عادية بناء على مفتاح ائتلافي حق هذه الكتلة في هذه اللجنة في تلك الشركة البلدية. أعتقد هذه أول مرة يتدخل وزير في الحكومة على يعني لجنة بلدية، ليس على نائب رئيس ولا على منصب يعني كبير. أعتقد أن هذا أيضا متأثر بالسياق الانتخابي، وطبعا بنغفير فاشي عنصري كل أيام السنة بحاجة للانتخابات، ولكن نحن أعتقد أن هذه المادة يحاولون التحريب من خلالها في سياق الانتخابات ونزع شرعية المجتمع العربي. وأيضا يريدون القول أن تغيير هذه الحكومة يعني دورا ووزنا أكبر للجمهورية العربية ومنتخبيها في البرلمان، وإن شاء الله هذا اللي يكون غصبا عن بنغفير واللي زي بنغفير.
1: عدم محاولة التأثير على الرأي العام واصطياد الأصوات التي يقوم بها بنغفير، هل يعني وفقا لما تعرفه هل كانت هناك محاولات أو ضغوطات على بلدية حيفا للعدول عن هذا التعيين؟
0: لم أعرف عن محاولات كهذه. على فكرة أنا يعني دخلت إلى المجلس إدارة الشركة الاقتصادية بدل القائمة بأعمال الرئيس، هذا كان جزء من رزمة طلبناها في الشهور الأخيرة ضمن الترتيبات لموضوع النيابة. أيضا حصلنا على ممثلين جدد، ممثلي جمهور في بيت الكرمة، في لجان أخرى سنصدر بيانا عنها لاحقا. البلدية موقفها جيد، رئيس البلدية موقفه جيد، هذا بناء على اتفاقية ائتلافية وعليه احترام الاتفاقية الائتلافية كما نحن نحترم الاتفاقية الائتلافية.
1: نحن سنتابع بطبيعة الحال. أشكرك أستاذ رجل زعاتري، يعطيك العافية.
0: شكرا
1: جزيلا لك. إذن التعيين في الشركة الاقتصادية لبلدية حيفا وردود بنغفير الغاضبة الصاخطة، وكان هذا بات جزءا من الروتين المألوف الذي لا نريد أن نعتاد عليه. إعلانات.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: 8 سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX5 الكهربائي، اختيار كل العيلة.

0: EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكو في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم الكرطسية ومستلزمات المدرسة. لوازم الكرطسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
2: أهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنى أصل الكهرباء،
4: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنى السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
3: تمنع أصل الكهرباء.
5: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصوفيا، عودة موفقة للمدارس.
9: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
10: بيقولوا
11: هاي القهوة جديدة،
10: وبيقولوا
12: هذه القهوة تعودنا عليها.
10: بيقولوا
13: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
14: عالشمس دائما.
15: الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناهٍ لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض. ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله، ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية. في حال كنتم ضحية لتصرف عنصري، نحن صوتكم. تواصلوا معنا على واتساب الشمس على 046-10-101 أو هاتفياً على نفس الرقم. نحن معكم ونساندكم.

كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوريت زرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين.

0: مسابقة كأس العالم.
1: إذاعة الشمس 101.98.1
2: بقلوب قلقة نرقب ما يحدث في قصر أستاذ عبد الحموادي. صباح الخير. رئيس المجلس البلدي في قصر، صورة الحال الآن أستاذ؟
3: حاليا حصار لبلدة قصر بشكل مطلق، زائد محاولة لإخلاء للعائلات اللي موجودة في جبل راس العين اللي محاصرة من صباح يوم الأحد بقرار عسكري من اللواء قائد المنطقة الجيش الإسرائيلي بسبب بحجة تحويل 16 منزل لاستخدام الجيش. وطبعا أبلغونا أنه راح يكون أيضا في إخلاء للمستوطنين، لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون إخلاء للمنازل للسكان الفلسطينيين من هذه البيوت لخدمة المستوطنين.
2: لا هيك حتى نرتب الأمور، الحديث الآن عن إعلان المنطقة كمنطقة عسكرية، وهذا يشمل إخلاء أصحاب المنازل الفلسطينيين من أهالي قصرى.
3: نعم صحيح، تم تبليغ 3 عائلات، قصي أبو ريدي، يوسف حسن ورزق حسن وأنور تيسير عودي بضرورة إخلاء هذه المنازل بشكل خلال ربع ساعة.
2: الآن أنتم هذا الأمر ألا يثير قلق في نفوسكم؟
3: أكيد قلق وخوف، نخشى أنه يصير فينا زي ما صار في 48 لما كانونا يطلعوا وهي مجرد ساعات وراح ترجعوا لبيوتكم، ومن 48 لليوم وإحنا زامين المفتاح على أساس أنه نرجع لحيفا ويافا، وهذا اللي اليوم أكيد إحنا خايفين وخايفين أنه يتكرر الحادث اللي صار في 48.
2: وكأن الخوف الآن بعد إخلاء هذه البيوت، هل يعني حدثوكم ماذا ينوون أن يفعلوا في هذه البيوت بعد إخلائها؟
3: هم حاليا إنه يستخدموها للجيش وبدهم يعني يكونوا موجودين لصباح الأحد حتى إنهم يعني يمسكوا المستوطنين ويطلعوهم من هذا الجبل.
2: نعم أبلغونا. نعم صدق العظيم، نحن نسمعك ليس بأفضل جودة، لا أدري إذا كان بالإمكان أن تحسن شيء، ربما الجهاز الذي تستخدمه يعني حتى نسمعك بجودة أفضل، ويهمنا جدا أن نعرف ماذا يحدث في قصرى. ماذا أخبروكم عن نواياهم في هذه المنازل؟
3: أخبرون منهم هم يأخذوا هذه المنازل لاستخدامات عسكرية لصالح الجيش حتى الجيش يكون موجود فيها لصباح يوم الأحد.
2: نعم سنعاود الاتصال فيك أستاذ عبد العظيم، ربما نسمعك بجودة أفضل في هذه المرحلة، نتمنى أن لا نفقد الاتصال معك.

0: إذن سنحاول نعاود تجديد الاتصال بالأستاذ عبد العظيم وادي. أستاذ عبد العظيم مرة أخرى نتمنى نأمل أن نسمعك معك الآن بجودة أفضل. إذن ماذا أخبروكم قبيل الإخلاء؟
1: أخبرونا أنه هذه المنازل 16 منزل ستكون تحت تصرف الجيش لغاية صباح يوم الأحد. إحنا 16 منزل ما عندنا مشكلة فيهم يكونوا في وسط البلد، لكن الخوف من الثلاث منازل اللي موجودات في رأس العين اللي محاصرات للأسف من صباح يوم الأحد، خايفين يطلعوهم وما يرجعوهم، وهي بتكون فرصة إنهم يسيطروا على الجبل بشكل كلي يعني.
0: وهذا هو الخوف الآن. من حيث سلوكيات المستوطنين، يأتي الجيش يخلي ثم يعودون،
1: يعني الجيش هو لما بيخلي السكان الفلسطينيين من البيت بيعطي فرصة كبيرة للمستوطنين إنهم يسيطروا على هذا البيت زي ما حصل مع عائلة الطوباس في جالون.
0: ومن يسكن الآن في المنازل 16 أين سيذهبون؟ ماذا سيكون حالهم؟
1: يعني كل شخص بده يروح يا عند أخوه يا عند أخته، يا بده يروح يستأجر له بيت لغاية يوم الأحد. يعني في النهاية قرار عسكري بقوة السلاح. هذا إحنا ناس عزل، ناس بنعيش في ريف فلسطيني، ما في عنا أمن، ما في عنا أمان، وهذا مش جديد علينا. كل قبل يومين إجوا كمان الجيش أخي سيطروا على منزل لحاتم يوسف أبو ريدي وطلعوه من بيته ومنعوه يأخذ حتى ملابس مشان يغير ملابسه.
0: وهذا المنزل أعيد لأصحابه حتى الآن أم أنه حتى الآن الجيش يسيطر عليه؟

0: حاتم يوسف ترميعات ولا بيته الحمد لله.
1: عادة هذه البيوت عندما يتم السيطرة عليها وتحويلها ربما لاستخدام الجيش، كيف يكون حالها بعد أن يتركها الجيش؟
0: يعني في بتكون مدمرة بصراحة غالبا، لأنه الجيش في ما عندهم سلوك إنساني، بيستخدموا المرافق، بيستخدموا كل شيء بطريقة همجية.
1: الحديث عن ترتيب، تنظيف، عناية، صيانه، هذا يعني أبعد ما يكون.
0: يعني هو حسب الحالة وحسب الضابط الموجود، أحيانا البيت بيكون بيستلموه بيسلموه زي ما كان، وأحيانا بيكون في عبث في المحتويات وفي قلة نظافة، تكسير في المحتويات وسرقة في المحتويات.
1: قلت بأنه جزء من هذه البيوت حتى في مركز قصرى.
0: نعم صحيح، تم تبليغ المواطن أنور تيسير هودي وهو في سمسر البلد في مركز البلد، تم تبليغه بضرورة الإخلاء خلال ربع ساعة وقام بإخلاء المنزل.
1: طب عندما يسيطر الجيش على بيت في مركز القرية في مركز البلدي، كيف يمكن أن تكون الحياة في البلدي نفسها؟
0: البلدي نفسها هي مشلولة بصراحة، حركة مشلولة، الصحة مشلولة، التجارة ممنوعة، فتح المحلات ممنوع، الكهرباء على رأس العين والمي كانت مقطوعة على الأسر من يوم الأحد. هاي في كمان تم إبلاغي بالسيطرة أيضا على منزل أمين هشام عودي، أيضا برضو طلبوا من الأسرة تغادر المنزل والسيطرة عليه من قبل قوات الاحتلال.
1: في أي إمكانية لمتضامنين سواء كان من الخارج أو من الداخل أن يصلوا إلى قصرى؟ في حضور أصلا الآن لمتضامنين في البلد؟
0: يعني أعتقد المتضامنين موجودين، وجزء من المتضامنين موجود في بعض المنازل اللي موجودة في رأس العين، لكن ما إلهم أي تأثير ولا أي مساندة في قرار العسكري للجيش.
1: أي إمكانيات لديكم الآن أستاذ عبد العظيم؟
0: يعني السؤال مش واضح شوي.
1: أي إمكانيات لديكم لمواجهة ما يحدث؟
0: يعني ننتظر الفرج من السماء بصراحة، يعني إحنا عاجزين عن خدمة أهلنا، عن الدفاع عن حقوقهم، عن سكنهم، عن الخدمات الأساسية من كهرباء، من مي، من اتصال وتواصل. بنتمنى أنه ربنا يعيننا على هذا الاجتياح اللي موجود في بلدة قصرى والحصار اللي أثر على نفسية واقتصاد وحركة وحيوية كل أبناء البلدة. حقيقة تفكير البلدة بشكل مطلق وحصارها كثير مؤلم، كثير مزعج. بنتمنى الفرج من الله إن شاء الله تعالى.
1: لديكم موارد تمكنكم من دعم ومساعدة أصحاب البيوت التي يتم السيطرة عليها الآن؟
0: يعني إحنا الموارد شو راح تكون؟ يعني إحنا ريف فلسطيني، إحنا بنتمنى إنه يخرج المستوطنين من رأس العين والجيش يطلع من هذه البلد، وإحنا قادرين نعين بعض ونساعد بعض. الجار بخبز لجاره بيعطيه خبزات، بيعطيه شوية زيت، بيعطيه شوية زعتر، إحنا قادرين إن شاء الله نساعد بعض. لكن لما بتكون الحركة ممنوعة هنا بنكون إحنا يعني بصراحة يعني صلاحياتنا مقيدة ومجمدة.
1: و16 بيت هو عدد كبير ومش عدد قليل، يعني لقرية في الريف الفلسطيني هو عدد يعني كبير.
0: بتحكي عن قرية عدد سكانها 7000، فيها تقريبا 2000 منزل، بتخلي 16 منزل، راح يكونوا عبء على ناس آخرين. انت تخيل انك تغادر بيتك وتنام في بيت شخص آخر، الطفل لما بده يتيب لما يكبر يسأل امه ليش طلعونا، المرة شي بدها تنام وين بدها تروح. يعني في بصراحة اشي مش طبيعي كان بصير.
1: ما في اي جهود لمساعدة الاهالي على احتواء الامر حتى شعوريا عاطفيا نفسيا؟
0: يعني احنا ما عندنا اطباء نفسيين واحنا كلنا بحاجة. انا بدي مستشفى نفسي تيعالجني كرئيس بلدية، اعضاء المجلس البلدي بدهم دعم نفسي. بصراحة البلد جميعها بدون استثناء، احنا اسره واحده في قصرى، بحاجه لدعم نفسي، بحاجه لتعديل الصمود، بحاجه لمقومات افضل للحياه. بنتمنى انه يكون في تغيير ان شاء الله في المستقبل.
1: استاذ عبد العظيم، نحن بطبيعه الحال سنتواصل قلوبنا معكم اذا ما تعيشونه من تحديات ومن ظروف صعبة. الواقع في قصرى يزداد سوءا، والآن الحديث عن السيطرة على 16 منزل لأهداف عسكرية، يعني إخلاء أصحاب هذه المنازل، هذا يعني شلل تام لكل ما يحدث.

0: في هذه البلدة من حراك اجتماعي، من حراك اقتصادي، من قدرة على الحركة، خاصة وأن بعض هذه المنازل موجودة في مركز القرية. استمعتم إلى ما قاله رئيس المجلس القروي في قصرة السيد عبد العظيم وادي.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذباح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسانو 4 لتر ب4 شيكل و90، شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4 شيكل و90، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9 شيكل و90، وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
6: معقول؟
5: خيي الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور. باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
8: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذباح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو ب 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو ب 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
9: خذ حبه فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
11: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذباح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4 شيكل و90، يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14 شيكل و90، وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب6 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400

0: جرام 3 ب 9 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطريقة الثانية بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: عالشمس دائماً.

0: نحن في هذه المرحلة نتحول إلى وقفة رياضية بعد نجاح منقطع النظير لبويل بير السبع. زميل نبيل سلامي صباح الخير.
1: صباح النور يا مصطفى. أهلا.
0: وبنفع تصبح أيضا على النجم بير السبع سابقا لأي طه. صباح الخير لأي.
1: الله توقعت.
2: صباح النور أصدقائي. صباح النور إلك.
1: أهلا أهلا كابتن. أهلا كابتن. أهلا.
0: لأي قبيك بنرجع لبير السبع. لأي طه وين اليوم؟
2: اليوم لأي طه عم بقدم أكاديمية عنده في عرابي. فتحنا أكاديمية قبل سنتين واعتزلنا السنة عشان أكون قريب من الأكاديمية أكثر من الأولاد والأهالي.
0: لو ضليت ببير السبع كنت شوي صغيرة بتكون بدور الأبطال.
2: طلع كل واحد أول شيء بتمنى له النجاح. كل واحد وجيله طبعا. إحنا جيل ببدل جيل. اليوم أبو البير السبع في عندها نجوم من الوسط العربي. بشكل أسمع عشان ما انساش حدا بس لسه كبير من اللاعبين العرب الموجودين. فأكيد بكملوا المسيرة في أبو البير السبع. فريق كتير ممتاز وتأهل بجدارة يعني فاز في المباراة الأخيرة 2-0 على النجم الأحمر في بلغراد اللي المباراة كثير صعبة. واتمنى بس النجاح ويكملوا يتقدموا ونشوفهم بالشامبيونز ليج.
0: نبيل
1: صراحة شغل مدرب فريق مدرب أولا ومنتظم ومنظم جدا جدا جدا. لما ترك كينغوا والكل أكد على أن هذا الفريق راح ينهار وأنه ضعف. أنا سمعت المعلقين بإسرائيل بالضبط لما اتحرر كينغوا قالوا أنه بير السبع فريق ضعف راح يكون بالتدريج زالت على الأقل بالدوري. هذا بدل على أنه المدرب عنده عين ثاقبة وقاعد بسجل اسمه بأسطر بأحرف من ذهب. مصطفى مش معقول عمال يجرف ألقاب مع بتح تيكفا ومع بير السبع يبدو أنه الفريق منظم بشكل مش طبيعي. والمفاجئ انه بعملش حساب لحد وبعطي كمان الشباب الصغار كمان هو بعمال بطور الشباب الصغار. خد مثال ابو رومي خد مثال زي احمد انه يفتح تركيب مباشر امام 40-50 ألف بالمباراتين هذا مش مفهوم ضمنها يا مصطفى.
0: لو اي كيف بتفسر هذا النجاح؟ عادة الفرق الاسرائيلية بتواجه مصاعب.
2: هذا أكيد. أنا سمعت الأخ نبيل حكى على لعيب كذا وآخر اللي طلع ويمكن الفريق يضعف اللي كان في خلينا أقول في في في في النادي وبعرف منيح كيف النادي بتنهيل كيف بيقوم بعمله. أبو البير السبع ولا مرة اعتمدت على لاعب أو نجم في الفريق. دائما عندك كادر. أنا بذكر في الكادر دائما في عندك 25 لاعب. الخمسة وعشرين لاعب هذول لاعبين تركيبة أولى. فش نجم أول نجم ثاني. وراح تشوف السنة إذا تأهلوا لدور المجموعات راح يكون التركيب اللي بتشوفي راح تلعب في أوروبا مش نفس التركيب اللي راح تلعب في الدرجة في الدرجة العليا. راح يكون عندي تشكيلات تنتين تركيبات تنتين كله راح يشارك وكله نفس المستوى. فحسب رأيي يعني الخروج كناقوى مش راح يضعف أبو البير السبع ولسه بعد ما فاز وراح يفوت عليه مبلغ مالي كبير ضخم
1: راح يجي تعزيز كمان في تعزيز
2: راح يجي

0: عزيز، انا بعرف يعني من اخبار بحكي مع صاحب غاد بالطريق في لاعبين اثنين اللي هن بمستوى مش مستوى المحلي عندنا في اسرائيل راح يكونوا ضمن اللعب الاوروبيه يعني. والله هي برضه قوه كبيره اللي بين السبب.
1: قديش لؤي بعد عندك هاي العاطفي والانتماء لفريق اللي انت اديت فيه او كان لك فيه فتره ممتازه؟
2: بتروح يا شاور
0: حكيت اكثر من مره الصراحه، كثير بحكيها يعني كل المقابلات بكل وانت بكون بالصحافه يقول يعني بالسبعه يعني منه في خلينا نقول ربيت وبرضو غاد الاولاد عندي ربي وغاد وخلقوا غاد في سروكا في بالسبعه، فهذا المحل هو عزيز كثير على قلبي الصراحه وبس ايش احكيها يعني بعده بيتي الثاني. ولليوم الاشي يعني مع الناس موجوده غاد مع اصحاب مع الجمهور مع اداره الفريق، فهذا المحل عن جد بعني لي كثير ودائما انا يعني كل اخبار وكل دائما بتواصل تام مع الونا والاداره والاصحاب والجمهور اللي بعدنا لليوم التواصل، فمحل كثير بعيد على قلبي.
1: رياضيا يعني ما يبعد بير السبع عن ان ينخرط في مجموعات دوري الابطال مباراه واحده امام صباح الاذربيجاني نبيل صح؟
2: نعم صباح فريق هذا يعني ضارق فجاه بالسنوات الاخيره، عاده كان كرباك فجاه صار فريق وعنده ميزانيه هائله جدا وعنده لاعبين على مستوى عالي مصطفى بالصدفه يعني عنده لاعبين عالي لا يستهان به، نذكر عمل مشاكل لما كان حيفا في حينه
1: صحيح.
2: فريق صعب جدا خاصة في ملعبه البيتي، بس كمان مرة لما أنت بتفوز على بلغراد وتروح على النجم الأحمر في ملعبه اللي هو زي جهنم هناك وتفرض سيطرة تفرض شخصيتك خاصة بالشوط الأول بتسجل 1-0 كان يكون أكثر بير السبع حدود السماء كما يبدو لي، وأنا بأكد لك على أنه الفضل أولا وآخرا يعود للمدرب، وأنا متفاجئ صراحة خلينا أعترف وأقول لما عينوا مدرب بير السبع أنا قلت أبو شهرين والثالث بكون مروح على البيت. طيب
1: لؤي أنت ما اشتغلت مع كوجوك صح؟
0: لا صراحة أنا كل اثنين مع بارك باخر وروني ليفي ويوتر بوكسيس،
1: لأنه مثير كوجوك فعلا يعني لما بدأ في بير السبع ما كان في توقع أن ينجح بهذا الشكل
2: أبدا.
0: طلع كوجوك اليوم هو من المدربين اللي صاعدين يعني خلينا نقول كرة القدم المديرنة الجديد الموجود اليوم، فكيف قلت قبل ما بيأمن بلعيب كذا وآخر، اليوم اللي هو خلينا نقول بمشي على نظام المكسوع في مكسوع يعني خلينا نقول في التمارين اللي منيح بلعب فيش عنده أثناء، شفنا لعيبه اللي هي صغار السن اللي بيخلي طلزه احمد يفتح اهم مباريات لبول بير السبع، نور انه هذا مدرب مهني جدا من الطراز الاول اللي بيكون منيح بالتمارين في اللعب هو بيشارك، فيش اسماء او اللي عندهم عقود كبيره يلعبوا بيقدموا اداء كثير منيح بالتمارين كان باللعب. باختصار اللي عنده اللي منيح هو بيكون في التركيب وبيلعب، هذا الشيء اللي بيميز الفريق انه بمشي بمهنيتين ما فيش اثناء فيش وكلاء اللي بيأثروا عليه، شايف اليوم الفوتبول بزنس
1: طبعا
0: اليوم بشكل عام الفوتبول بزنس يعني بقول هذا بعرف من قريب يعني اليوم كيف مدربين اللي هن اقرباء لوكيلين او سخنين اللي عشان يقدموا لاعب عشان يقدموا هاي، بس لا عند راين كوجوك فيش عشان الشكل بعرف رسمي يعني اللي بيكون منيح بالتمارين وبيشتغل مضبوط وبيعطي 100% هو بيكون يعني بالتركيبي وراح يشارك وراح يكون من ضمن الكذب أساس.
1: من معرفتك لؤي ألونا بركات جاهزة تستثمر؟
0: أكيد ألونا أنا بقول لك راح أجيب لعيبة اثنين على الأقل، واحد أجنبي واحد من الدور المحلي أو اثنين أجانب حسب ما في يمكن أجنبي يمكن يستبدل، راح تجلب لعيبة اثنين اللي هن مستوى أعلى من الدرجة العليا الدور المحلي.
1: جمهور بير السبع نسبيا يعني مش زي جمهور هابوئيل تل أبيب ما بيرافقوا بأعداد كبيرة خارج البلاد.
0: طلع جمهور بير السبع لأنه أنا بعرف بير السبع مرات بطلعوا يعني كنا بمباريات أوروبية طلعوا طيارة عن طريق الفريق شارتر اللي هي بس للجمهور اللي يكون تعرف تكلفتها أقل، أنا بتأكد إنه رهين يطلعوا على الأقل طيارة كاملة للجمهور ضمن برضو نص طيارة اللي تكون مع الفريق اللي هي بس للفريق، فهاي مشكلة الحرب وإنه ما يلعبوش في ترنيا في بير السبع أثرت نوعا ما على الفريق. واليوم كرة القدم

0: باركولا لليفربول وتوريس مقابل 50.
1: نعم، هين غيروا كل الثلاثي البديل في باريس.
0: صحيح.
1: يعني الثلاثي المركزي ديمبلي كفارتسخيليا هذا بقي، الثلاثي البديل يستبدل.
0: يستبدل، غريب الأمر، ما بعرف شو من وراء الفكرة هي، ولكن عند المدرب تشافي نجم نجوم برشلونة، يعني وظيفة فيها مسؤولية كبيرة، تحدي مدرب منتخب هولندا
1: الأورنج، مدرب الأورنج،
0: مدرب خلفا لكومان اللي عمليا يعتبر أنه فشل نوعا ما.
1: وشو يعتبر هو فشل؟
0: فشل صحيح،
1: نزيح نوعا ما يعني.
0: أوكي زحناها، والمد والجزر ما زال قائما، بطل في طعم يعني قضية أنه ألفاريز يظل مع أتلتيكو مدريد، التحم معه والتقى مع المدرب وفهمه بالبنط العريض، أنا أريد الانتقال لبرشلونة. طبعا الإشي منوط ببيع توريس وببيع يمكن بالدي، بده السيولة، أنا بطل فيه له محل لما لاعب بدش يلعب هذا الفريق خلص، يعني الجمهور
1: صعب أن تبقي لاعب رغما عنه
0: بدون شك، وتعزيز الأرسنال مشان الحفاظ على اللقب مصطفى على الدوري الأوروبي كمان، جيمارايش يعني نجم نجوم فريق نيوكاسل البرازيلي، لاعب رائع جدا. على ذكر التعزيز، أعتقد كمان في لاعب من منتخب البرازيل، أعتقد مصطفى إيغور تياغو بورموث، لاعب بجنن 25 هدف سجل العام الماضي بالدوري الإنجليزي، انتبه بفقل مع بورموث، على وشك كمان في يبدو أنه في مفاوضات بنار هادئة مع فريق برشلونة من أجل ضمه يكون رأس حربة يعوض توريس، لاعب هداف يعني وعنده حس تهديف رائع جدا هذا الشاب، عمره 24-25 سنة، مع أنه ما اشتركش كثير يعني، إنما كان بديل بالمنتخب البرازيلي الفاشل بالمونديال.
1: يبدل توريس في برشلونة؟
0: في برشلونة طبعا. وطبعا اليوم مصطفى كمان في مباراتين مهمات، يعني سيسكا صوفيا مع مكابي تل أبيب، قد يودع البطولة اليوم مكابي تل أبيب، بالمباراة الأولى بيتية بين قوسين كانت لايلو، خسر 3-0 اليوم مع سيسكا مع جمهور كبير وعريض، أتصور بإمكانية صعبة جدا. وبطار القدس كمان على وشك أنه يطير، اليوم عنده لقاء مش سهل أمام
1: مع أستريا فيينا على فكرة، من أنهى الموسم على ما يبدو روني بردقجي، لاعب برشلونة أو جناح برشلونة، رباط صليبي،
0: تمزق بالرباط الصليبي، راحة 8 أشهر على الأقل، وصفقة أيضا كرد يعني كرد إلى الاستفزاز تبع ترابزون بتركيا، طلع 4-5 لاعبين من الطراز الأول، ضمن فنربخشي وآخرهم كان لوكاكو، صور لوكاكو هذا الهداف المبدع بس مقابل 6 مليون بسبب الجيل، لكن ما نسي التهديد. والخبر الأهم أنه أبو فرخي تقريبا أنهى كل أموره، راح يغادر البلاد بعد ما يحصل على الفيزا للدخول أمريكا، راح يشارك مكابي تل أبيب اليوم المباراة، وبعدها بحال تحصل على الفيزا راح يسافر اتفاقيته لخمس سنوات، والعائلة راح تدخل لجبتها 15% من تكلفة التذكرة، حوالي 1,050,000 دولار، اتفاق لأربع سنوات، كل سنة مصطفى 400,000. ليش 400,000 مش 7 مش 8؟ قانون الأمريكي يقول هذا هو هذا السقف الأعلى لراتب لاعب بهذا الجيل، عمره 19-20، طبعا لما يكبر 21-22 راح يتم تحسين الاتفاقية معه. صفقة مدوي بشكل مش طبيعي
1: في الدوري الأمريكي على فكرة، هناك تقييد لرواتب اللاعبين، وهناك سماح فقط ربما لاثنين أو ثلاث لاعبين أن يحصلوا على راتب فوق الراتب المسموح. يعني في الدوري الأمريكي هناك رقابي كبير جدا على أجور اللاعبين،
0: وفي كرة السلة كمان نفس الاشي يا مصطفى،
1: على الليكرز عم بنباع كمان مرة
0: 12 مليار دولار خلال السنة اللي فاتت، وهي السنة كمان اثنين متمولين اعتقد جوش ما عرفش ايش الاسم،
1: كوشنر
0: ما كوشنر ما بعرف اذا اصول يهودية، كوشنر
1: اخو لا جرد اظن
0: اخوه ما شاء الله، كان بدنا يستولي الجماعة على المونديال
1: صحيح، بعد فشل بعد فشل
0: في راح على هاي الصفقة 12 مليار، تخيل انت هذول بيطلعون اني بسنتين ثلاثة مش
1: هل في تحقيقات الآن في الولايات المتحدة ما الذي يجعل فريق يباع خلال سنة مرتين؟
0: مش بس هيك، والتحقيق كمان بالكونغرس الأمريكي، علاقة إنفانتينو بترامب بس بعد انتخابات النصف، إذا الديمقراطيين فازوا بأغلبية راح يكون تحقيق رسمي مع كل طاقة البيت الأبيض وعلى رأسهم ترامب.
1: إذن هذه صورة الحال رياضيا زميلي السلامي، شكرا جزيلا لك،
0: تحياتي سلامات،
1: إلى اللقاء.

نحن بهذه الوقفة الرياضية نطوي وإياكم العدد الرابع لهذا الأسبوع من يوم جديد. كنا نود أن نتحدث عن ظروف الطقس المرتقبة، الحديث عن احتمالية أمطار غدا وبعد غد، ويتحدثون بأنه قد تكون حتى أكثر من رشات خفيفة في بعض المناطق. ننتظر ونتابع آملين فقط أن تكون أمور خير. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لزملاء ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، أبي عويس على النغمات والتقنيات، حدثتكم مصطفى شلاطة أطيب المنى. إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك. جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
1: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
2: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل وتسعين. سكر سوقات 1 كيلوغرام باثنين شيكل وتسعين. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل وتسعين. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل وتسعين أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
5: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شكحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل و90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل و90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
8: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع.

0: محسنيتي أورا.
1: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
2: الشمس دائما.
3: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب الشمس أو هاتفياً على الرقم 046-10-101. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM ستيرز.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
6: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار 11 صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. توفي صباح اليوم الصحفي والمحلل للشؤون الخارجية يوري النهاري عن عمر نهز 71 عاما بعد مسيرة إعلامية حافلة امتدت لسنوات طويلة. وكانت إذاعة الشمس قد كرمت نهاري مؤخرا خلال مؤتمرها بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقتها تقديرا لمسيرته المهنية ومواصلة نشاطه الإعلامي والعام رغم معاناته من مرض صعب. وقال المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن تكريم نهاري جاء تقديرا لدوره البارز في الإعلام ولمواقفه الثابتة والواضحة الداعمة لقضايا المواطنين العرب وقيم الديمقراطية والمساواة والحوار. أكد رئيس كتلة الجبهة رجا زعاتري أن تعيينه عضوا في مجلس إدارة الشركة الاقتصادية لبلدية حيفا قرار لا رجعة فيه ولن يتأثر بحملة التحريض التي أطلقها بن غفير ضد قرار تعيينه. وقال زعاتري في حديث لإذاعة الشمس إن التحريض الصادر عن بن غفير يأتي لخدمة مصالحه الانتخابية مؤكدا أنه سيواصل العمل في المجلس لخدمة المجتمع العربي وتحصيل حقوقه. أصيب عامل في 45 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في يانوح جت. وأفيد بأن العامل نقل إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج بعد تقديم الإسعافات الأولية له عقب إصابته من لوح زجاجي. اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم بلدة قصرى في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية وفرضت حظر تجول في ظل تصاعد التوتر مع استمرار حصار 3 عائلات فلسطينية داخل منازلها من قبل مستوطنين لليوم الرابع على التوالي. وأكد رئيس بلدية قصرى إغلاق البلدة بشكل كامل من قبل قوات الجيش الإسرائيلي ومنع الحركة ونشر مئات الجنود لإخلاء بؤرة استيطانية. شددت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين وأغلقت جميع المداخل والدورات على امتداد الشارع الالتفافي من دوار حداد وحتى معبر الجلمي. وأفادت مصادر محلية بأن ذلك يأتي بالتزامن مع إعلان المستوطنين بمشاركة سموتريتش العودة إلى مستوطنة جنيم التي أخليت عام 2005 وبدأ السكن فيها اليوم.

0: أما مستوطنون فجر اليوم منزلا ومزرعة في منطقة جبل القرن في بلدة المنيا شرق بيت لحم، وسرقوا أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة، واقتلعوا أكثر من 100 شجرة زيتون. وأفاد رئيس المجلس القروي بأن المستوطنين هاجموا عائلة الجبرين بالتزامن مع احتجاز قوات الجيش أفراد العائلة الموجودين في المنزل والمزرعة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. نفت إيران صحة تصريح الرئيس الأمريكي ترامب الذي تحدث فيه عن أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا الممر البحري الحيوي لا يزال مغلقا. وقالت هيئة إدارة المضيق أن التصريحات المتكررة ومنشورات المسؤولين الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع الحصار لم تغير الوضع على أرض الواقع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق ودرجة الحرارة أعلى قليلا من معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 32 درجة، طبرية 34، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعاتنا ومستمعينا. حلقة جديدة من بيت العائلة لليوم الخميس 13/8 من العام 2026. أجمل التحيات لكم أينما كنتم. مشوار بيت العائلة انطلق من الآن وحتى الساعة 1. تحياتي جميعا. ساعتين من الوقت رح نكون فيهن سوا مع أجمل المواضيع وأجمل النغمات أيضا. لقاءنا كل يوم خميس يتجدد، لقائي فيكم يتجدد كل يوم خميس لحتى هيك نختتم أسبوع مضى. الأيام مسرعة فعلا، يعني الأيام بتمشي بسرعة كثير كبيرة، والعطلة الصيفية شارفت على الانتهاء، أسابيع قليلة ونبدأ عام دراسي جديد. يعني عادة الأهل في هاي الأوقات بيكونوا في طور التحضير للمدارس فعلا. دائما يعني بتعرفوا هيك أهم إشي هدات البال، أهم إشي الراحة، أهم إشي إنه نكون عن جد قضينا أوقات جميلة هيك خلال العطلة الصيفية. وبعد في مجال معنا، بعد في 3 أسابيع تقريبا خلال يعني هاي العطلة أو أقل شوي، بس عن جد استغلوها منيح، اطلعوا هيك مشاوير.

كتير مع الأولاد، اطلعوا انبسطوا، قضوا أوقات حلوة. وطبعا في التحضير للمدارس أكيد رح نكون طبعا خلال الأسبوع الجاي في فقرات تحضير للمدارس اللي هي عن جد جدا جميلة، محضرين لكم إياها خلال بيت العيلة من الأحد للخميس دائما من 11 للوحدة. طبعا بيت العيلة يأتيكم دائما من إعدادي ومن إعداد الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، في الإشراف العام بديع كرام، ومن وراء الميكروفون معكم في الإعداد أيضا بكل المحبة ابتهال حسن. انطلقنا إذن مشوار بيت العيلة، هذه المساحة اللي منلتقي فيها بمواضيع متنوعة اجتماعية تربوية ونفسية واقتصادية وغيرها، نتحدث فيها من منظور العائلة، من منظور كل المواضيع التي تهم المجتمع العربي بكافة أطيافه وأفراده. طبعا مستمعينا، يقال إنه أخلاق الإنسان لا تظهر فقط في أوقات الهدوء، بل أيضا في طريقة خصامه. من السهل طبعا أنه نحفظ أسرار من نحب ونحن قريبون منه، ولكن الامتحان الحقيقي يبدأ لما بتتغير العلاقة، وهون فعلا لما بنقطع الحديث تحل الخلافات مكان المودي يأتي هذا الامتحان. خلال علاقاتنا طبعا بيأتمنا الآخرين على أسرارهن، على كل تفاصيل حياتهن، على تفاصيل شديدة الخصوصية، مخاوفهن، مشاكل داخل بيوتهن، تجاربهن المؤلمة، نقاط ضعفهن اللي كشفوها أمامنا، لأنهن شعروا بلحظة معينة معنا بالأمان. هاي المعرفة كلها اللي إحنا جمعناها عنهن مش ملك لإلنا، ولا تفقد حرمتها بانتهاء العلاقة. هي أمانة لا يحق لنا استخدامها سلاح لما بنغضب أو لما بنحس إن بدنا ننتقم. ولكن في أوقات كثير يعني بنشوف أحياناً إنه الخصومة تسقط كل الحدود، تكشف الأسرار، تستعمل الاعترافات للإيذاء، يصبح كل ما قيل في لحظة ثقة مادة للتشهير بالآخر. وهون ما بعود السؤال فقط لماذا انتهت العلاقة، بل هل كانت أصلاً علاقة حقيقية؟ فعلاً قديش لحظات الخلاف يعني تطرح هذا السؤال عن علاقاتنا، هل كانت حقيقية أم لا؟ وطبعاً انتهاء العلاقة مستمعاتنا مستمعينا لا يعني انتهاء الأخلاق، والخلاف لا يمنح أحد حق العبث بخصوصية الآخر، لأن بعض الأبواب لما تفتح لنا بثقة وبأمان وبحب يجب أن نبقى حافظين لهذه الثقة حتى بعد أن نغادرها. بيت العيلة انطلق، صباح الخير.

بيت العائلة انطلق معكم لليوم الخميس. أجمل التحيات بتمنى لكم إياها وأجمل الأوقات بتمنى لكم إياها برفقتنا مستمعاتنا ومستمعينا معكم حتى الساعة الواحدة بساعتين مليئات جدا بالمعلومات الممتعة والمفيدة أيضا وبالنغمات الجميلة. أجمل التحيات لكم. عن شو رح نحكي اليوم ببيت العائلة خلال ساعتين؟ رح نحكي عن بعد شوي رح نبلش بموضوع اللعب، النشاط الذي يبدو بسيط في حياة الطفل ولكنه في الحقيقة مساحة يتعلم فيها التركيز والصبر وحل المشكلات وتنظيم مشاعره. عن يعني الملل عند الأطفال من اللعب. اليوم أطفالنا عم بيتجهوا أكثر للشاشات، بيكونوا أكثر في يعني متواجدين مع الشاشات، ولكن كيف من الممكن أنه الأهل يحفز الطفل أنه يعني يهيئ له بيئة تساعده على الاستغراق في اللعب من دون ضغط أو أوامر متواصلة؟ عن هذا الموضوع الجميل جدا رح نحكي بعد شوي. رح نحكي كمان من المواضيع اللي رح نتطرق لها مفهوم، طبعا يعني لما بنحكي عن العلاج النفسي احنا بنحكي عن علاج اللي هو جدا يعني متناغم مع طبيعة مجتمعنا ومع طبيعة قيمنا. فبنطرح مفهوم العلاج التراحمي اللي هو توجه يعني يسأل عما قد يكون خلفه من تجربة مؤلمة أو خوف أو شعور بعدم الأمان. رح نحكي عن شو المقصود بهذا النوع من العلاج، كيف يختلف عن العلاجات النفسية الأخرى، هل التعاطف مع الإنسان يعني إعفاءه من المسؤولية عن تصرفاته، وعن جد كيف ممكن يكون التعاطف هو سبيل للعلاج النفسي. من المواضيع الصحية اللي رح نطرحها اليوم هو بحث جديد يفتح النقاش حول علاج السكتة الدماغية بعد ما كانت الساعة وعنصر الوقت هو العامل الحاسم. معطيات جديدة تشير إلى أنه صور الدماغ قد تساعد في تحديد مرضى يمكن إنقاذ أنسجة دماغية لديهم حتى بعد مرور نافذة 4.5 ساعات للعلاج. طبعا هذا رح نحكي عنه، مين بناسب، هل إحنا فعلا أمام تغيير في قواعد علاج السكتة الدماغية أم هو مجرد بحث اللي تم إجراؤه ويحتاج إلى سنوات من أجل الإثبات. من المواضيع كمان اللي رح نحكي عنها موضوع زيت الخروع الذي يعني ينتشر بشكل كبير على شبكات التواصل. اليوم كثير ناس بيقولوا إنه معالج للكثير من الأمور، كثير ناس بيقولوا إنه من الممكن إنه

0: يحمل مخاطر عند استخدامه الخاطئ. هو طبعا زيت ثقيل يحتاج إلى استعماله بشكل دقيق، رح نحكي عن هذا الموضوع. من المواضيع كمان اللي رح نطرحها اليوم، رح نستضيف فرقة موسيقية، اللي هي هاي الفرقة الموسيقية تدمج أشخاص من ذوي الإعاقة، تدربهم ويعني أشخاص يقومون بالعزف بشكل جميل جدا داخل هذه الفرقة. رح نحكي عن هذا الموضوع اليوم، بالإضافة طبعا للعديد هيك من المواضيع الخفيفة والجميلة والمفيدة أيضا والنغمات الرائعة بانتظارنا خلال هالساعتين. اليوم طبعا الخميس والهمة عالية أكيد بانتظار نهاية الأسبوع، كلنا بنستنى نهاية الأسبوع، مين ما بيستناها أكيد. بعد الفاصل رح نبدأ بأولى لقاءاتنا، ابقوا معنا.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والتاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز Kids and You الزرازير.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 2692. رخفة سومت دمج الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكو بالفروع محسن تورا.
8: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
10: ما تتنازل عن أقل من المحيرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
11: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
12: معقول؟
11: اخي الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
13: يا باترون.
14: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام واحد ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فوكا مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
15: من مجموعة المشهداوي.
16: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
17: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك.

0: دان بتعطيك الفرصة 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان منآمن إنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
4: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
0: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: اهلا وسهلا مرحبا
7: في تمنا اصل الحياة.
0: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا سخنين. كابل اضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب 40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجملة للزبائن والمقاولين. لحقوا حالكو قبل ما ترتفع الاسعار. تمنا سخنين، المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
7: تمنا اصل الكهرباء.
8: بيقولوا
9: هاي القهوة جديدة،
8: وبيقولوا
10: هذه القهوة تعودنا عليها.
8: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
11: عالشمس دائما.
12: الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناه لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض، ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله. ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية. في حال كنتم ضحية لتصرف عنصري، نحن صوتكم. تواصلوا معنا على واتساب الشمس على 0460101 أو هاتفيا على نفس الرقم. نحن معكم ونساندكم.
13: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: عدنا من بعد الإعلانات مستمعاتنا ومستمعين 11:26 دقيقة الساعة الآن في استودياتنا في إذاعة الشمس. أجمل التحيات لكم أينما كنتم، على الطرقات، في البيوت، في أماكن العمل، وفي كل مكان في هذا العالم. تحياتي لكل اللي على السماع منذ بداية مشوارنا، تحيات أيضا لكل اللي انضموا في هذه اللحظات. مستمعاتنا ومستمعينا، البحر بالنسبة لنا مكان خاص، بنروح على البحر نرتاح، نفرغ طاقتنا، نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة، البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان في مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ مش مصرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة، بنسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير بركض على البحر، بضحك وبيلعب، بثواني ممكن الموج تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحبائنا، خلينا نكون مسؤولين، لا نسبح إلا في الشواطئ المصرح بها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المصرح فيه بصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. انتبهوا لأولادكم وما تتركوهن لحالهن ولا حتى لثواني. تذكروا البحر حلو بس لما منحترم قوانينه، البحر صديق لما منتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما منستهتر فيه. تذكروا فش منقذ، فش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مستمعاتنا ومستمعينا مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. إلى موضوعنا الأول في بيت العيلة اليوم، طبعا كيف نساعد الطفل على التركيز في اللعب. يعني في هذا الوقت اللي أطفالنا اليوم أكثر مشغولين في الشاشات، أكثر بيكونوا على ألعاب الإلكترونية أكثر، فعن جد كيف ممكن أن نخليهن يلعبوا لوقت طويل ويركزوا في لعبهن؟ وليش اللعب لوقت طويل ممكن أنه يكون هالقد مفيد للطفل؟ عن هذا الموضوع أرحب بسناء زميرو، معالجة وظيفية متخصصة في تطور الطفل والتدخل المبكر. أهلا وسهلا فيك سناء.
1: أهلا فيك، نهارك سعيد ابتهال، شكرا لاستضافتي.
0: أهلا فيك، تحياتي عزيزتي سناء. وأنا أكثر سناء، أول إشي تعال نبلش إنه شو هي المدة الطبيعية اللي عن جد الطفل يستطيع فيها التركيز على اللعب؟ يعني عادة بيقولوا الطفل الصغير، يعني ما من زمان بنعرف هاي المعلومة، يعني هيك كأنه ما بيركز بلعبة وحده، هيك بيلعب شوي فيها وبتركها. فشو الوقت الطبيعي إنه الطفل يركز فيه اللعب؟
1: حلو. أولا حسب الأعمار، إحنا منيجي منحكي عن طفل 3 سنين مثلا، فأكيد بده يكون الوقت النوعي تعيه للتركيز هو ما بين 7 دقائق لعشر دقائق مش أكثر. فبتنقل بشكل أسرع من بين لعبة للعبة. ولكن كيف إحنا نعطيه أقصى استفادة من هاي 7 دقائق للعشر دقائق؟ فلما نعطيه بازل مكون من قطعتين، لأنه ملائم مثلا لجيله، حتى إنه ملائم أكثر لجيل أقل، يعني من جيل 2 ممكن تبلش فيها. فهون أنت بتعطي قطع أقل، هون بيزيد تركيزه لأنه بيعرف كيف يركبهن. فلما هون بنعطيه اعطيناه زدنا التركيز، ثم اعطيناه الحافزية، ثم انه هو نجح بنفس الوقت، فبنصير نزيد شوي شوي حسب العمر وقت التركيز.
0: نعم. يعني هون كأنك بتحكي لي سناء، هون الأسباب اللي ما بتخليه يركز هو وجود مشتتات، وجود أكثر من لعبة. شو كمان ممكن أسباب مثلا تكون اللي تمنعه يركز مثلا في
1: اللعبة؟ سبب أول إنه الأم بتيجي بتطلب منه أقعد وركز، بدل ما هي تدربه أساسا أو تبني التركيز عنده بشكل تدريجي، لأنها هي مش صفة هو بيجي بأخذها هيك على الجاهز. هي مهارة بحاجة لتدريب. فأنت ممكن تقعدي مع طفلك على لعبة معينة، ممكن تركيب ليجو، تبلشي إذا حسب، كمان مرة برجع لحسب عمر الطفل، تبلشي مثلا ب3 دقائق أوكي. وشوي شوي يوميا تدريجيا تزيد إلى 5 دقائق بعدين 7 بعدين 10 وهكذا.
0: كمان في هون دور لمشاركة الأهل للطفل باللعب. كيف ممكن عن جد الأهل يشاركوا الطفل باللعب من دون عن جد إنه هيك يكون في يعني يكون هاي المشاركة كمان إيجابية؟
1: حلو. أزيد الأطفال اللي بيقعدوا أكثر وقت على لعبة معينة بيكون بيكون مع أب أو مع أم، يعني بيكون مع أبوه أو مع أمه. ليه؟ لأنه هذا الوقت هو وقت ثمين بالنسبة للطفل، وهو بتعلم من هذا الحدا الكبير اللي قباله.
0: نعم نعم.
1: فهو مرايته، هو قدوته بالحياة، هو كبر وشافه كيف شو بيسوي، فهو بقلده بكل شيء، فما بالك لما باللعب.
0: طبعا. وعلى فكرة يمكن كمان هذا بيعطيه كمان شعور بالأهمية، إنه أبوي أو أمي قاعدين بيشاركوني في اللعب، فهذا بكل قديش أنا حدا مهم بالنسبة لإلهن يعني.
1: بعلمه المشاركة، والمشاركة بتعطي طولية وقت للعب.

0: فعال يعني, وكمان بيكون مفيد جدا فعال هذا الوقت.
1: سناء, يعني من خلال اللعب ممكن الأهل اكتشاف كثير من الأشياء عند أولادهن, وأهم إشي اليوم طبعا الإشي اللي كثير منتشر اللي هو ضعف التركيز. وإنت ممكن عن جد يكون ضعف التركيز مؤشر عن جد اللي يقولنا إنه إنه ابننا بعاني من مشكلة معينة؟
0: نوعا ما انت هيك ضغطت على الجرح يعني. بالفعل هي نقطة جدا جدا مهمة اللي واقعين فيها أغلبية أطفالنا بزماننا اللي احنا موجودين فيه. أكثر شيء أنا بشوفه لما الطفل حرفيا يتعلق بالشاشات أكثر من ما إنه أنت بتيجي بتقدمي له لعبة مثلا, وهو بفضل الشاشات أو بفضل الآيباد أو بفضل أي لعبة إلكترونية على أي لعبة هادفي بحاجة لتفكير تنظيم كمان ومشاركة. فهون إحنا لازم نخاف. في هون ثلاث عوامل كثير مهمة.
1: نعم, جميل جدا. نصائحك سناء, نصائح بشكل مختصر لتشجيع الطفل على اللعب يعني بعيدا عن الشاشات.
0: نعطيه إشي حركة, نعطيه حركة. كداش الأطفال من جيل صغير هني بيحبوا الحركة, بس هني نسيوا هذا الشيء. ولا ومش بس نسيوا هذا الشيء, إحنا كأهل بطلنا نتحمل هذه الحركة. صحيح. في هذا الزمن. فلا, نرجع الطفل للحركة سواء جوا البيت سواء برا البيت, وجوا البيت بأشياء معقولة موجودة داخل البيت. نقفز مع الطفل, نرقص, نعمل مسار من أي شيء موجود بالبيت.
1: فرصة للأهل للعودة لطفولتهم كمان يعني. أنا بعرفش ليش برفضوا هذه العودة, يعني عودة جميلة حقيقة.
0: بالفعل, وإنتوا هون بفرصة. أنا بفهم إنه في أهل مش بفرصة نوعا ما أو مش بعطلة, ولكن هذا أهم شيء. إذا بتعطي الحركة لجسم الطفل فهو بتنظم نوعا ما وبزيد تركيزه لا إراديا, وبحاجة لأب أو لأم أو لحدا يدفشوا لهاي الدفش لحتى يبعدوا عن هذه الشاشات. هذا أهم نصيحة
1: بالنسبة لي. وطبعا استغلال ما تبقى من العطل الصيفية باللعب, بقضاء أوقات هيك ذات جودة مع الأطفال خلال هالأسابيع اللي تبقت. صحيح؟
0: 100% أكيد.
1: نعم. شكرا سناء زمير, ومعالجة وظيفية متخصصة في تطور الطفل والتدخل المبكر. شكرا جزيلا عزيزتي, تحياتي.
0: شكرا لك.
1: قبل ما نكون مع موضوع مفهوم العلاج التراحمي في علم النفس, رح نطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود. ابقوا معنا.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان, زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90, أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90, رباعية تونة ويلي فود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90, حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90, فوق مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8, خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر, تصميم أكتر, وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكوا بالفروع محسن تورا.
5: حملة كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
7: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد, تحميص جديد, وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
9: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز, كفر مندى, الشارع الرئيسي.
10: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا, هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات, بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها, مساحة واسعة, متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا, عودة موفقة للمدارس.

كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
1: عدنا من بعد الفاصل 11:38 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. تحياتي لكم مستمعاتنا ومستمعينا. يعني كثير منا بيعيشوا بصوت داخلي قاسي يحملهن مسؤولية كل خطأ ويحول المحاسبة إلى لوم مستمر، وهون بيجي يعني العلاج النفسي طبعا على تعدد أنواعه، لكن اليوم بدنا نحكي عن نوع من العلاج النفسي اللي هو العلاج التراحمي أو العلاج المرتكز على التعاطف. هذا العلاج يساعد الإنسان على فهم ذاته وإعادة بنائها برحمة من دون إنكار الأخطاء أو التهرب من المسؤولية. شو الفرق بينه عن جد وبين لوم الذات ومحاسبتها وبين رحمة النفس والشفقة عليها؟ كيف تؤثر رحمة الذات في الدماغ والجسد؟ اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع مع ريم عسلي، معلمة ومرشدة تربوية وطالبة دكتوراه في علم النفس ومعالجة في العلاج السلوكي والعاطفي وإدارة المشاعر ومدربة لغة برمجة اللغوية عصبية ودبلوم إرشاد زوجي وأسري. أهلا وسهلا فيك ريم.
2: أهلا أهلا عزيزتي، أهلا فيك وأهلا بكل المستمعين والمستمعات الكرام في راديو الشمس. بحب أنوه بداية أنه أنا حصلت مؤخرا على دكتوراه في علم النفس.
1: شكرا مبروك.
2: شكرا جزيلا، والآن كمان باحثة لدكتوراه أخرى.
1: جديد حصلت على دكتوراه. ألف مبروك.
2: شكرا جزيلا. شكرا.
1: بتعملي كمان دكتوراه؟
2: صحيح.
1: ما شاء الله عليك. في أي موضوع؟
2: في إدارة المراكز التربوية.
1: جميل جدا، يعني شكرا. كل الاحترام دكتورة ريم.
2: شكرا.
1: تعال نبلش من هون بداية. شو هو يعني اليوم العلاجات في علم النفس مختلفة ومتنوعة؟ لما نحكي عن العلاج التراحمي ماذا نعني؟
2: بداية العلاج التراحمي هو علاج حديث نسبيا. طبعا هو واحد من الأساليب العلاجية اللي بتركز على التعاطف مع الذات، إنه نحتوي ذاتنا، نشعر بأمان داخلي وننظم انفعالاتنا. طبعا وخاصة عند الأشخاص اللي بيعانوا من نقد ذاتي شديد، يعني في ناس كثير عندهم شعور بالخجل، بالعار، إحساس إنهم هم ما بيستحقوا كثير أمور وحتى القبول، يعني الشيء اللي هو بسيط. خلينا نبلش. العلاج التراحمي هو علاج اللي مش إنه إحنا نتساهل مع أنفسنا ومع أخطائنا ومع فشلنا ولا نتخلى عن مسؤوليتنا، وإنما نتعلم طريقة هي أكثر آمنة وفيها رحمة، كيف نتعامل مع حالنا في وقت الألم والفشل والشعور بعدم الرضا. طبعا أنا بحب هون أذكر إنه إحنا بتنشئتنا الاجتماعية بنتعلم كيف نحتوي الآخر من جيل صغير، وكيف نطبطب على اللي حوالينا وكيف نفهمهم، بينما في شوي تهميش لكيف أنا لذاتنا. تماما. صحيح. أحسنتي.
1: طب ليش هيك بصير؟ يعني شو اللي بدفعنا عن جد لهذا للوم الذات بهاي الطريقة؟
2: طلعي، أسباب لوم الذات هي كثيرة، وأنا بدي يعني أحكي عن عدة أسباب، من بينها إنه إحنا بشكل عام يعني أو خلينا نقول جزء كبير من البشر بس على المثالية. المثالية في إنه أنا أنجز الأشياء كيف أنا بدي بشكل ممتاز بحيث ما يكون هناك ولا أي إخفاق أو أي يعني خلينا نقول
1: عشان أحصل على رضا المجموعة اللي حوالي، يعني
2: صحيح
1: بالآخر.
2: صحيح.
1: هي طبيعة تطورية يعني فينا
2: مني. صحيح، توقعات الآخرين مني. الشعور بأنه أنا دايما بدي

0: أوصل للمثالية هذا عبء كبير علينا وعلى نفسيتنا. فأنا إذا ما أنجزت بالشكل اللي أنا بتوقعه من حالي أو الآخرين متوقعين مني فبصير عندي شعور بالتوتر والقلق والإحباط وبالتالي بتقل يعني ثقتي بنفسي وبصير ألوم حالي ألوم حالي فيني أنا إنسان فاشل أنا إنسان غير قادر على إني أتحمل مسؤولية.
1: وهذا يعني لا يتعلق بكون الإنسان صاحب إنجازات ولا بكونه مثلا ذكي أو مش ذكي يعني لا يتعلق بأي صفة في داخل الإنسان.
0: صحيح برأيي الشخصي اللي بتقولي صحيح لا يتعلق لأنه هو بشعور عدم الرضا. يعني في ناس مش حاصلة على شهادات ومش حاصلة على مناصب وعندها رضا عندها تصالح مع ذاتها. فأنا كل الوقت ببحث عن شيء يضيف لإلي وأشعر أنه أنا ذو قيمة حتى مع أنه أنا عندي كثير إنجازات في حياتي. تعال نرجع للتنشئة الاجتماعية كيف ذكرنا بالبداية. الانتقاد المستمر لما بالطفولة أنا كل الوقت يعني انتقد من سواء من أسرتي من أصدقائي من معلميني في المدرسة هذا كمان بولد عندي شعور أنه أنا لا أستحق وأنا إنسان فاشل خلينا نحكي بهاي الكلمات وبالتالي بنتقد نفسي. مقارنة اللي حوالي في الآخرين بقارنوني بغيري أو أنا بقارن نفسي بالآخرين. طبعا كمان لا شك أنه المعتقدات السلبية في ناس بتحاور حالها كل الوقت بأفكار اللي هي سلبية. يعني دائما بيبحثوا عن شيء أنهم هم يحملوا حالهم ذنبه حتى مع أنها مش بسيطرتهم بتكون. وتعال نروح على جانب آخر إنه في ناس أصلاً عندهم شعور زايد بالمسؤولية بفكروا إنه أنا المفروض أتحمل مسؤولية كل الأشياء 100% صحيح أحسنتي. ولما بيكون الإشي خارج عن سيطرتي فبالتالي ده تكون النتيجة هي لوم الذات وجلدها.
1: دكتورة ريم عشان نستغل عن جد كل جوانب الموضوع قبل انتهاء وقتنا طب احكي لي كيف ممكن إن نعيد بناء الذات من منظور العلاج التراحمي؟
0: تمام احنا ممكن نعيد بناء الذات في انه انا ممكن اعمل عدة شغلات اللي راح تساعدني من ضمنها انا كيف حكيت الحوار الداخلي في انه اسكت الصوت الناقد في داخلي واستبدله بصوت اللي هو رحيم. لانه انا يعني دائما بقول انه في آية اللي بتقول في سورة النحل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وفعلا الرحمة هي شيء مطلوب في حياتنا وظلم النفس هو عبء وبيزيد من طبعا بيخلي النفس كثير مرهقة وإحنا لازم نعرف كيف نتعامل مع هذا الشيء. في كمان آلية اللي هي اليقظة الذهنية اللي أنه أنا أنتبه لحالي أو لتصرفاتي أو لمشاعري في اللحظة الحالية وأدرك بوعي شو قاعد بيصير معي. يعني على سبيل المثال أنا اليوم إنسان زي ما حكيت عندي إنجازات عندي كتير ميداليات في حياتي حاصلة عليها خسرت ميدالية واحدة أنا ما بركز إنه أنا فشلت وأنا لا أستحق وإنما هاي تجربة مريت فيها بتعلم منها وببني ذاتي وبتطور. المفروض إنه أنا أتعامل مع الأمور بهذا الشكل. طبعا كمان ما بنسى إنه أحكي عن موضوع التأملات بالتنفس. في كثير تمارين اللي ممكن احنا نعملها بشكل يومي وبشكل اسبوعي علشان انا ادرب حالي على انه انا رحيمة مع حالي. يعني بعطيك على سبيل المثال ممكن انا مثلا اكتب لنفسي جملة بدلها تتكرر براسي بالفترة الاخيرة اللي فيها جلد للذات وابلش اشتغل انه اطلع عليها بمفهوم اخر. على سبيل المثال اللي هي تشتغل بريت البيت وطبعا عندها التزامات في البيت فممكن تشعر اني انا مقصرة في جانب من حياتي وتشعر بلوم الذات. ممكن هي تيجي تفكر لا انا بقوم بكل الاشياء اللي بقدر عليها اللي هي بسيطرتي وببذل جهدي وبحاول انجز افضل ولكن انا يعني رغم الالم ورغم التعب بس انا شايفة انه انا بمحل منيح. فهذا بيهدئ من روعي وبيولوجيا على فكرة الاشي بيأثر على الجسم يعني بشكل مباشر فبالتالي بتصير اكثر هدوء واستقرار نفسي.
1: يعني عن جد هيك نصائح وتوصيات رائعة حقيقة لو يتم تطبيقها بشكل يومي هذا يؤثر بشكل يعني واضح ومباشر على نفسية الانسان وكمان على جسمه لانه زي ما قلت دكتورة فعلا في ارتباط عظيم.

0: تجاربي وبفكر فيها وبحسن وبطور نفسي. وبالمحل اللي كمان ثاني اللي بحكي عنه اللي رحمة الذات والشفقة على الذات.
1: جميل.
0: لما أنا برحم حالي أنا عمليا بتفهم نفسي.
1: نعم.
0: وإنما لما بشفق على ذاتي أنا بلعب دور الضحية.
1: صحيح.
0: يعني كل الوقت ليه أنا هيك صار معي.
1: نعم.
0: وليش ظروفي زي ما هي موجودة.
1: نعم.
0: فممكن أنه أضل بنفس المحل وما أطور من نفسي.
1: شكرا جزيلا دكتورة ريم عسلي، شكرا على هذا الحديث. تحياتي.
0: شكرا لكم.
1: تحياتي.
0: شكرا. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. هون بنكون وصلنا إلى ختام ساعتنا الأولى من بيت العيلة. رح نرجع ونلتقي بعد أخبار الساعة 12. حاليا رح نطلع لحتى نستمع إلى بعض النغمات، ومن ثم إعلان مسجل من بيكيور ليزر. إلى اللقاء.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن نحن معكم أعزائي، تحيات من الأعماق لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا. ونحن ننتقل إلى البيكو ليزر، هذا الجهاز اللي فعلا عم بيشهد تطور رهيب جدا. إحنا بنحكي على جهاز فيه حملة مخيفة جدا عن طريق إذاعة الشمس. اليوم معنا جاي، أيضا موجود عندنا في إذاعة الشمس. جاي برو خبر.
2: تودا دوغيد تودا غبال لنمتين
1: مدخلين لدبير أود وأود على مخشير هذا 30 يمي نسيون بيخزر كسبي ملي. أتم كنرأي مأود بتوخين بمخشير هذا.
2: נכון, בעצם מדובר פה במכשיר חיפאי, שהוא בעצם חברה חיפאית, פיתוח ופטנט ישראלי. 400,000 לקוחות רק בישראל משתמשים בביקור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו את היעילות שלו, כך שיש פה מכשיר רפואי שכל אחד צריך בבית, ובהחלט עם 30 ימי ניסיון אתם יכולים להיות בטוחים שאתם מקבלים פה מכשיר שיעשה את העבודה.
1: وننتقل الآن إلى أيضا مستمع وأيضا يعني جرب المخشير. عندنا مستمعين بالعشرات بالمئات اللي حابين يحكوا عن المخشير وعن سحر المخشير. محمود، كيفك محمود؟
3: الحمد لله رب العالمين، يعطيك العافية.
1: أنت منيح؟
3: أنا مبسوط كثير خيي، الله يرضى عليك.
1: قبل المخشير ولا بعد المخشير؟
3: لا كيف بعد المخشير.
1: محمود تعرفنا بس من حضرتك شو بتشتغل؟
3: محمود شلابني من كسال، بشتغل كبلان بلاط.
1: الحكي على بلاط. إسا دائما البلاطين اللي بيشتغلوا بالبلاط دائما عندي المشكلة في الركب، صح؟ بالمفاصل،
3: بالركب وباليدين، بالبعض تنس هاي وين بالمفاصل.
1: مزبوط. فسمعت عن الجهاز أكيد، وحبيت أنك أنت تتصل وتشارك. شاركنا تجربتك، وين اشتريت الجهاز؟ قديش ساعدك الجهاز؟
3: الجهاز انا اشتريت اول جهاز ولا ثاني جهاز ولا الثالث؟
1: هات نشوف. ولو كان ايتارشون وكان شيني فيش لشي
2: بتشاله طيفه مخشير شو له.
1: وين المخشير عندك اليوم؟
3: انا اشتريت اول جهاز، مخشير الجهاز الاول اشتريته لإلي، استعملته شهر، بعت على طول، اشتريت كمان جهاز للوالده.
1: لإيمة. طيب
3: لإيمة، انا قبل بعديها بسنه ونص حكيت مع ابن خالتي من دبي وبرضه بعث له جهاز.
1: اجي على دبي.
3: اجي على دبي.
1: ليش ما طلع قالوا؟
2: كان لجامد
1: زي ما مهم.
3: بس اجهزه اشتريت من عندهم.
1: وعن جد يعني، وانت ناوي تشتري كمان وكمان الظهر، يعني الظهر بدك تبلش تشتغل وكيل
3: لبيكو
1: ليزر. سخم سخن انا خوشين.
2: لجامري
1: توب. معناته احكي لي عن تجربتك، عن جد انت بلاط ومهم جدا هاي الشغله، وبالذات للصناعيه اللي بيشتغلوا وعندهم الوجع بالركب.
3: انا اللي صار معي هي انه انا قعدت فترة أشكي من المفاصل بالبقعود تنس، هاي تنس بقعود تنس بالكوع، فيش لها دواء، دخل إبرة كل سنة مرتين كل 4 أشهر بين واحد وواحد.
1: حلو.
3: يعني بدنا نأخذ الإبرة ما شاء الله عنا، ننزل على الشغل بعديه جمعتين نرتمي بالدار، فيش تغش تحرك. أما بفضل الله بفضل الجهاز هذا خلال أسبوعين بقى كل إشي 100% وشكله قلعتها.
1: זה שליחות אני חושב. לגמרי. אתם עושים שליחות. לגמרי. זה לא עניין של כסף רק. يعني انت هون عم بتساعدك الجهاز

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفيه بالمحاسبه صار الوقت لتنتقلوا للمرحله المهنيه اللي بعدها بكليه HLP. كمان دوره مستشاري الضرائب بتتعلم بطريقه مختلفه، حفظ اقل، فهم اكثر، ونجاح اكثر. طريقه تدريس متطوره بالعربيه مع امكانيات تتعلموا بالصف او عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشاره شخصيه بدون اي التزام. كليه HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539 215 200.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: عالشمس دائما.
7: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية

0: لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح: نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب الشمس أو هاتفياً على الرقم 046-10-101. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM Stereo.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب عامل في 45 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في يانوح جت، وأفيد بأن العامل نقل إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج بعد تقديم الإسعافات الأولية له عقب إصابته من لوح زجاجي. دفع الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بكتيبة جديدة إلى بلدة قصرى جنوب نابلس، وفرض حظر تجوال في محاولة لإخلاء بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون قرب منازل فلسطينية بعد أيام من الحصار والاعتداءات المتواصلة على السكان. إلى ذلك أكد رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي أن المستوطنين يواصلون حصارهم لثلاث عائلات فلسطينية في القرية إحداها تحمل الجنسية الأمريكية، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أبلغهم باستمرار العملية العسكرية حتى صباح الأحد المقبل، وأشار إلى أن الجيش يسيطر على 16 منزلا فلسطينيا في البلدة وحولها إلى ثكنات عسكرية. بدوره أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي في تصريح لافت الحصار الذي فرضه مستوطنون على عائلات فلسطينية في قصرى، وصفا ما جرى بأنه عمل إجرامي وإرهابي مروع، وأكد هاكبي أنه لا عذر لمثل هذا السلوك البلطجي. أعلنت السلطات الإسرائيلية عودة المستوطنين إلى مستوطنة جنيم شرق مدينة جنين التي أخليت عام 2005، وفي السياق قال وزير المالية بتسلال سموتريتش إن الحكومة الإسرائيلية تعمل خلال الصيف الجاري على إقامة 11 مستوطنة جديدة وبدء توطينها في شمال الضفة الغربية. هاجم مستوطنون فجر اليوم منزلا ومزرعة في منطقة جبل القرن في بلدة المنيا شرق بيت لحم، وسرقوا أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة، واقتلعوا أكثر من 100 شجرة زيتون. وأفاد رئيس المجلس القروي بأن المستوطنين هاجموا عائلة الجبارين بالتزامن مع احتجاز أفراد العائلة في المنزل والمزرعة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار أمس على مسلح عبر الخط الأصفر في جنوب قطاع غزة، ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المسلح اقترب من القوات بطريقة شكلت تهديدا فوريا. نفت إيران صحة تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث فيه عن أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الممر البحري الحيوي لا يزال مغلقا. وقالت هيئة إدارة المضيق أن التصريحات المتكررة ومنشورات المسؤولين الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع الحصار لم تغير الوضع على أرض الواقع. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق ودرجة الحرارة أعلى قليلا من معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 32 درجة، طبرية 34، الناصرة 35، تل أبيب ويافا 32، حيفا والساحل 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

مرحبا مرحبا من جديد، ساعة ثانية من بيت العائلة. تحياتي لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم، دائما بيت العائلة معكم حتى الساعة الواحدة. بساعتنا الأولى تحدثنا عن مواضيع متنوعة، حكينا عن اللعب، عن النشاط اللي يبدو بسيط في حياة الطفل ولكنه مساحة يتعلم فيها التركيز، الصبر، حل المشكلات والكثير من الأمور. حكينا عن فترة التركيز في اللعب عند الأطفال، كيف ممكن أن نستغلها، ندرب الطفل على أن يركز لفترات أطول. عن هذا الموضوع حكينا في الساعة الأولى. حكينا كمان بساعتنا الأولى عن موضوع العلاج التراحمي، كيف ممكن أن نكون أرحم بأنفسنا، أن لا نلوم ذاتنا، وأن نكون يعني متعاطفين مع أنفسنا. حكينا كمان عن هيك ممارسات يومية وعادات يومية اللي ممكن أن كمان تساعدنا في أن نكون أكثر تعاطفا مع أنفسنا. ساعتنا الثانية كمان بستنانا مواضيع جميلة جدا. بعد شوية رح نحكي عن بحث جديد اللي هو يفتح النقاش حول توقيت علاج السكتة الدماغية. طبعا هو ينبئ بشيء إيجابي في علاج السكتة الدماغية، رح نحكي عنه بعد شوي. كمان رح نحكي عن زيت الخروع، هذا الزيت الثقيل اللي كثير هيك في حواليه كثير مفاهيم خاطئة، يمكن إله مخاطر إذا تم استعماله بشكل غير صحيح، ولكن إله العديد من الفوائد اللي ممكن عن جد يعود علينا بالفائدة إذا عرفنا عن جد كيف نستخدمه بالشكل الصحيح. رح يكون معنا كمان لقاء مع فرقة نور الموسيقية، رح يكون معنا مؤسسيها. هذه الفرقة التي تضم في غالبها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو مع إعاقات جسدية اللي بيقوموا بالعزف، وهذا الشيء جدا جميل. يعني فرقة نور راح تكون معنا لحتى نستمع إلى يعني كيف أسسوا هذه الفرقة وكل ما إلى ذلك. فلنا ساعة ثانية مليئة بالمواضيع الجميلة، ولكن قبل ما نبلش بمواضيعنا الحلوة، يعني جورج وسوف وأغنيته الجديدة اللي طلعت مبارح أعتقد، جديدة، يلا نستمع إلى الأغنية ومن بعدها نكون مع لقائنا الأول في ساعتنا الثانية من بيت العيلة. أجمل التحيات لكم وأجمل الأوقات بتمنى لكم إياها برفقتنا مستمعاتنا ومستمعينا.

0: جديد جورج وسوف، طمني على الحبايب. فعلا جميل جدا. يلا إلى موضوعنا الأول في ساعتنا الثانية من بيت العيلة. بحث جديد يفتح نقاش مهم حول توقيت علاج السكتة الدماغية. حتى اليوم ينظر إلى الساعات الأولى وخصوصا نافذة الأربع ساعات ونصف باعتبارها حاسمة لإعطاء الأدوية المذيبة للجلطة، ولكن مراجعة واسعة شملت أكثر من 4000 مريض تشير إلى أنه بعض المرضى قد يستفيدون من العلاج حتى بعد هذه المدة وأحيانا بعد ساعات طويلة. أكثر رح نفهم يعني عن السكتة الدماغية وكيفية علاجها، وهل هذا البحث يعني يبشر بمستقبل أكثر يعني تعاملا مع موضوع السكتة الدماغية. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بالدكتور نزار حراني، مدير قسم الأعصاب والسكتة الدماغية في المركز الطبي تسفون بورية. أهلا وسهلا فيك دكتور نزار.
1: مرحبا إليك ولكل المستمعين.
0: تحياتي لك دكتور. بداية تعال نشرح عن هذا البحث، يعني عن يعني سيرورة علاج السكتة الدماغية وما الذي يبشر في هذا البحث.
1: طبعا البحث اللي بدعم إعطاء مذيبات الجلطة تنيع الدم بعد 4 ساعات ونص عند مرضى اللي هن عملنا نختارهم حسب فحوصات السيتي المتقدمة.
0: نعم.
1: نحن نعرف أنه لحديث اليوم في مجال نعطي مذيب الجلطة اللي هو تميع الدم عن طريق الوريد إلى 4 ساعات ونص من بداية العوارض. يعني مريض اللي بيروح ينام الساعة 11 بالليل وبفيق الساعة 6 الصبح مع عوارض جلطة، هاي الحالات لحديث قبل فترة ما كناش نعطيه المذيب للجلطة لأنه ما كناش نعرف وين بداية العوارض. فاليوم عندنا حسب الأدلة الحديثة أنه ممكن نعمل تطوير متقدم، صور متقدمة اللي بتبين لنا قديش في ضرر بالدماغ. حسب هاي الصور ممكن نعطي مذيب الجلطة حتى أكثر من 4 ساعات ونص.
0: يعني وهذا يبشر فعلا بتطور كبير في مجال علاج السكتة الدماغية.
1: أكيد طبعا، بس الحديث اليوم كل احنا عمليا بنروح حسب الابحاث، فهذا البحث عمليا هو بشرى سارة نقدر نقول، لانه يعني مرضى الجلطة ممكن يصير في عندهم شلل ضعف باطراف الجسم، بيفقدوا الحركة، بيفقدوا مرات الحكي، فالعلاج ممكن يحسن وضع المرضى.
0: تعال نروح على السكتة الدماغية نفسها دكتور، يعني إيش بصير لما بيكون في سكتة دماغية؟ شو الإيش اللي بصير بيؤدي لأنه يكون في سكتة دماغية؟
1: السكتة الدماغية عبارة عن حالة طارئة، حالة طبية طارئة اللي بصير في انسداد بأحد شرايين الدماغ، وبالتالي في منطقة بالدماغ اللي بوصلهاش طبعا دم ومواد هامة أخرى. فقسم من الأول فترة أول الساعات الأولى أو بالوقت القريب مش كل في منطقة بتموت، يعني بتعش تشتغل تعش عايشة، بس في نفس الوقت في كمان منطقة اللي هي موجودة بالتحديد، يعني المقصود اللي هي عمليا ممكن ننقذها، يعني عمليا بوصلهاش دم كافي بس هي موجودة، هي هاي المنطقة موجودة وعايشة وصلهاش دم، وإذا منرجع جريان الدم بالوقت المناسب ممكن ننقذها يعني.
0: نعم.
1: فإحنا بنطلع على هاي المنطقة المهددة، بسموها المنطقة المهددة بالدماغ، اللي هي عمليا هاي المنطقة ممكن تموت إذا إحنا ما نفتح الشريان.
0: وبالتالي مين هن الأشخاص الأكثر تعرضا للسكتة الدماغية؟
1: طبعا نحن بنحكي على 80% من الحالات اللي فوق جيل 60، 20% من حالات الجلطات هي تحت جيل 60. في علاقة كثير كبيرة مع الناس اللي عندهم عوامل خطر مثل ضغط الدم العالي، السكر العالي، نسبة الدهن العالي، عوامل خطر احنا نسميهم. طبعا الجيل هو عامل خطر احنا ما بنقدر نغيره، ولكن في عوامل خطر، يعني حياة هي غير صحية، أكل غير صحي، عدم الرياضة، التدخين، كل هاي عوامل ممكن تؤدي لجلطات. طبعا المرضى اللي عندهم أمراض القلب، نعرف أنه القلب كمان ممكن يعمل جلطة دماغية، ممكن جلطات اللي بتطلع من القلب تطلع على الدماغ وبتسكر شرايين للدماغ.
0: نعم. شو العلامات دكتور اللي بتكون يعني منذرة بحدوث السكتة الدماغية؟
1: في علامات اللي هي شائعة جدا مثل ضعف أو خدر مفاجئ بالإيد أو بالإجر خصوصا بجهة واحدة من الجسم. اعوجاج مفاجئ بالوجه، فقدان مفاجئ للرؤية أو ازدواجية بالرؤية، فقدان التوازن بشكل فجأة. علامات الجلطة علامات اللي بتظهر بشكل حاد، بشكل فجائي
0: واضح،
1: بشكل واضح. يعني ممكن مريض يفقد قدرة الحكي أو الحكي يصير ثقيل أو غير واضح بشكل فجأة. كثير ناس ما بيعرفوا هاي العوارض وبيستنوا بالبيت. احنا بنعرف انه الجلطة ما بتأدي لوجع اولها، عشان هيك المريض ما بيسرع بروح على المستشفى وما بوصل بالوقت وما بأخذ العلاج المناسب. فعمليا مريض اللي عنده واحد من هاي الاعراض اللي ذكرتها، اذا كان ضعف بالايد، ضعف بالاجر، اعوجاج بالوجه او فقدان مفاجئ للرؤية او خدر او كلام اللي ثقيل وغير واضح، عدم القدرة على الكلام او دوكة شديدة غير معتادة، هاي كلها ممكن يعني تكون علامات لجلطة دماغية.

0: وهل يعني هل ممكن إنقاذ الشخص إذا وصل فعلاً خلال وقت شو الشباك الزمني اللي يعني خلاله ممكن عن جد إنقاذ هذا الشخص؟
1: أكيد اليوم في علاجات، في علاج عن طريق تميع الدم اللي حكينا عنه اللي هو مميز للجلطة، وفي كمان علاج اللي هو قسطرة الدماغية اللي احنا بنعملها حاليا بمستشفى صفون بورية. هذا العلاج احنا عمليا بنعمل بحمود سنتور الأدراني اللي هو قسطرة دماغية، بنفوت على الدماغ وبنطلع الجلطة من يعني بنفتح الشريان بجلطات اللي هي كبيرة عمليا. الجلطات الصغيرة هي بتتجاوب مع مديب الجلطة حكينا عن طريق الوريد، اللي عمليا احنا محدودين لحديت 4 ساعات ونص من بداية العوارض. اليوم بالإمكان انه نعمل لقسم المرضى تصوير متقدم، وحسب التصوير ممكن نعطي هذا الدواء مذيب الجلطة، ولكن احنا معروف انه الوقت هو كثير مهم.
0: يعني عامل الوقت
1: بالضبط، عامل الوقت هو كثير إيش مهم. يعني إذا العلاج نفسه نعطب وقت قريب أول ساعة ساعتين من بداية العوارض، إحنا نعرف إنه إنه الفرصة لإنقاذ دماغي أفضل وأكبر، والاحتمال إنه المريض يتحسن هو أكبر بكثير من علاج اللي هو بعد 4 ساعات ونص أو بعد 3 ساعات حتى.
0: هل يعني هل في حالات مثلا اللي ممكن عن جد بعد تعرض الشخص للسكتة الدماغية انه يعود الشخص ب يعني بفعالية يعني عادية يعني وكأنه لم يتعرض لهذه السكتة؟
1: صحيح، يعني حاليا اليوم عندي بالقسم مرضى اللي اجوا عمليا مشلولين بالايد وبالاجر وفقدوا الكلام، بس هذول المرضى اجوا بالوقت خلال ساعة كانوا بالمستشفى اخذوا العلاج وعمل لنا قسطرة دماغية وتحسنوا، واليوم فيش عندنا عوارض، يعني لدرجة من الشكل انه رجعوا لوضعهم الطبيعي. ف يعني قصة الوقت هو اشي كثير مهم.
0: نعم،
1: احنا بنحكي انه time is brain، الزمن هو الدماغ، يعني كل صحيح. دقيقة بتمر هو عبارة عن ضرر اللي بيزيد بالدماغ.
0: نعم،
1: والاشي المهم انه اذا واحد حس بعوارض من ذكرتها على الفور لازم نتصل بالإسعاف ونيجي على المستشفى بأسرع وقت.
0: مهم جدا طبعا، والأبحاث دائما في تقدم، بالذات اليوم البحث اللي حكينا عنه عن جد هذا البحث اللي يعني على الأقل يفتح هذا النقاش حول توقيت علاج السكتة الدماغية. بدي أشكرك دكتور نزار حوراني مدير قسم الأعصاب والسكتة الدماغية في المركز الطبي تسافون بورية. شكرا جزيلا. شكرا،
1: العفو،
0: تحياتي. من هذا الحديث نطلع لفاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود إلى موضوع آخر، ابقوا معنا.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب4300 شيكل، غرفة نوم بس ب6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
5: البحر بالنسبة إلنا مكان للراحة والفرح، لكن كمان فيه مخاطر ما لازم نستهين فيها. كل سنة بنسمع عن حالات غرق، وكتير منها بصير في شواطئ ما فيها خدمات إنقاذ أو في ساعات ما بيكون فيها منقذ. والفرق بين السباحة الآمنة والخطرة ممكن يكون الفرق بين الحياة والموت. أهلنا الأعزاء، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة، وانتبهوا لأولادكم ولا تتركوهن لو للحظة. ذكروا البحر جميل لكن الأمان أولا. فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
6: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
9: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمن

0: لجنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عالي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: عالشمس دائما.
7: الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناه لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض، ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله. ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية. نحن معكم ونساندكم.

كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
1: عودة من بعد الإعلانات، أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا مستمعينا من جديد. 12:25 دقيقة ساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس بيت العيلي، معكم لليوم الخميس، أجمل الأوقات أتمناها لكم برفقتنا لهذا اليوم. مستمعاتنا ومستمعينا، البحر بالنسبة إلنا مكان خاص، منروح على البحر نرتاح، نفرغ طاقتنا، نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة، البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بصير بشواطئ مش مصرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة بنسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح هو الفرق بين الحياة والموت. تخيلوا طفل صغير بركض على البحر، بضحك وبيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحبائنا، خلينا نكون مسؤولين، لا نسبح إلا في الشواطئ المصرح بها، وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المصرح بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. انتبهوا لأولادكم وما تتركوهن لحالهن ولا حتى لثواني. تذكروا البحر حلو، بس لما نحترم قوانينه. البحر صديق لما نتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما نستهتر فيه. تذكروا فش منقذ فش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.

إلى موضوعنا التالي، زيت الخروع يعود إلى الواجهة بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي. يعني كثير مقاطع ظهرت بتحكي عن الفوائد، عن فوائد كثيرة، ولكن طبعا يعني فيديوهات أخرى بتقول إنه في

0: استخدامات خاطئة اللي ممكن تكون مؤذية لإلنا. عشان نحكي عن هذا الموضوع هيك بتوسع ونفهم عن جد كثير أشياء عن زيت الخروع، أرحب بعميد فنادقة معالج بالطب الطبيعي والأعشاب. أهلا وسهلا فيك عميد.
1: أهلا وسهلا فيكم وبالمستمعين، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا فيك. بداية، زيت الخروع هو من الزيوت اللي هيك اللي ثقيلة واللي كثير له استخدامات. تعال نبلش من ليش هالقد في عليه يعني جدل حول استعمالاته.
1: أولا، زيت الخروع هو مأخوذ من نبتة الخروع. نبتة الخروع هي من إحدى النباتات اللي هي جدا سامة وضارة، ممكن نشوفها يعني عند الطرقات، ديال الطرقات بنشوفها انه كثير موجوده منها. ممكن نلاقي بذور الخروع عند العطارين اللي بيوصفوها لعلاج الامساك. بس المشكله مع هاي النبته انها هي نبته سامه، وكل حدا ممكن ياخذ الحبه هاي اللي حبه الخروع، او منتشره بشكل عام عند العطارين في انحاء العالم انه هي حبه الملوك اسمها. فاللي بيشرب منها عمليا بصير عنده اسهال حاد. هي صحيح بتعالج الامساك، ولكن السؤال باي طريقه احنا لازم نعالج الامساك. فالمهم انها تعمل تسمم وبتعمل يعني اسهال جدا جدا قوي. وشفت بعض الناس اللي دخلوا على المستشفى بسبب انهم شربوا هاي النبته. فبتاخذ منها زيت الخروع اللي احنا عمليا بنستعمله خارجي، اللي
0: يعني لحظه شوي عميد، يعني بيشربوا المنقوع تبع العشب نفسها ولا الزيت نفسه؟ مش فاهمين.
1: لا باخذوا البذره. طبعا الزيت معمول من البذور، بذور الخروع. بس منتشر البذور عند عطارين بيعطوها لعلاج الامساك. بس ممكن ياخذوا الحبه بكسروها وبيشربوا بيشربوا ميتها، يعني او بيغلوها او بنقعوها وبيشربوا ميتها. او ببلعوها هي نفسها عمليا. بس بما انها هي سامه فالجسم بيعمل عمليه تنظيف للقولون او للجهاز الهضمي، فبذلك هو عمليا ببلش يبعث هناك سوائل ويخرج هاي الماده اللي هي سامه، لانه هي الجسم بيقراها انها سامه. فهذا الشيء اللي بصير عمليا. اما بشكل عام كزيت الخروع، كثير ناس اللي هي عمليا بتستعمله وموجود عندنا احنا يعني كعطارين او كمختصين بالعلاج الطبيعي والزيوت، انه بنستعملها خارج لانبات الشعر او لتقصف الشعر وكل مشاكل فروه الراس والشعر.
0: ولكن ده هي استعمال خارجي.
1: استعمال خارجي بالضبط.
0: في كمان يعني كثير بنشوف انه في على شبكات التواصل بيقوموا بعمل مساج مثلا للبشره، لبشره الوجه باستعمال زيت الخروع، هل ممكن عن جد انه يكون مفيد كمان للبشره لبشره الوجه؟
1: ممكن، طبعا هو جدا مفيد لبشره الوجه ولفروه الراس وللشعر بالشكل العام، ولكن من المفروض انه احنا نستعمل زيت الخروع مش من اي محل. لازم يكون مصفى بدرجه جدا عاليه من المواد السامه اللي موجوده فيه. طبعا هو يعصر بطريقه العصر البارد ويصفى من المواد السامه، وباخذ منه بس الزيت نفسه، هو زيت نباتي. اللي هو يعني جدا داعم لكل ما يتعلق في الجلد والاظافر والشعر، فممكن نستعمله. اذا كان احنا دائما بنحاول نوعي انه كل شيء من الزيوت، اذا كانت زيوت عطاره او زيوت نباتيه احنا بنضيفها على جلدنا او على شعرنا، ضروري انها تكون صحيه وامنه ومصفيه ومكرره بطريقه جدا عاليه، لانه كل شيء يعني عمليا كزيوت ممكن يدخل على الجسم عن طريق الجلد، وهذا ممكن يسبب لنا اثار جانبيه. بالاخص الزيوت العطاره اقل الزيوت اللي هي نباتيه.
0: يعني اللي حكيته انه زيت الخروع بشكل خاص انه يتم عصره بالعصر البارد، يعني بالطريقه البارده دائما، يعني ما يعني مش مهم اذا ما كان مكتوب على العبوه نفسها، هيك القصد؟
1: بشكل عام هو صحيح، هو لازم يكون معصور بالعصر البارد، والاغلب بيكون معصور بالعصر البارد.
0: طب في فرق انه في مثلا انه يكون اورجانيك او مثلا يكون عضوي، او هل هون في فرق بجودته وتاثيره؟
1: طبعا لا، كل ما كان الزيت اورجانيك عضوي يعني هو عمليا بيكون اسهل للجسم انه يتعامل معه واسهل للجسم انه يتقبله. ليش؟ لانه بيكون اقل، اول شغله مش مهندس وراثيا، والشيء الثاني انه بيكون اقل عليه مبيدات حشريه. لأن أغلب الزيوت اللي احنا ممكن نلاقيها بالسوق ممكن تكون على النبات نفسه أو على الأشجار نفسه اللي بيستخلصوا منها الزيوت، يعني من ثمرات الشجر، إنه ممكن يكون عليها مبيدات حشرية أو سماد اللي هو مش عضوي. فمهم إذا كل شيء اللي بدنا ندخله على جسمنا أو نحطه على جلدنا، أو الجلد بشكل عام هو الشيء اللي هو يعني يمتص بعض الأشياء، بعض المكونات الغذائية، فمهم جدا نكون عضوي بقدر الإمكان.

0: احنا دائما بنقول انه اللي بده يحط على جسمه زيت لازم يستهلكه يعني بجوده انه ممكن يبلعه لهي الدرجه. ليش؟ لانه الجسم هو عمليان
1: يمتص الجسم يعني اكيد طبعا. عميد يعني في كمان هون طرق للاستعمال الامن سواء كان للشعر او للبشره، يعني انت قلت انه مش مفضل يعني ادخاله للجسم استعمال داخلي، ولكن اذا بدنا نستعمله مثلا استعمال خارجي سواء لبشره الوجه، مثلا في ناس اللي بتعمل مساج للوجه بمساعده زيت الخروع، في ناس اللي بتحطه على شعرها، كيف ممكن عن جد استعماله بطريقه اللي يكون ناخذ هاي الفوائد منه بدون عن جد ما تاذينا؟
0: أنا دائما بحب أدمج مع أخرى الزيوت على أساس أنه إذا كان لا سمح الله يعني حاد بالفعالية الطبية تبعته اللي ممكن تكون سامي، فممكن نضيف عليه بعض الزيوت اللي هي بتعمل حماية للجسم، يعني مثلا مثل زيت القزامة اللي هي زيت اللافندر، زيت المنتا اللي هي نعنع، هذه عملية بتعمل وقاية، زيت شجرة الشاي اللي هو عمل مضاد للفطريات ممتاز جدا أنه نضيف عليهن. ممكن نضيف عليه أخرى نوع زيت اللي هو زيت الأفوكادو اللي هو زيت جدا جدا حيوي غني بالفيتامين إي والفيتامين إي اللي هو يعني داعم لنسيج الجلد. فهاي يعني دمجه مع الزيوت بيعطيه أكثر أمان أنه نستعمله.
1: نعم جميل جدا. وبالنسبة لاستعماله بشكل متكرر يوميا، هل هذا يعني ممكن يكون أفضل ولا تقليل الأيام؟ يعني كيف
0: بتعلق بالحال، يعني في بعض الناس اللي عندهم مثلا مشاكل في فروة الرأس زي الثعلبة أو زي تساقط الشعر اللي هو بيكون حاد، إذا كان الإشي يعني حاد بشكل يعني قوي ممكن نستعمله مرة أو مرتين في اليوم. ممكن طبعا دائما نحن ننصح أن كل حدا اللي بيعاني من مشاكل جلدية أو من مشاكل في تساقط الشعر لازم يكون يجري تحاليل دم اللي تنبئ شو المشكلة الأساسية اللي عنده. ممكن في بعض الناس عندهم مشكلة عضوية أو مشكلة في نقص الفيتامينات والمعادن، فهي اللي بتأدي لهذه المشكلة. فدائما نحن نقول إحنا نعالج شرش المشكلة أو المشكلة نعالجها باطنيا أكثر مناسب من إنه إحنا عمليا نعطيها خارجية.
1: نعم بكل تأكيد. عميد فنادقة معالج بالطب الطبيعي والأعشاب، شكرا جزيلا. شكرا،
0: الله يسعد أوقاتكم.
1: تحياتي لك. شكرا. تعالوا نكون مع فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
5: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
8: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة،
2: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة.
3: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر.

0: الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنأخذ الجهاز لستين يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
1: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
3: عودنا من بعد الإعلانات. أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا. 12:39 دقيقة ساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. نكون مع القيصر ومن بعدها إلى موضوع آخر.

0: يلا مستمعاتنا مستمعينا، البحر بالنسبة لنا مكان خاص، منروح على البحر نرتاح، نفرغ طاقتنا، نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ مش مصرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة بنسبح بأي محل، بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير بركض على البحر بضحك وبلعب، بثواني ممكن الموج تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركة بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحبائنا خلينا نكون مسؤولين، لا نسبح إلا في الشواطئ المصرح بها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المصرح بصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبلش شغله. انتبهوا لأولادكم، ما تتركوهن لحالهن ولا حتى لثواني. اتذكروا البحر حلو بس لما نحترم قوانينه، البحر صديق لما نتعامل معه بحذر وعدو شرس لما نستهتر فيه. اتذكروا فش منقذ فش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. وإلى موضوعنا التالي والأخير لليوم من بيت العيلة، الموسيقى طبعا وسيلة للتعبير عن النفس، عن ما يجول في داخل هذه النفس. ولكن لما أيضا تتحول الموسيقى إلى فرصة إلى التدريب على الإصغاء، الانضباط، التنسيق، الثقة بالنفس، العمل الجماعي، حتى لما بتكون أعضاء هذه الفرقة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيحتاج أيضا هذا جهد مضاعف، يعني لهذا التنسيق ولخلق هذه المقطوعات الموسيقية الجميلة. عن فرقة نور لذوي الاحتياجات الخاصة أرحب بنريمان عفيف حسن، عاملة اجتماعية وأحد مؤسسي فرقة نور، وعز خلايلي مدير جمعية المجد للموسيقى وأحد مؤسسي فرقة نور. أهلا وسهلا فيكو عز ونريمان.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك ابتهال.
0: تحياتي لكم. بنبلش معك عز، يعني فعلا موضوع فرقة تحتوي على أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أين بدأت الفكرة؟
1: الفكرة بدأت طبعا من مدينة الناصري، تعرفت على نريمان حسن اللي هي عاملة اجتماعية، من عندها انطلقنا وأسسنا الجوقة، وصارت صدفة. يعني كنا في طابة، قصة اللي هي حلوة يعني ولكن طويلة. بالأخير أسسنا الجوقة أنا ونريمان، ومن النصر انطلقت، كان معنا يمكن 3-4 أشخاص، اليوم إحنا حوالي 14 على المسرح. فالفكرة قلنا يعني
0: كانت بدأت في أساسها بأنه هناك اتجاه لعمل فرقة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: بالضبط، لأنه نريمان بتتعامل مع هاي الفئة، فمن عندها طلعت الفكرة، وبمساعدتي أنا وياها ساعدنا وعملنا الفرقة، واليوم الفرقة كثير قوي وقطري صارت الحمد لله.
0: جميل جدا. نريمان احكي لنا طبعا، يعني كونك عاملة اجتماعية شو جابك على الموسيقى، يعني من وين بلشت الفكرة معك؟
2: أوكي. زي ما حكى لك عز أنه أنا بشتغل مع هاي الشريحة من المجتمع، أنا عاملة اجتماعية متخصصة أشتغل مع أشخاص مع تحديات، بطبيعة عملي كان إلي زيارات عندهن على البيت للتعرف عليهن، عن كسب، عن طموحاتهن، عن مشاكلهن، عن كل شيء. انتبهت أنه في بعض الأشخاص عندهن مواهب فنية، إن كان عزف أو إن كان غناء، واللي ما حداش مكتشفهن وما حداش مساعدهن أنه يطلعوا للنور. فصرت أحس أنه إذا يعني بساعد هاي الناس أنه تبرز مواهبها، ممكن أحط إيدي على حل معين لمشاكلها. وفعلا من هنا بلشت الفكرة. بلش قدامي شخص قلت له إيش الأشياء اللي بتحبها، قال لي بحب أعزف عود. قلت له أعزف ليه، قال لي أنا صار لي 15 سنة مش ماسك العود. فلما عزف وشاف أنه أنا استمعت وأنا عندي أذن موسيقية، أنا كثير بحب الموسيقى بالذات الموسيقى العربية القديمة، فشجعته وبلشت معه المشوار. وزي ما كمل لك أستاذ عز أنه إحنا في طابة التقينا، أنا كنت مع مجموعتي في مشوار في طابة، وهو كان هناك بالصدفة، وكانوا عم بدندنوا

0: من كفرمندا من مجد الكروم، والإشي عم بتوسع إسا كمان، عم فات معنا صبي جديد إن شاء الله بتنضم قريب من بيت جان. إسا إحنا كثير شددنا إنه من عرابي كمان صحيح. حلو انك بتذكريني نارمان منيح، ما هو حدا بكمل حدا يعني، نارمان مختصة في امور، انا مختص امور في هاي الجلطة. انا شغلت اني ادربهن وتدريبهن، بما انه هن مكفوفين في حوالي 7 عنا على المسرح اللي هن عندهن اعاقة بصرية، في منهن اللي بيشوفش بالمرة، في منهن يعني بشوف شوي مش كتير. فأنا بما أنه أنا بعزف عود وبغني وعندي جمعية وعندي معهد في مجد الكروم، فبستعمل طريقة العزف والغناء، ببعث لهم أنا بسمعوا، وبشتغل كل الشغل على السمع يعني، ما في نوت هون، هني ما هني بقدر يشوفوا شو النوتة أو يقروا نوتة. فبهاي الطريقة أنا بوصلهم لأني بغني، فبعلمهم الغناء، بعزف بعلمهم العزف. صح انه متعب جدا جدا جدا، اكثر من اي انسان ممكن يتصور، ولكن انا ونارمان مأمنين بهاي الفكرة من ما بدينا. وبما اننا مأمنين فروحنا على مش مهم تعبنا، بهمنا انه احنا عن جد عم ننطي ناس اللي هني ما في اطار لإلهن يعني، علموهن اهلهن عزف، ولكن طيب مين عم بشوفهن؟ مين عم بحكي باسمهن؟ مين بتابعهن؟ فالحمد لله رب العالمين سخرنا انه احنا نكون من الناس اللي تسعد هاي المجموعة، وانا الحمد لله بفتخر انا ونارمان انه كثير اعطيناهن من وقتنا من اعصابنا، ومش رحين نوقف حد لحد معين، احنا طموحنا نوصل للعالمية بإذن الله.
1: جميل جميل جدا. نارمان يعني هيك باختصار بالوقت المتبقي معنا، كيف بيكون الأثر عن جد على عائلاتهن عليهن هن كأشخاص؟ احكي لنا عن هذا الجانب، يعني الجانب العاطفي الجانب النفسي عندهن كمان، قديش بيكون مشجع لإلهن؟
2: تخيل إنسان بيكون يعني حاسس حاله ما فيش له فائدة في المجتمع، أو إنه خلينا نقول ما حداش شايفه، ما حداش عارف إيش في عنده يعطي. فجأة واحدة هو عم بيوقف على مسرح، الناس عم بتزقف له، الناس عم تعرفه، صار يحس إنه هو عم بنتج، عم بقدم إشي، وكمان هذا الإشي بحبه. فبطبيعة الحال هذا الإشي بخليه يكون واثق من نفسه، بحب الحياة، بحب إنه يتقدم. الأهالي بتقدرش تعرف قديش عندهم شعور بالشكر بالامتنان طبعا لإلي ولعز، لأنه إحنا عم نساعد هاي الشريحة. وزي ما حكالك الإشي كتير صعب، يعني أنت عم تتعاملي مع شريحة اللي هي احتياجات خاصة، إن إذا أنت بدك توصيها من محل لمحل أنت مجبورة تمسك هذا الشخص من باب البيت عشان توصيه للباص، من الباص للمسرح،
1: يحتاج جهد مضاعف بكل تأكيد. عز هيك بكلمات مختصرة جدا، هيك كلمة لكل أهل بحبوا إنه عن جد يدمجوا ابنهن اللي عنده مثلا سواء يعني تحديات أو مثلا مشكلة في اللي ممكن تكون عائق إنه يمارس هوايته أو يعزف أو يعني يكون في ضمن إطار.
0: عندي طلبين على السريع. أول طلب، أي شخص بيعرف صبي شاب اللي هو عنده هاي الهواية وبيعرف يعزف أو بيعرف يغني ومش ملاقي إطار لإله، إحنا جاهزين نكون سند، إحنا جاهزين إنه نصل للبيت اللي فيه هاي الموهبة ونمرنهن ونضمهن. يعني أنا من وقت الخاص وهاي لله، مش إنه إحنا مندور على إشي تاني. اثنين، بطلب من المؤسسات زي ما بتدعموا الفرق الموجودة عندنا اللي هي معروفة، وكل الاحترام إنه عندنا جوقات مرتبة في البلاد، برفع راسي فين، ولكن إحنا كمان ذوي الاحتياجات لا ما بيقلوا عن
1: العاشقين،
0: ما بيقلوا،
1: ورح يكون
0: وإحنا عملنا أمسي قبل كم يوم في حيفا في بيت الكرمة. يعني بتمنى الكل يفوت ويسمع ويشوف شو مين هدول. يعني لما احنا بنقول ذوي احتياجات بنفكر انه قليلين، لا
1: ابدا،
0: لا عندي
1: أبداً
0: كل القدرات
1: ابدا. يعني فرقة نور اسمها صح الفرقة؟
0: نور لأصحاب الهمم.
1: نور لأصحاب الهمم، شكرا. بسرعة هيك نارمان،
2: عبر راديو الشمس، انه الاشخاص المستمعين لنا عبر الفيسبوك والإنستغرام يحطوا جوكة نور لذوي الهمم ويعملوا متابعة.
1: نعم، فرقة جوكة نور لذوي الهمم. شكرا جزيلا الهمم. شكرا، يعطيكم ألف عافية، تحياتي لكم. تحياتي. هيك بنكون وصلنا مستمعتنا ومستمعينا إلى ختام مشوار بيت العيلة لليوم. بدي

أتمنى لكم نهار بجنن ونهاية أسبوع رائعة مثلكم. مستمعتنا مستمعينا طبعا بشكر خليل حداد يشاركني في إعداد هذه الحلقة، إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
0: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
7: الشمس دائما.
8: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه. نحن صوتكم. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب عامل في 45 من عمره بجروح خطيرة أثر تعرضه لحادث عمل في نوح جت، وأفيد بأن العامل نقل إلى المستشفى الاستكمالي تلقي العلاج بعد تقديم الإسعافات الأولية له عقب إصابته من لوح زجاجي. دفع الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بقوات كبيرة إلى بلدة قصرى جنوب نابلس، وفرض حظرا للتجوال في محاولة لإخلاء بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون قرب منازل فلسطينية بعد أيام من الحصار والاعتداءات المتواصلة على سكان المنطقة. إلى ذلك، قال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي إن الجيش أخلى 6 عائلات من منازلها بذريعة تحويلها إلى ثكنات عسكرية، وأبلغهم باحتمال إخلاء 16 منزلا آخر في عملية عسكرية تتواصل حتى يوم الأحد. وأضاف الوادي أن الجيش أغلق المحال التجارية وقيد حركة السكان بعد إعلانه البلدة منطقة عسكرية مغلقة. أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم عودة المستوطنين إلى مستوطنة جنيم شرق مدينة جنين التي أخليت عام 2005. وفي السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش إن الحكومة الإسرائيلية تعمل خلال الصيف الجاري على إقامة 11 مستوطنة جديدة وبدء توطينها في شمال الضفة الغربية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار يوم أمس على مسلح عبر الخط الأصفر في جنوب قطاع غزة. وادعى المتحدث باسم الجيش أن المسلح اقترب من القوات بطريقة شكلت تهديدا فوريا على قواته. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراءات بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وإن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية، مؤكدة أنها تتحكم في المضيق. من جهة أخرى، نقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله إن 100,000 الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية إلى جانب البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت ستكون مهددة في حال تجدد التصعيد العسكري. نفت إيران صحة تصريح الرئيس الأمريكي ترامب الذي تحدث فيه عن أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الممر البحري الحيوي لا يزال مغلقا. وقالت هيئة إدارة المضيق إن التصريحات المتكررة ومنشورات المسؤولين الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع الحصار لم تغير الوضع على أرض الواقع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق ودرجة الحرارة أعلى قليلا من معدلها الموسمي. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 34، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وحيفا 32، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الواحدة تقريبا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنتم تستمعون إلى برنامج الظهيرة الإخبارية حتى الآن عبر الموجتين 101.98.1 FM. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس. نستهل البرنامج بقراءة أبرز ما جاء من عناوين إخبارية منذ صباح هذا اليوم. رحيل الصحفي والمحلل للشؤون الخارجية أورين نهاري عن عمر ناهز 71 عاما بعد مسيرة إعلامية حافلة امتدت لعقود، علما أن إذاعة الشمس كانت قد منحته وسام تقدير خلال مؤتمرها الذي انعقد بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقتها، تقديرا لمسيرته المهنية ومواصلة نشاطه الإعلامي والعام رغم معاناته من مرض صعب. في اللد، إصابة رجل خمسيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار صباح اليوم. لائحة التهم ضد شاب يبلغ من العمر 28 عاما بشبهة إطلاق النار داخل محل لإصلاح الدراجات في طمرة، وإصابة شخص بجروح بين متوسطة وخطيرة. شرق مدينة جنين، تشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق مداخل ودورات رئيسية بالتزامن مع عودة مستوطنين إلى مستوطنة جنيم التي أخليت عام 2005. القوات الإسرائيلية تقتحم 3 بلدات في محافظة نابلس وتنفذ عمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية مع السكان. وفي قصرى جنوب نابلس، مستوطنون يواصلون حصار عائلات فلسطينية داخل منازلها وسط تنديد أمريكي وتصاعد الانتقادات لعجز الأجهزة الإسرائيلية عن وقف الاعتداءات. والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في تصريح لافت وصف المستوطنين الذين شاركوا في الهجوم على قرية قصرى بالإرهابيين، قائلا إن قوات الجيش الإسرائيلي تحركت لإبعاد المستوطنين بناء على طلب من الولايات المتحدة. هذه التصريحات تعتبر غير اعتيادية بالنسبة لهكبي الذي أيد مرارا في الماضي المستوطنات في الضفة الغربية وأبدى رفضه لإقامة الدولة الفلسطينية. كانت هذه أبرز العناوين، ونحن إلى أولى موضوعاتنا في هذا العدد من برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. ونبدأ بطبيعة الحال من قصرى جنوب نابلس والحصار الذي ينفذه مستوطنون والذي طال منازل فلسطينية ووضع عائلات كاملة أمام ظروف إنسانية صعبة. الجيش الإسرائيلي دفع بكتيبة جديدة وقوات كبيرة إلى نابلس وفرض حصارا بدعاء وقف اعتداءات المستوطنين. حول الموضوع ينضم لنا توفيق

0: أبو ريدة شقيق مالك أحد المنازل المحاصرة في قصرة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ توفيق. إذا انقل لنا ماذا يجري في قصرة اليوم وأين وصلت الأمور؟
1: اليوم دخلت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي على بلدة قصرة واحتلت تقريبا فوق 15 بيت، أخرجتهم من بيوتهم وحقوا لهم لمدة 3 أيام أو أسبوع ما بعرف أنا، وذهبوا إلى بيت أخي يعني وقالوا له أخلي البيت، قالوا ما بطلع من البيت، قال له الضابط يعني أنا ثلاثة أيام بطلعك وبرد رجعك، بعدين في النهاية اتفقوا أنهم يطلعوا في بيت من البيوت اللي موجودة هناك.
0: وشقيقك هو من أصحاب المنازل التي كانت محاصرة من قبل المستوطنين؟
1: لا، البيت لأخي أخوي اللي في أمريكا في الولايات المتحدة ساكنين فيه، لأنه صاروا يعني دمروا فيه، اضطرينا نسكن فيه في المناوب يعني، وإحنا حراسي ليلي وفي النهار وفي الليل يعني ننام فيه يعني.
0: نعم. وبعد تدخل الجيش والدفع بكتيبة يعني بادعاء أنه سيوقف اعتداءات المستوطنين، هل تشعرون أن تدخل الجيش سينهي المشكلة في الوقت القريب؟
1: يعني نتوقعين ونأمل من الله سبحانه وتعالى أنهم يكملهم عنا، بس لحد الآن المستوطنين موجودين حول البيت يعني بس بدون خيمة، الخيمة كاموها وكسروها واخذوها الجيش الدفاع أخذها، ولكن المستوطنين أفراد كأفراد موجودين حول البيت لحد الآن.
0: إذن الجيش أخلى عددا من المنازل وحولها إلى ثكنات عسكرية كما تقول.
1: نعم صحيح.
0: نعم، وأين ذهب أصحاب المنازل؟ أين سيعيشون حتى انتهاء هذه الحملة؟
1: كان كل واحد بروح عند قرايبه إله أو بيت عن ثاني، أنا عندي جيران واحد يعني طيب إنه خلاص يخلي شو بسوي يعني.
0: إذن يعني بدلا من إبعاد المستوطنين الجيش يبعد العائلات الفلسطينية من منازلها.
1: نعم، لحد الآن يعني كما حكيت إنه المستوطنين لحد الآن موجودين حول البيت، أما الخيمة كاموها ولكن المستوطنين موجودين، أما البيوت الفلسطينية أخلوهن وكل واحد راح عند قراب إله، عند أخوه، عند ابن عمه. نعم. عند جاره.
0: إذن الخوف لا يزال موجود يعني من تجدد اقتحام وحصار المستوطنين للمنازل.
1: نعم، احنا لحد الان مش عارفين شو بده يصير صراحه، يعني احنا متاملين من الله انه يكرمنا اياهم، لانه صراحه صرنا 8 أشهر في عذاب وبيوتنا ما بنقدر نصلها. نعم. نهائيا في المنطقه.
0: هل ابلغكم الجيش الى متى ستستمر هذه العمليه؟
1: هم حكوا لاخوي انه 3 أيام ليوم الاحد. قالوا له اخلي البيت ل3 أيام، قال له انا ما بطلع من بيتي، في النهايه يعني اتفقوا انهم يقعدوا في بيتنا البيوت اللي المجاور يعني.
0: نعم، إذن يعني المنطقة الآن أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، وبالتالي هذا يؤثر على حياة السكان، على الحركة في بلدة قصرة، كيف هي الأحوال الآن؟
1: طبعا في بعض البيوت يعني مغلقة، المحلات التجارية مغلقة، هم المنطقة الجنوبية والغربية. نعم. اللي اقتحموها وسكروا مناطق كلها يعني ما بخلوا حدا يروح ولا يجي في المنطقة هذه.
0: وماذا عن المحال التجارية، الحركة التجارية في قصرة؟
1: يعني الحركة طبعا تتأثر الحركة التجارية في قصرة، لأنه الناس لا رايحة ولا جاية يعني كل ملتزم في بيته.
0: نعم. ولتلخص لنا المشهد يعني أستاذ أبو ريدة، يعني باختصار الجيش اقتحم البلدة، فرض حصارا عليها، أخلى السكان من منازلهم، لخص لنا الصورة باختصار لو سمحت.
1: هم يعني أجوا حاليا في المنطقة الغربية اقتحموا 15 بيت، أخلوهم من منازلهم وقالوا لهم لحد يوم الأحد يوم الثلاثة أيام من أن نمكث فيهن، بعرف إيش أغراضهم يعني، بعدوا المستوطنين شو الهدف منه إحنا ما بنعرف يعني، ما حد كلمة يعني الأشياء يعني متأملين إنه يخلونا المستوطنين واحد يروح على بيته في أمن وأمانه.
0: وهناك لربما تدخل أو ضغط أمريكي لوقف هذه الاعتداءات وتصريحات من مايك هاكبي، هل تعولون على هذه التصريحات؟
1: الله يعني صارت ضجة إعلامية كبيرة، وأخوتي تواصلوا مع السفارة هان في الولايات المتحدة، وإن شاء الله إنه في إيجاب صحيح يعني.
0: نعم.
1: أنا ما كم هذا أول مرة بصير في قصرة يعني من اللي هذا استجابي يعني.
0: أشكرك جزيل الشكر سيد توفيق أبو ريدة على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.

0: إذن كما استمعتم مستمعين الأكارم، هذا ما قاله شقيق أحد المنازل المحاصرة في قصرة. أيضا تحدثنا صباح اليوم لرئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي. نستمع إلى ما قاله للزميل مصطفى الشلعطة ومن ثم نعود ونتابع.
1: حاليا حصار لبلدية قصرة بشكل مطلق، زائد محاولة لإخلاء للعائلات اللي موجودة في جبل رأس العين اللي محاصرة من صباح يوم الأحد بقرار عسكري من اللواء قائد المنطقة الجيش الإسرائيلي بسبب بحجة تحويل 16 منزل لاستخدام الجيش. وطبعا أبلغونا أنه راح يكون أيضا في إخلاء للمستوطنين، لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون إخلاء للمنازل للسكان الفلسطينيين من هذه البيوت لخدمة المستوطنين.
2: لا ده هيك حتى نرتب الأمور، الحديث الآن عن إعلان المنطقة كمنطقة عسكرية، وهذا يشمل إخلاء أصحاب المنازل الفلسطينيين من أهالي قصرة.
1: نعم صحيح، تم تبليغ 3 عائلات، قصي أبو ريدي، يوسف حسن ورزق حسن وأنور تيسير عودي بضرورة إخلاء هذه المنازل بشكل خلال ربع ساعة.
2: الآن أنتم هذا الأمر ألا يثير قلق في نفوسكم؟
1: أكيد قلق وخوف، نخشى أنه يصير فينا في مصار في 48 لما قالولنا يطلعوا هي مجرد ساعات وراح ترجعوا لبيوتكم، ومن 48 لليوم وإحنا زامين المفتاح على أساس أنه نرجع لحيفا ويافا. أخبرونا أنه هذه المنازل 16 منزل ستكون تحت تصرف الجيش لغاية صباح يوم الأحد. إحنا 16 منزل ما عندنا مشكلة فيهم يكونوا في وسط البلد، لكن الخوف من 3 منازل اللي موجودات في رأس العين اللي محاصرات للأسف من صباح يوم الأحد، خايفين يطلعوهم وما يرجعوهم، وهي بتكون فرصة إنهم يسيطروا على الجبل بشكل كلي يعني.
2: وهذا هو الخوف. الآن من حيث سلوكيات المستوطنين، يأتي الجيش يخلي ثم يعودون؟
1: يعني الجيش هو لما بيخلي السكان الفلسطينيين من البيت بيعطي فرصة كبيرة للمستوطنين إنهم يسيطروا على هذا البيت زي ما حصل مع عائلة الطوباسي في جالون.
2: ومن يسكن الآن في المنازل 16 أين سيذهبون؟ ماذا سيكون حالهم؟
1: يعني كل شخص بده يروح يا عند أخوه يا عند أخته يا بده يروح يستأجر له بيت لغاية يوم الأحد. يعني في النهاية قرار عسكري بقوة السلاح، هذا إحنا ناس عزل، ناس بنعيش في ريف فلسطيني، ما في عنا أمن ما في عنا أمان، وهذا مش جديد علينا. كل قبل يومين إجوا كمان الجيش أخي سيطروا على منزل لحاتم يوسف أبو ريدي وطلعوه من بيته ومنعوه يأخذ حتى
0: إذن استمعنا إلى رئيس بلدية قصرة في حديثه للزميل مصطفى شلعطة صباح هذا اليوم. وفي آخر تصريحاته قال رئيس البلدية إن الجيش أخلى 6 عائلات من منازلها بذريعة تحويلها إلى ثكنات عسكرية، وأبلغهم باحتمال إخلاء 16 منزلا آخر في عملية عسكرية تتواصل حتى يوم الأحد. وأضاف أن الجيش أغلق المحال التجارية، قيد حركة السكان بعد إعلانه عن البلدة منطقة عسكرية مغلقة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود ونتابع في فقرات هذا البرنامج، ابقوا معنا.
3: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس 5 الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34.90 شيكل، رباعية تونة ويليفود 460 جرام واحد ب13.90 شيكل، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9.90 شيكل، فوق مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 19.8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكوا بالفروع محسن تورا.
6: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه القهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا
10: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
11: عالشمس دائما.
12: الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناهٍ لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض. ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله، ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية، نحن معكم ونساندكم.
13: أهلا بكم مجددا مستمعين الأكارم. كنا قبل الفاصل مع الأحداث في بلدة قصرى جنوب نابلس وتدخل الجيش بدعاء إيقاف اعتداءات المستوطنين. يبدو أن هذا التدخل يأتي بضغط أمريكي بعد تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي وسط خشية من قبل العائلات التي أخليت من منازلها من الاستيلاء على المنازل إلى الأبد. ومن ملف قصرى ننتقل إلى ملفنا التالي، ملف فلا يقل أهمية، ملف هدم البيوت في النقب والاحتجاجات على هذه السياسة. وحول الموضوع تنضم لنا السيدة غدير هاني من حزب لكلنا مكان. أهلا وسهلا بك معنا سيدة غدير.
14: أهلا فيك.
13: إذن تنظمون اليوم فعالية احتجاجية، ضعينا أكثر في تفاصيل هذه الفعالية.
14: نعم، عمليا نظمنا فعالية جينا أمام مكتب أو داخل مكتب سلطة توطين البدو، اللي هي مش للتوطين اصلا، تعمل كل شيء غير انها توطن البدو، انما تهجير البدو. جبنا عمليا اثاث ومواد واناني اطفال والعاب اطفال، جبناهن داخل المكتب عشان نقول انه لهذا اللي عمالهم بيعملوه هدم المنازل هو تماشيا مع سياسة الحكومة العنصرية، سياسة الوزير بن غفير اللي عامل حملة انتخابية على حساب العرب وبالاساس اهالينا في النقب. أخذنا من بيوت باللقية اللي قبل أسبوعين هذا ملن 25 بيت لعائلة واحدة مع الأسف.
13: نعم، وهل كان هناك أي استجابة أو تجاوب من قبل سلطة أراضي إسرائيل أو من الجهات الرسمية تجاه هذا الاحتجاج؟
14: مع الأسف ما حدا طلع لنا. رجال الأمن تعاملوا معنا بقسوة يعني استعملوا العنف، دفشوا واحدة من الناشطات اللي معنا وأجبرونا أنه نطلع وهددوا أنه يتصلوا بالشرطة، لكن إحنا مصرين. إحنا اليوم عم نحكي

0: على أكثر من 6000 بيت من بداية السنة هدموا أغلبا بالنقب. اليوم عندنا في بير الحمام خامة الأعصام الموجودة بسبب مصادرة الأرض اللي هي أصلا عليها تسوية عشان يعملوا فيها حرش هناك.
1: نعم.
0: عم نحكي على تل عراد اللي الناس هدموا 60 بيت، في كمان 200 بيت مهددين بالهدم.
1: نعم.
0: عم نحكي على هجمة شرسة. وأكيد مش رح نسمع منهم جواب مع الأسف. نعم. يعني
1: أنتم قررتم التفكير خارج الصندوق سيدة غدير هذه المرة، واختيار أسلوب احتجاجي غير تقليدي. نقلتم بقايا البيوت المهدمة في اللقية إلى مدخل سلطة توطين البدو، لكن إلى أي مدى تعتقدين أن مثل هذه الخطوات قادرة فعلا على التأثير في أصحاب القرار وليس فقط للفت الانتباه إلى القضية؟
0: عمليا على هاي الحكومة احنا لا نعول، وعشان هيك احنا قررنا نترشح عشان قضايانا، هاي القضايا اليومية اللي بنعاني فيها منها مجتمعنا من وقت ما هاي الحكومة فاتت. طبعا مش جديد الحكومات اللي قبل كمان، لكن هاي الحكومة عم تتعامل بطريقة جدا فظيعة وأفظع من السنين اللي قبل. لا نعول على هاي الحكومة، احنا اجينا نقول لهم احنا رح نغيركم واحنا رح نفكر هاي السلطة، وعندنا برنامج لا تسوي للقرى الغير معترف فيها ولإيقاف هدم المنازل في النقب والمثلث والجليل. لكن إحنا لا نعول على السلطات ولا نعول على الدولة. يعني هاي الفعالية إجت كمان عشان تقول للناس إنه إحنا معكم وإنتوا مش لحالكم.
1: نعم.
0: غير إنه إحنا نوصل على للقرى كمان، نوصل صوتنا من خلال الإعلام، من خلالكم، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم. يعني سيدة غدير كما ذكرتي، وراء كل كومة أنقاض يعني عائلة فقدت بيتها، فقدت ممتلكاتها، وهذا ملف معقد ويعاني منه المجتمع العربي وأهالي النقب تحديدا منذ عقود، يعني هل ترين أن هناك حلول يمكن أن تؤدي إلى حل هذا الملف الشائك؟ هل هناك برنامج يعرضه الحزب لحل مشكلة البناء والتخطيط والأرض والمسكن وإيجاد حلول مستدامة لأهالي النقب؟
0: طبعا هناك حلول. في يعني كمان المجلس الإقليمي للقرى المعترف فيها عنده برنامج، كمان اشتغلت كتير منظمات على بناء برنامج اللي احنا رح نشتغل عليه ونتبنى. اكيد في طرق، في ناس بعد ساكنة على اراضيها، في في في قرى عربية بالنقب غير معترف فيها اللي فيها اكثر من 15,000 نسمة. يعني فيش سبب انه هاي الاراضي وهاي القرى ما يعملوش عليها تسوية والناس تقدر تسكن وتعيش وتعتاش من الطرق اللي هي عايشة منها، سواء الزراعة، سواء تربية المواشي، سواء كل يعني كل الاشي اللي الناس بدها تعيش منه بهاي القرى وبهاي البلاد.
1: نعم.
0: ومع الأسف عم نشوف احنا بس عم بضيقوا الخناق.
1: نعم.
0: القرى المعترف فيها حتى فيهاش حلول للأزواج الشابة وين تسكن.
1: صحيح. أشكرك سيدة غدير هاني في هذه المرحلة من حزب لكلنا مكان على هذه الإحاطة، ونتمنى فعلا أن تؤتي هذه المبادرات والاحتجاجات بحلول لأهالي النقب والمجتمع العربي ككل. شكرا جزيلا لك.
0: إن شاء الله. شكرا لك.
1: إذن حزب لكلنا مكان يقول أنقاض البيوت المهدمة في اللقية إلى مدخل سلطة توطين البدو في خطوة احتجاجية ضد سياسة هدم البيوت في النقب. نحن بهذا مستمعين الأكارم نصل إلى ختام برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. كنت أنا معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج زميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية زميل إيهاب عواز. أعود وألقاكم عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطري الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
0: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه القهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا
9: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عالي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
10: عالشمس دائماً.

0: بيعبر. فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: رأيه ريشه كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
2: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
1: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: المغري صح ولا لا؟
1: انا سالوني ناس من قبل يعني انه من المخشير منيح كذا، حكيت ان منيح، فكثير ناس اشتروا من لما حكيت لهم وحكوا لي انه
0: يعني ما في اي كلام نحكي غير انه عملوا لك شكرا حاليا على الهواء.
1: وين ما بروح حتى بروح على المشاوير وريحت باخذ البخشير معه.
0: يعني حتى لو بدك تروح اي مشوار او بريد البلاد خارج البلاد هذا يعني انت بتشتغلي فيه باي مجال وين بدك ببيتك ما في اي مشكله تروح لا على عياده ولا على عباله. صحيح؟
1: صحيح.
0: عن جد شكرا لك سحر زوبي.
1: شكرا لكم.
0: جاي از يعني ب 30 ثانيه ممكن تقولنا كيف از امي دبر بعربيت لك جاي اتخلتي لتبلبل از جاي
2: انا متخيل افين بو عربي لكل بيكور انا لمد عربي
0: احنا مجهين اليكم
2: כוכבית 3414 וביקור לייזר בדרך אליכם הביתה עם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: יפה, תודה גיא, ממש תודה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: اهلا وسهلا مرحبا
7: في تمنع اصل الكهرباء.
8: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع السخنين على اجسام الاضاءة والثريات. جسم اضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.

0: فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM Stereo.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخباره الثانية تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. اجتمع اليوم النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة ونائب السابق يوف سيجالوفيتش، وبحث بروح إيجابية إمكانية انضمام سيجالوفيتش إلى القائمة الموحدة لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الاثنين أكد على اتفاق الطرفين على مواصلة التواصل المباشر بهدف تقديم الموضوع إلى الأمام. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي ألغى قرار إخلاء منازل الفلسطينيين في قرية قصرة جنوب نابلس، مشيرة إلى أنه سيدخل فقط إلى المنازل غير المأهولة بالسكان. وفي وقت سابق اليوم دفع الجيش الإسرائيلي بقوات كبيرة إلى البلدة بادعاء كبح هجمات المستوطنين المتواصلة على القرية منذ 4 أيام. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي إن الجيش أبلغه باستمرار العملية العسكرية في البلدة حتى صباح الأحد، مشيرا إلى انتشار أعداد كبيرة من جنود المشاة والآليات والجرافات في البلدة ومحيطها. أعلنت السلطات الإسرائيلية عودة المستوطنين إلى مستوطنة جنيم شرق مدينة جنين التي أخليت عام 2005. وفي السياق قال وزير المالية بتسلال سموتريتش إن الحكومة الإسرائيلية تعمل خلال الصيف الجاري على إقامة 11 مستوطنة جديدة وبدء توطينها في شمال الضفة الغربية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 3 مطلوبين للاشتباه بتورطهم في نشاط إرهابي في مدينة جنين والتخطيط لتنفيذ هجوم في الوقت القريب. وبحسب البيان تتواصل التحقيقات مع المشتبهين لدى أجهزة الشباك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراءات بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وإن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية مؤكدا أنها تتحكم في المضيق. من جهة أخرى، نقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله إن مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية إلى جانب البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت ستكون مهددة في حال تجدد التصعيد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 32 درجة، طبرية 34، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 32، النقب 36، وأخيرا في إلى 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا. عدنا إليكم، أهلا وسهلا، واشتقت كتير كتير كتير لأحلى وأجمل مستمعين مستمعي ذات الشمس.

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. الآن في استوديوهاتنا 2:05 اشتقت لكم بعد إجازي ما طولت شي كتير، أسبوع وهو راجعين بقوة وحب وسعادة وهذا أتمنى. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. تحية من الأعماق أيضا إلى زميلة ياسمين غميد، لكن من أطيب الأمنيات ياسمين، تحية من الأعماق إلى زميلي هاب عويس، سلامتك يا هاب. بديع كرام الشريف على هذا اللقاء، دريد زرقاوي من وراء الميكروفون. تحية خاصة لأحلى وأجمل مجموعة كانت معنا امبارح، روحنا من النرويج وكانت أجواء بتجنن. كل الحب لكم وأحلى مرشدي بالعالم إلهام بيرا. البرنامج اليوم برعاية كيدز أند يو الزرازير، العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو. من الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة، جودة ممتازة، تشكيلة كبيرة، أسعار حطمنا فيها المنافسة، ولوازم القرطاسية ابتداء من 50 جرة. نعم شكرا شكرا. حقيبة مدرسية ابتداء من 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل. شكرا ابتسام أبو داود الغالي. رزمة الحقيبة الباكورد للصف الأول والثاني 89 شيكل، على كل شروة فوق 700 شيكل تحصل على هدية فاخرة تابلت زائد سماعة. لا تتعبوا حالكم باللف والدوران، كل اللي بتحتاجوه لأولادكم موجود بمكان واحد بالويز كيدز أند يو الزرزير، مدخل شارع الهيب. كيدز أند يو، العودة للمدارس بتبدأ من هون والأسعار بتحكي لحالها. العودة إلى المدارس مع كيدز أند يو الزرزير، 3 قصائم بقيمة 200 شيكل تستنوا.

أولى أغنيتنا لهذا اليوم تحية من الأعماق، دائما سمعكو جديد، راغب علامة كده كده 0-64-10-101. ثلاث قصائم بقيمة 200 شيكل، العودة إلى المدارس تبدأ من Kids and You. جاوبوا صح السؤال.

كل التحيات لكم أينما كنتم. 0-64-10-101. السؤال الأول: ما هو الغاز الأكثر وجوداً في الغلاف الجوي للأرض؟ هل هو الأكسجين، النيتروجين، الهيدروجين، ثاني أكسيد الكربون؟ يلا يا جماعة 0-64-10-101.

0: كل ما بجمع مبلغ صغير الحقيقة بتطلع لي بإشي سعره نفس المبلغ بالضبط، ليش مش عارف. عيش الجو. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا،
1: كيف حالك؟
0: كيفك يا غالي يا مغلغل؟
1: أخبارك؟
0: أنا تمام. مين معاي؟
1: بالمغرب. بدينا عليك ولا
0: اشتقنا لك غزال. كيفك؟ والله اشتقت لك حبيب قلبي. انت منيح؟ وين كنت؟
1: بالنكويل.
0: لا لا لا، لو كنت شفت انا، لانه بشوف وين شعاع الشمس بيطلع.
1: انت كنت وين التمازين اللي فوق؟ انا تحتيك
0: يا زلمه. طب اتصل اعمل حركه شوف ده، يعني بدها قصه.
1: انت بتعبرنا على التليفون
0: ولا على انت حبيبي غزال؟ انت حبيبي
1: عم
0: يسعد لي قلبك. اشتقنا لك كثير
1: عم دريات. والله انبسطت بس شفتك
0: حبيبي الروح. انت غالي.
1: الله يسعدك حبيبي. ها
0: هذا العوده الى المدارس تبدا مع كيدز اند يوز زرازير، مزبوط؟
1: مزبوط.
0: طيب. يلا اسمع السؤال وبدي تجاوب على السؤال صح. ما هو الغاز الاكثر وجودا في الغلاف الجوي للارض؟ الاكسجين يا زلمه. الغلاف الجوي ذكر مش بالارض، الغلاف الجوي. الأكسجين، النيتروجين، الهيدروجين، ثاني أكسيد الكربون، وإمنا الأكسجين. يلا تفضل.
1: الهيدروجين.
0: حدا ساعدك ولا لحالك؟
1: أنا حالي.
0: عشان غلط طبعا. غلط. النيتروجين يا قلبي، النيتروجين. باي غزالو باي. مرحبا لمين؟
2: ألو.
0: أيوة ألو.
2: اسأل اسأل
0: اسأل اسأل شو بدك احكي.
2: شو بدك؟ الهيدروجين
0: يا ميت نورت. شو الأخبار؟ أنت
2: منيح؟ هيدروجين صح؟ بعرف اسمك يا زلمي. شو السؤال؟
0: أنا هون. مين معاي؟
2: صالح.
0: إحنا حكينا النيتروجين. إسا بدي أسألك سؤال تاني، ولكن العودة إلى المدارس تبدأ مع كيدز أند كيدز أند يو الزرازير. إذا بدك ترجع للمدارس، عندك أولاد، عندك إخوة صغار بالمدرسة، بس كيدز أند يو. أوكي؟
2: أوكي.
0: أي دولة تعرف ببلاد الأرز؟ ملاني أرز، ملاني شجر أرز.
2: شو بلاد الشجر يعني؟ في جانا الشكل؟
0: شو مالك يا زلمة أنت؟ شو بتحكي؟ بقول لك لبنان، الأردن، سوريا، العراق. لا الوضع عندك مكركب شيلة. مرحبا لمين؟ ألو.
3: مرحبا.
0: يا هلا.
3: معك أزهار سخنيني من عتا.
0: أهلا، كيفك أزهار؟ شو أخبارك؟
3: الحمد لله. شو أخبارك أنت؟
0: الله يسعد هالروح.
3: البرنامج برعاية كيدز أند يو.
0: يا عيني عليك. كيدز أند يو الزرازير، العودة إلى المدارس تبدأ مع كيدز أند يو. أي دولة تعرف ببلاد الأرز؟ لبنان، الأردن، سوريا، العراق.
3: لبنان.
0: صحيح. إن شاء الله بتدخل على القرعة مع 200 شيكل قسيمة شراء. مرحبا لمين؟ ألو.

0: عدنا إليكم والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. البرنامج برعاية كيدز أند يو. الزرازير العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو، من الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة. جودة ممتازة، تشكيلة كبيرة، أسعار حطمنا فيها المنافسة. لوازم القرطاسية ابتداء من 50 جورا، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف الشهيرة للصف الأول والثاني 39 شيكل، رزمة حقيبة الباكورد للصف الأول والثاني 89 شيكل. على كل شراء وفوق 700 بتحصل على هدية فاخرة تابلت زائد تمات. لا تتعبوا حالكم باللف والدوران، كل اللي بتحتاجوه لأولادكم اليوم موجود بمكان واحد بالويز كيدز أند يو الزرازير مدخل شارع الهيب. مرحبا لمين؟
1: مدخل شارع الهيب. مرحبا لمين؟
0: ألو؟
1: كيدز أند يو الزرازير، أهلا وسهلا بكم.
0: إيش هذا؟ إيش هذا؟
1: إيش هذا؟
0: تامر شحادي صحيح؟
2: تامر شحادي صحيح؟
0: لا
1: لا مش صحيح.
0: مين معي؟ حبيبي أنا كونك حكيت بهاي اللغة أنا حطيتك بالقرعة، شكرا لك لأني سامع صوتك.

كل تحيات لكم، تحيات خاصة لكل محبينا في كل مكان عايشين الأجواء الحلوة بس مع الشمس. عيش الجو، شمس ومي وبطيخ.

الام اللي قاعده على الشط والاب اللي بيفكر انه اولاده بامان، بدي احكي لكم جمله مهمه جدا. الغرق مش زي الافلام، ما في صراخ عالي ولا ايدين بتلوح، الغرق بيصير بصمت بثواني، واللي في المنطقه ممكن ما يحسوا الا بعد فوت الاوان. كم مره تركتوا اولادكم يسبحوا شوي بعيد عنكم وقلتوا احنا شايفينهن كله تمام، بس الحقيقه انه بدون منقذ اي موجه صغيره أي تيار قوي ممكن يسحبهم ويغير حياتك للأبد. المنقذ مش بس واقف على الكرسي، هو عين ساهري مدرب يعرف يميز الخطر قبل ما يصير ويقفز بلحظة عشان ينقذ حياة. انتوا بتحبوا أولادكم؟ أكيد. بتحبوا ترجعوا من البحر مبسوطين وسلمين؟ أكيد. إذن لا تخاطروا، انزلوا على البحر فقط مع شاطئ مصرح وفقط خلال ساعات وجود المنقذ. حتى الشاطئ المصرح ما بدخلوا عليه إذا المنقذ مش موجود. كل قصة غرق مأساوية تبدأ بنفس الجملة، ما كنا متوقعين. خلونا نتعلم من تجارب غيرنا ونختار الأمان إلنا ولأولادنا. البحر بده مسؤولية، ما بده مغامرة ولا استهتار. والرسالة واضحة، فش منقذ فش مين ينقذ حياتك. خلي صوت العقل يسبق صوت الموج. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.

0-64-10-101. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. سلامتك يا أحلى أبو جمال. عيش الجو.

0: الفيلم انه البرغش بالنرويج مش موجود، فيش دبان، فيش قطط، يعني مش عارف هاي البلد ما فيش فيها حشرات. هون اجينا البرغش بصير يقيم الغطا عنك وبيسألك بدك اياها بالعضل ولا بالوريد. يا اخي ليش بس البرغش عندنا؟ ليش؟ شو السيرة؟ بعض الناس لو تبطل توك الهواء ما كان صار كل هالشغل. أنا معاك وصايد. بكل الأحوال رح نروح لفاصل إعلاني ونواصل بعد الفاصل مع كيدز أند يوز زرازير.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح ذباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع

0: قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
5: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
1: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
7: معقول؟
1: خيال الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
7: يا
8: الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون،

0: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت من آمن أنه صحتك تبدأ من الأكل وأنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: اهلا وسهلا مرحبا
2: في تمنا اصل الحياة،
3: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا سخنين، كابل اضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب، وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الاسعار. تمنا سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنا اصل الكهرباء،
0: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناهٍ لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض، ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله، ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية، نحن معكم ونساندكم.

كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع الفائزين

التلفزيون ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الألاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: عدنا إليكم والعودة أحمد، تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. البرنامج برعاية كيدز أند يو الزرازير، العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو، من الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة، جودة ممتازة، تشكيلة كبيرة، أسعار حطمنا فيها المنافسة، لوازم القرطاسية ابتداء من 50 أجورة، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 89 شيكل، على كل شروي فوق 700 شيكل تحصل على هدية فاخرة تابلت زائد سماعات. لا تتعبوا حالكم باللف والدوران، كل اللي بتحتاجوه لأولادكم موجود بمكان واحد بالويز كيدز أند يو الزرازير، مدخل شارع الهيب. كيدز أند يو، العودة للمدارس بتبدأ من هون والأسعار بتحكي لحالها. العودة إلى المدارس مع كيدز أند يو الزرازير. مرحبا لمين؟
1: هلا.
0: أيوة
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: بحكي معك ربيع عمود دار نصر.
0: أهلا بربيع، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: العودة إلى المدارس تبدأ مع مين؟ كيدز أند يو، كيدز اند يو، مكتبة مشهورة جدا بالزرازير، كيدز يعني أطفال، كيدز اند يو، أوكي؟ يلا إسا بدنا نبلش عن النرويج. شو عاصمة النرويج؟ عاصمة النرويج
1: السامع؟
0: بطل يسمع إسا. عاصمة النرويج،
1: عاصمة النرويج شوي ما؟
0: لا شو شوي، راحت علينا. عم نفتح تليفون أوسلو، فتحنا جوجل وفتحنا تشات جي بي تي يا زلمة، على السريع على السريع. أوسلو هي أوسلو المشهورة، يعطيك العافية غالي، أوسلو حلو كتير يا جماعة. إذن تحيات خاصة جدا للجميع، البرنامج برعاية كيدز أند يو زرازير، العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو.

0: انت. مكملين مع الاتصالات 0-64-10-101. كل واحد فيكم بيحصل على قسيمة بقيمة 200 شيكل. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا دوريه.
0: يا هلا.
1: تدعى السلامة.
0: هلا فيك.
1: كيفا.
0: هلا فيك. مين معي؟
1: سمير بشتي.
0: أهلا. كيفك يا سمير؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله ماشي الحال. أول شغلة سلام كبير كبير كبير بديع الكرام.
0: الله يسلم.
1: هاي أول شغلة.
0: سلام لبديع. نعم.
1: Kids
0: and You الزرازير.
1: Kids and You. أيوة.
0: على فكرة مكتبة رهيبة اللي إذا سمعتوا الأسعار مش فيش مكتبة بهاي الأسعار. تقدر تروحوا وتفحصوا. أوكي.
1: إن شاء الله.
0: حاضر.
1: على خير.
0: حاضر للسؤال.
1: حاضر.
0: نعم حاضر. بدي أسألك سؤال. حاضر عشان تأخذ 200 شيكل قسيمة شراء.
1: بس أنت فاهم خليها.
0: لا لا والله هو يعني طلع ما هي العملة الرسمية في اليابان؟ عملة اليابان ايش هي العملة؟
1: لحظة.
0: شو لحظة؟ هاي كله لحظات مبين. مالكو؟ هل هو اليوان ام الين ام اللون ام الروبي؟
1: اليوان.
0: اليوان والجواب غلط. هو الين الياباني. الين الياباني. اوكي؟
1: مش حملات. مش
0: فيش حملات. لا فيش حملات.
1: احنا لانه بالكشاف نظن نكون حمالي فاهم.
0: حمالي فرحت على الحملات. يعطيك العافية.
1: أيوة
0: يا غالي.
1: على المخيمات.
0: سلم يا غالي. مرحبا لمين؟
2: هلو هلو.
0: بلال كيفك؟
2: أنا
0: إيه؟ بحبك يا بلال. انت منيح؟
2: انا
0: بحبك يا بلال. اشتقت لك كثير.
2: ايه
0: انا هي بدي هديك. والناي بتجنن. هاي لك.

0: كل التحيات لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس. شمس ومي وبطيخ اذاعه الشمس دوري الزرقاوي. عيشوا الجو.
1: حلوتي جوا بسكوت خالص او هو حلو عشان لابسه بقى موت خالص.
0: مرحبا لمين؟ الو ايوه مين معي؟
2: مرحبا.
0: هلا
2: معك منير. منير من يركا.
0: منيرو كيفك؟
2: يا هلا الحمد لله.
0: شو اخبار يركا؟ طمنونا عنكم.
2: والله الحمد لله بخير. حم بس
0: حم حم حم والله حم. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب تكون هين علينا على الجميع. العوده الى المدارس تبدا مع كيدز اند
2: يو.
0: يا عيني عليك. بلكي ربحت قسيمه بقيمه 200 شيكل. حاضر للسؤال.
2: حاضر.
0: كندا سمعت فيها؟
2: كندا
0: شو عاصمه كندا؟ اعطيك احتمالات. تورنتو، اوتاوا، مونتريال، فانكوفر. بقدر احذف لك اجابتين اذا بدك. تورنتو، اوتاوا، مونتريال، فانكوفر. عاصمه كندا.
2: فانكوفر.
0: والجواب غلط. هي اوتاوا. اوكي يلا هاي كمان معلوم لنا. مرحبا لمين؟

0: بنت الأصل هي اللي بتقبل فيك شو مكان لون الجي كلاس اللي معك، يكون لونه أبيض أسود أصفر تقبل فيك عادي عادي. أبو عرب عيش الجو. حبيبتي أنا ما كذبت عليكي، أنا خبيت شوية تفاصيل. تعرفوا شوية تفاصيل؟ مرته. عمين يا أبو عرب. 0-64-10-101. مرحبا لمين؟
1: كمان طرابية صحنين.
0: عدنان كيفك؟
1: كمان
0: هلا كيفك شو أخبارك؟
1: هلا الحمد لله.
0: العودة إلى المدارس تبدأ مع مين؟ مع كيدز أند
1: يو.
0: يا السلام عليك. اسمع اسمع السؤال. إيه وين؟ حاضر؟
1: حاضر.
0: يلا قول يلا. بيقول السؤال: ما عاصمة المغرب؟ الدار البيضاء، مراكش، الرباط، فاس.
1: الرباط.
0: صحيح جدع. وإن شاء الله بتربح معنا اليوم 200 شيكل من كيدز أند يو، وبتروح تشتري لأولادك بأرخص أسعار البلاد. أوكي
1: إن شاء الله.

أحلى الأجواء بسمع الشمس. Sweat the pain, a solitary drive to prove to all that he's still alive. أي دولة تشتهر بتمثال الحرية؟ كندا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا. نعم سؤالي هوين كتير. 046-10-101 اتصل واربح قسيمي بقيمة 200 شيكل من كيدز أند يو. لا تتعب حالك باللف والدوران، كل اللي بتحتاجوه لأولادكم موجود بمكان واحد. كيدز أند يو الزرازير.

0: البرنامج برعاية كيدز اند يوز رزير. العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز اند يوز، من الحقائب المدرسية والدفاتر والأقلام والقرطاسية وكل مستلزمات المدرسة. جودة ممتازة، تشكيلة كبيرة، أسعار حطمنا فيها المنافسة. لوازم القرطاسية ابتداء من 50 أجورة، حقيبة مدرسية 29، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39، رزمة حقيبة الباكورد للصف الأول والثاني 89. على كل شهر وفوق 700 شيكل تحصل على هدية فاخري، تابلت زائد سماعة. أو ماي جاد، أو ماي جاد.
1: اللزازة اللزازة اللزازة بصوت حسين الجسمي.

0: أوكي من هاللون الحلوة مكملين. تحيات خاصة جدا للجميع، كل الحب لكم أينما كنتم عايشين الجو. عدنا إليكم، مرحبا لمين؟ ألو ألو مرحبا ألو مين معي؟ يا هلا، مش سامع بالمرة، مين معي؟
1: سهيل من حيفا.
0: سهيل من حيفا، كيفك سهيل؟
1: تمام الحمد لله، كيفك انت؟
0: كيفك؟ كيف البحر؟ كيف الأجواء بحيفا؟ عايشين الجو ولا كيف؟
1: ضحكتني وأنا بالي للضحكانية.
0: يا روح الروح، اضحك اضحك، والله ما تحط إشي بالجيبي، كله رايح.
1: لكن حد البحر، لكن ما عشان بروح على البحر.
0: يا سلامة قلبك، ليش حبيبي تروحش على البحر؟
1: فيش وقت.
0: فيش وقت، يلا أوكي. العودة إلى المدارس تبدأ من كيدز.
1: لا، كيدز أند يو.
0: كيدز أند يو، يس. أوكي الزرازير، بدي أسألك سؤال. مدينة تعرف بمدينة الأنوار، من هي؟ روما، لندن، باريس، فيينا.
1: روما.

0: باريس ان شاء الله بتروح عليها وبتعيش الجو الحلو. خيا سهيل يعطيك العافيه.
1: بتذكرها يعني؟
0: اه بنروح. شو عليه بدك تطلع حسابي بتطلع حسابي، بدك تروح مع حدا تاني فيش عندي مشكله.
1: لا بس فتت القرعه.
0: طبعا فتت على القرعه، بلكي ربحت مقسيمه بقيمه 200 شيكل. خيا سهيل اوكي باي. مرحبا لمين؟ الو
2: مرحبا.
0: يا هلا
2: كيف الحال؟
0: يا هلا
2: اهلا وسهلا برشتك دريد من برا البلاد. الحمد لله على السلامة.
0: كلك زو. مين معي؟
2: ليان محمد ابو دهود من كفر كنا.
0: اشتقنا لكم كتير. كيفك شو اخبارك ليان؟
2: الحمد لله
0: احلى ليان. سلمي
2: لي كل عام وانت بخير عشان عيدك قرب.
0: والله مزبوط. يا ايهاب حضر لي هدية 15/8 عيد ميلادي قرب. ايهاب بحب اذكرك يعني 15/8 يوم السبت. اسا صرت مسافر. شكرا بارك الله فيك. ليان كيفك؟
2: الحمد لله.
0: شايفي صار مسافر ليان، بطل بده ايهاب يجي يوم السبت. شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: يلا العودة الى المدارس تبدأ مع كيدز اند
2: كيدز اند يو.
0: يس. طيب بدي اسألك سؤال واذا عرفت تجاوب عليه ممكن تربحها معي القصيمة اوكي؟ ما هي اللغة الرسمية في البرازيل؟ البرازيل بيحكوا لغة زي احنا بنحكي عربي، بالبرازيل بيحكوا لغة معينة. ايش اللغة اللي بيحكوها البرازيل؟ الإسبانية، البرتغالية، الفرنسية، الإيطالية.
2: البرتغالية.
0: البرتغالية والجواب الصحيح. نعم البرازيل بيحكوا البرتغالي. اوكي شكرا.
2: يعطيك العافية.
0: يعطيك ألف عافية.

0: بحاول أجيب من كل دولة بروحها اللغة تبعتها. حبيت أقولكم بالنرويجي ياي أليسكر ديري أو ياي سافيندر ديري فيلدي مي، يعني أنا بحبكم كتير واشتقت لكم كتير. كمان مرة عيدوها وراي، ياي أليسكر ديري أو ياي سافيندر ديري فيلدي مي، هاي بالنرويجي يعني اشتقت لكم كتير. خلينا بالعربي، خلينا بالعربي. مرحبا لمين؟ يا هلا. هلا بالغالي، مين معاي؟
1: معك جمال عويسي طمرة.
0: كيفك يا غالي؟
1: هلا يا غالي. واحد بس صوتك انت زي فنجان النسكافيه بصحصح كل الدغري بصحصح.
0: يا روحي يا روحي الروح. العودة إلى المدارس تبدأ مع كيدز أند جوز زرازير، صحيح؟
1: كيدز أند جوز زرازير، صحيح 100%.
0: الله يسعد قلبك. وسؤالي لك، حاضر الأسئلة؟
1: تفضل اسأل.
0: يلا بيقول السؤال: أي عضو في جسم الإنسان مسؤول بشكل أساسي عن تنقية الدم وإنتاج البول؟ أي عضو في جسم الإنسان مسؤول بشكل أساسي عن تنقية الدم وإنتاج البول؟ المعدة، الكليتان، البنكرياس، الرئتان. الكليتان، خفش، الكليتان. الجواب صحيح. راح نروح لفاصل إعلاني، ولكن قبل الفاصل الإعلاني هذا الإعلان: الأم اللي قاعدة بالشط والأب اللي بيفكر إنه أولاده بأمان، بدي أحكي لكم جملة مهمة. الغرق مش زي الأفلام، ما في صراخ عالي ولا إيدين بتلوح، الغرق بيصير بصمت بتواني، واللي في المنطقة ممكن ما يحسوا إلا بعد فوات الأوان. كم مرة تركتوا أولادكم يسبحوا شوي بعد بعيد عنكم وقلتوا لهم إحنا شايفينهم كله تمام، بس الحقيقة إنه بدون منقذ أي موجة صغيرة أي تيار قوي ممكن يسحبهم ويغير حياتكم للأبد. المنقذ مش بس واقف على الكرسي، هو عين ساهري مدرب بيعرف يميز الخطر قبل ما يصير وبيقفز بلحظة لينقذ الحياة. أنتوا بتحبوا أولادكم؟ أكيد. بتحبوا ترجعوا من البحر مبسوطين وسالمين؟ أكيد. إذن لا تخاطروا، انزلوا على البحر فقط في شاطئ مصرح وفقط خلال ساعات وجود المنقذ. حتى الشاطئ المصرح ما بدخل عليه إلا إذا المنقذ كان موجود. كل قصة غرق مأساوية تبدأ بنفس الجملة: ما كنا متوقعين. خلونا نتعلم من تجارب غيرنا ونختار الأمان إلنا ولأولادنا. البحر بده مسؤولية، ما بده مغامرة ولا استهتار، والرسالة واضحة: فش منقذ، فش مين ينقذ حياتك. خلي صوت العقل يسبق صوت الموج. هاي الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. It's my life.

0: شكرا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا. باي باي. باي.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه قهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فوكو مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
5: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الشمس دائما.
9: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
8: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
11: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. بحث رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس اليوم عن النائب السابق يوآف زيغالوفيتش إمكانية انضمامه إلى القائمة الموحدة وخوض انتخابات الكنيست المقبلة. وذكر بيان مشترك صادر عن عباس وزيغالوفيتش أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية واتفق الطرفان

0: على مواصلة التواصل والمباحثات بشأن الخطوة دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية عن وصول شحنة عسكرية جديدة إلى ميناء حيفا تضم آلاف الأطنان من المعدات والوسائل القتالية والمركبات المخصصة للقوات البرية، تم شراؤها من الولايات المتحدة بهدف تعزيز جاهزية القوات ودعم نشاطها العملياتي. وأكدت الوزارة أن الشحنة تأتي ضمن جهود دعم استعداد الجيش لمختلف السيناريوهات وضمان استمرار تدفق المركبات والذخائر والمعدات إلى القوات. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء فلسطيني وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية في محيط مبنى الهلال الأحمر بحي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في ملف الضفة الغربية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش تتمركز منذ صباح اليوم في منطقة قرية قسرة بالضفة الغربية بادعاء حماية السكان والحفاظ على أمن المنطقة، وأضاف أن القوات تلقت تعليمات بالسماح لسكان القرية بالبقاء في منازلهم ولن يتم إخلاؤها. وأكد الجيش أن ضباط الإدارة المدنية على اتصال بقيادة القرية بهدف ضمان عدم الإضرار بنسيج الحياة فيها. أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباكة في بيان مشترك عن اعتقال ثلاثة مطلوبين في جنين الليلة الماضية بادعاء الاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ عملية قريبا. وقال البيان أن قوة من وحدة اليمام اقتحمت مبنى تحصن فيه الثلاثة واعتقلتهم قبل إحالتهم إلى الشباك لاستكمال التحقيق. إلى ملف لبنان، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل تسيطر على نحو 700 كيلومتر مربع من جنوب لبنان، مؤكدا أن قواتها لن تنسحب من المنطقة الأمنية ما لم يجرد حزب الله من سلاحه. وفي السياق، ذكرت مصادر صحفية أن الجيش الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا إضافة إلى تفجير مبان في عدة بلدات جنوب لبنان. في إيران، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن مقتل شخصين من خليتين تابعتين لأجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية خلال اشتباك مع القوات الأمنية الإيرانية جنوب شرق البلاد وفق بيانها. وأشارت لاعتقال أربعة آخرين من أفراد الخليتين اللتين قالت إنهما كانتا تعملان على تنفيذ مخطط ما سمته العدو لزعزعة الاستقرار وإلحاق الأضرار بالبنية التحتية الاقتصادية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 26، طبرية 23، في الناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عدنا إليكم، كل الحب لكم أينما كنتم. شكرا جزيلا لكل من رافقني وتابعني في الساعة الأولى. الساعة الثانية ينضم إلينا الآن الزميل عدي ياسين. سألت لك عدي، كل التحيات إلى زميل إيهاب عويس، شكرا لك، دير بالك على الطريق وانت مروح. عدي لك من أطيب المنيات، بدي كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا للزميلة أسيل كبهة في الأخبار. هذه الساعة تحت رعاية مكتبة المنال العسكية. العودة إلى المدارس تبدأ من مكتبة المنال. كل الكتب القرطاسية والحقائب المدرسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وأيضا هدية فاخرة على كل شروة مكتبة المنال عسفيا. نحن لا نبيعك قرطاسية وكتب فقط، نحن نبني معك أحلام المستقبل وتحقيق الطموح. عبر الويز مكتبة المنال عسفيا. العودة إلى المدارس تبدأ فقط من مكتبة المنال عسفيا. أربع جوائز اليوم، اسمعوا الجوائز: حقيبتين مدرسيتين مليانات مستلزمات التعليم، وجائزتين كمان قسيمتين شرائيات بقيمة 200 شيكل لكل قسيم. يعني أربع جوائز معكم اليوم، عيشوا الأجواء. كل التحيات لذبيان ذبيان، أبو علي وإم علي، أصحاب مكتبة المنال عم بيسمعونا فول فوليوم، طاقات حلوة جدا. يلا اربحوا مع مكتبة المنال. طبعا الجوائز بالساعة الأولى أنا ما نسيتهاش، في ناس عم بتصلوا، بس بوعدكم إن شاء الله أقولكم إياها بآخر البرنامج.

0: إذن نحن معكم أعزائي، كل الحب لكم أينما كنتم، عيشوا الأجواء الحلوة بسمع الشمس. 0-64-101. مرحبا، لمين ألو؟
1: ألو مرحبا، كيف حالك يا دوريت؟
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
1: حبيب قلبي بحكي معك حسام شريف من الناصر.
0: حسام وكيفك؟
1: والله مشتاقين حبيب قلبي دوريت.
0: حبيبي العودة إلى المدارس تبدأ من وين؟ من المكتبة؟
1: من عند مكتبة المنال.
0: المنال في عزفية التوب إن شاء الله. يلا حاضر للسؤال؟
1: بس حاضر لعيونك.
0: قول يا رب. اسمع يا السؤال. النمسا، سمعت النمسا؟
1: طبعا.
0: عاصمة النمسا؟
1: النمسا.
0: لا يا زلم، واحد الله.
1: ابو العبد تعال،
0: ابو العبد الحق، ابو العبد الحق. عاصمة النمسا النمسا، احكي لك كلمة ابو العبد. طب انا بعطيك احتمالات. فيينا، براغ، فيينا. النمسا النمسا البولي. حبيب قلبي سلم على الجميع.
1: بنتوت حبيب الدريس،
0: باي. الكل على مكتبة المنال عند بيان، دي بيان، أبو علي وإم علي، حبايب قلبي هناك.

0: لارين، لارين من الناصر.
1: لارين شو أخبارك لارين؟
0: يلا الحمد لله.
1: شو عاملي؟
0: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله. يلا لارين، العودة إلى المدارس تبدأ مع
0: مكتبة المنال
1: في عسفيا. أجواء بتجنن، أسعار بتخدي العيل، وبنصحكم تروحوا على مكتبة المنال. بينفع؟
0: إن شاء الله بس عم تكتب المنال.
1: يلا حاضر السؤال. اليونان، سمعتي باليونان؟
0: أوه.
1: عاصمة اليونان؟
0: عاصمة اليونان
1: نعم.
0: ثواني
1: بنفتح تشات جي بي تي.
0: ثواني
1: اسألي تشات جي بي تي عاصمة اليونان. بيهمنيش مين تسأله، المهم يعني تاخذ معلومات. خيارات او بندورات؟ اثينا، سالونيك، روما، صوفيا.
0: اثينا
1: والجواب صحيح. باي. مرحبا لمين؟ الو ايوه
2: اجاتي.
1: هلا
2: تدور الوجه الغيب وانا الغيب يا زلمه. استخدامك
1: حبيب قلبي. مين معاي؟
2: ابو السعيد صاحبك حبيبك.
1: ابو السعيد
2: حبيب قلبي. وين جاي؟ وين جاي
1: يا زلمه؟ وين بديش اكون؟ وين بديش اكون
2: يا زلمه؟ استنى صوتك يوم
1: يسعد لي قلبك.

0: الهوا احلى دواء، بس انا اللي بخليني ارجع على هاي البلاد هو انتو بس.
1: يلا بقي لك التدريب
0: انت غالي،
1: حاضر كل خير.
0: يلا يسعد قلبك. العوده الى المدارس مع مكتبه
1: منال ام علي وابو علي.
0: عيني عليك، روح عند ام علي وابو علي في عزف، في احلى ناس هناك
1: ان شاء الله. بدنا نروح لعندي ان شاء الله.
0: حاضر
1: حاضر.
0: تعرف الكمانجه؟ الكمانجه
1: الكمانجه
0: اله العزف الحلوه.
1: طيب
0: كم وتر فيها؟
1: يمكن هذا ما اظن
0: 11 وتر. حلو.
1: يمكن.
0: نعم على ما اظن. هن بيجوا هذول كمان شتين حد بعض، معناته اذا 11 وتر او 3
1: 11 7 صار بدك
0: اياه ابو السعيد. 4 وطار يا قلبي، 4 وطار بالعدد.
1: 4 خلص
0: 4
1: احنا بنحنا 11 الظاهر.
0: حبيب قلبي بحبك.
1: احنا ربحنا صوتك استاذ دورين.
0: انا بحبك سلم.
1: واحنا
0: مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: يا هلا.
2: عامل ايه؟ شو اخبارك؟
0: شو اخبارك؟ طمني عنك.
2: اسمعك مؤيد.
0: هلا. الحمد لله. شو اخبارك؟ كيف امورك؟
2: والله الحمد لله، روحي من الشغل.
0: الله يسعدك، كيف الشغل معكم؟ ان شاء الله كانت هوين عليك اليوم.
2: والله شوي حامي
0: بكنسة بالشمس. حامي ديروا بالكم يا عمال العالم. يا عمال العالم ديروا بالكم من ضربات الشمس. منحبكم كتير. اوكي
2: الله يسعدك.
0: رجوع الى المدارس مع مكتبة
2: ابو علي وام علي.
0: ابو علي وام علي حلوة مكتبة المنال. الله يسعدك.
2: مكتبة المنال حبيبي. حاضر.
0: سمعت بالارجنتين؟ في اي قارة تقع الارجنتين؟
2: أمريكا الجنوبية.
0: يا سلام عليك جدع جدع
2: حبيبي.
0: يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
3: زيد يا غالي.
0: يا غالي. يا هلا يا هلا.
3: كيفك شو أخبارك؟
0: اشتقنا لك. كيفك؟
3: الحمد لله. وشبك فانت كيفك؟
0: احنا بنحبك. انت منيح
3: محمد؟ الحمد لله. الحمد لله نشكر الله.
0: الله يسعد قلبك يا محمد.
3: مكتبة المنال طبعا.
0: مكتبة المنال في عزفيا.
3: عزفيا.
0: أجواء بتجنن، أسعار بتاخذ العيل.
3: هلا طبعا.
0: بنصحك.
3: جاهزة جودة الصف الثاني إن شاء الله.
0: هولندا. سمعت بولندا؟
3: سمعت بولندا.
0: هولندا مش بولندا.
3: هولندا. هولندا. هولندا.
0: هولندا. عاصمة هولندا.
3: أمستردام.
0: أمستردام والجواب صحيح. شكرا. مرحبا لمين؟ ألو.

0: هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مكتبة المنال العسفية. العودة إلى المدارس تبدأ من مكتبة المنال. كل الكتب القرطاسية والحقائب المدرسية بجودة عالية بأسعار مناسبة للجميع، وأيضا هدية فاخرة على كل شروة مكتبة المنال العسفية. نحن لا نبيعك قرطاسية وكتب فقط، نحن نبني معك أحلام المستقبل وتحقيق الطموح. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا،
1: كيفك دريد؟
0: غالي ومغلغل. مين معي؟
1: وسيم من يافة الناصر.
0: وسيم، شو أخبارك يا وسيم؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
0: اليوم الجوائز بتجنن، يعني عندك جائزتين حقائب ملاني قرطاسي وجائزتين قصائم بقيمة 200 شيكل لكل قصيمي من مكتبة المنال. حلو؟
1: حلو.
0: سمعت عن الأسد؟
1: أي نعم.
0: شو اسم ابن الأسد؟ شبل. هذا الشبل من ذاك الأسد وبس ولعت. مرحبا لمين؟ ألو. أيوة
2: عمي دريد
0: أخوي.
2: وضع.
0: أنا الحمد لله، أنت؟
2: كيف والله، برتش الحمد لله.
0: برتش مين معاي؟
2: حسن الغبري من الفحم.
0: أبو الغبري، شو أخباره؟
2: ولك حبيب روحي.
0: أم الفحم غالي على قلبي.
2: ولك حبيب
0: قلبي. الله يسعد هالروح. يلا بدنا نروح على مكتبة وين؟
2: المنال. الله يحفظ منال.
0: عند الله يسعدك، عند أبو علي وأم علي، بنفع؟
2: أبو علي وأم علي.
0: يلا، برج إيفل، سمعت عنه؟
2: برج إيفل بس سمعنا عنه.
0: وين هذا البرج؟ بني دولي.
2: باريس.
0: والجواب صحيح. ولع.
2: تطول عمي دريد، الله يسامحك.
0: يا ويلي يا ويلي حبيبي. احنا بنحبكم. مرحبا لمين؟ هلو. مش حدون؟ دقوا على الباب. اوكي. راغب علامة طلبوها مني كمان مرة، اغنية كتير حلوة حبيتها من راغب. ولكم مني اطلب منك كده كده.

0: بتروح لعند النجار بتلاقي بالأرض خشب، بتروح لعند الخياط بتلاقي بالأرض قماش، بتروح لعند الحلاق بتلاقي بالأرض شعر، إلا البنك حتى الألم رابطينه. نفسي أفهم ليه موظف البنك بربط الألم. في سرقين الألم كنه. أبو عرب، أبو عرب، لما بتمدي عشاك تحطش الألم بجيبتك، رجعه للموظف، مو موظف غلبان. يلا على مكتبة المنال. مرحبا، لمين؟ هلو
1: اليزن.
0: أبو اليزن كيفك؟
1: علي محترم.
0: راجعين على المدرسة مع مين؟
1: مع منال. بقول
0: مش منال، شو دخل منال؟ مكتبة المنال يا زلمي، مكتبة إلا عند هناك أبو، عند أخونا ذيفيان، أبو علي وإم علي. أوكي، في عسف يا سلم. نعم، مكتبة رائعة، أسعار جنونية، كل إشي فيها، كل إشي، كتب مدرسية. سلام لمين؟ ألو.
1: إن شاء الله
0: بروح نشتغل. حلو، بحكي وصال صالب آخر حكي. ألو.
1: ألو،
0: مين معاي؟
1: ثابت معك.
0: شو إن شاء الله ومن إن شاء الله ما فتحناش معك السيري. مين معاي؟
1: معك فارس.
0: فارس، كيفك فارس خيا؟ شو أخبارك؟ أنا
1: فيك يا طيب
0: حبيب الشعب. أنت منيح؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: بدنا نروح على مكتبة المنال، في مكتبة المعتز، في مكتبة المنال في عسفيا. ويلا سؤالي، ما هي عاصمة
1: طيارات؟
0: طيب، الدنمارك، أوسلو، هيلسينكي، كوبنهاجن، ستوكهولم. عاصمة الدنمارك. عاصمة الدنمارك، أوسلو، هيلسينكي، كوبنهاجن، ستوكهولم.
1: هوين عاصمة المصري
0: يا زلمي، مالك يا زلمي؟ شو السيري ولا معلومة؟ هوين
1: طلرنا من الشمس، المخ تبخر.
0: آخ، طب شو أحكي؟ طب طلع، بدي أملك أوسلو وبدي أملك هيلسينكي، كوبنهاجن ولا ستوكهولم؟ لسه بغلط أنا بعد.
1: كوبنهاجن.
0: كوبنهاجن والجواب صحيح.
1: الله
0: بحبك باي.

0: مرحبا لمين؟
1: أهلا
0: أهلا ربيع. مين معاي؟
1: ربيع عمون.
0: ربيع شو أخبارك ربيع؟
1: الحمد لله.
0: الرجوع إلى المدارس عن طريق مكتبة؟
1: مكتبة
0: المنال. المنال في عسفي.
1: المنال.
0: نعم المنال عند أبو علي ومعالي. أسعار بتاخذ العائل، روحوا على مكتب المنال وادعوا لي. أوكي؟ سؤالي لك.
1: قل لي في رب رباب الزرقاوي شيء؟
0: رباب بنت عمي.
1: علمتني.
0: معلمي رباب الله يسعدها بنت عمي. أوكي حاضر. أي دولة تشتهر بمدينة البندقية فينيسيا؟
1: البندقية؟
0: نعم فينيسيا. وين بأني دولة موجودة فينيسيا؟
1: إيطاليا.
0: صحيح بعد تفكير طويل. شكرا لك عزيز.

0: اوكي اسمعوا ركزوا منيح الكل رايحين على مكتبة المنال في عسفيا. كل الكتب القرطاسية والحقائب المدرسية بجودة عالية واسعار جنونية. هدية فاخرة على كل شر ومكتبة المنال عسفيا. نحن لا نبيعك قرطاسية وكتب فقط، نحن نبني معك المستقبل ونحقق الطموح. عبر الويز مكتبة المنال عسفيا. أربع جوائز اليوم، حقائب مدرسية ملاني مستلزمات تعليم، وكمان جوائز بقيمة 200 شيكل. يلا اتصل. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة. مين معاي؟
1: جود أبو
0: شادي. جود كيفك جود؟
1: نيح الحمد لله.
0: حبيبي جود. حاضر جود؟ جود ما هو لون الزمرد الشهير؟ الزمرد لونه أحمر أخضر أزرق أصفر.
2: زمرد أخضر.
0: شو لون الزمرد؟

0: ايش؟
1: اخضر.
0: صحيح جدع. مرحبا لمين.
2: الو.
0: يا هلا، مين معاي؟
2: يا مرحبا دريد،
0: شو اخبارك؟
2: الله يسعدك.
0: مين معاي؟
2: معك ابو عمار احمد الاسدي من دير الاسد.
0: هلا ابو عمار احمد الاسدي، شو اخبارك؟
2: انا بدي حزنك حزيري، انت منيح تحزني حزيري.
0: ولعت، يلا هات شوف.
2: دير الاسد ليش مشهورين؟ اذا بتعرف الك مني جائزه
0: باللحمه يا زلمه، مالك انت؟
2: خلص الك عندي اكله مشاوي وانت بدك جهاز.
0: بحبك ابو احمد، بحبك.
2: الله يسعدك،
0: باي. مرحبا لمين؟ الو، فيش حدا. الو، ايوه مين معي؟
3: ربيع عمون.
0: ربيع، كيفك ربيع؟
3: الحمد لله.
0: رايحين على المدارس مع مكتبة المنال في عزة. حاضر؟ يلا. سمعت عن السويد؟
3: سويد
0: شو عاصمة السويد؟
3: عاصمة السويد
0: أوسلو، ستوكهولم، كوبنهاجن، هيلسنكي. عاصمة السويد
3: هيلسنكي.
0: والجواب غلط. ستوكهولم يا حلو، باي. ركزوا بالمعلومات. مرحبا لمين.
4: الو،
0: ولعت. مين معاي؟
4: عم دريد.
0: ولعت. مين معاي؟
4: اسمع قبل كل اشي، في واحد اسمه رضوان حسن، هذا عمل له حسيمه.
0: ليه؟ هذا حبيبي رضوان، هذا روحي يا زلمي، هذا روحي الروح. اوعك تحكي عن صاحبي، اوكي؟
4: هذا انت ليش كيفت اسا؟ استنى شوي، انت ليش كيفت اسا؟ لانه هذا جواب غلط.
0: انا بقول لك ليه، لانه اعطاني 2000 شيكل، بقدرش اقول له جوابك صح.
4: ايوه.
0: بحبك كثير. كمان مره ركز معاي، راجعين للمدرسه مع مين؟
4: مكتبة
0: المنال يا زلمي، المنال.
4: لا إله إلا الله،
0: ركز يا زلمي، ركز من شان ركز. لا مش رضوان، باي. مرحبا لمين؟
5: مرحبا لمرحبا.
0: ولعت. مين معي؟ ألو،
5: مرحبا.
0: مين معي؟
5: حبيب الشعب دويد،
0: غالي ومغلغل. مين معي؟
5: انت مغلغل اكثر مني.
0: ولعت. مين معي؟
5: ايش الاشي؟ ايش الاشي؟ اسأل تابع. انا معك.
0: نحن نعود الى المدرسة مع مكتبة
5: طيور الجنة.
0: زلمي وبعدين معكم مكتبة المنال في عزفيا. مرحبا لمين؟ الو. ايوه مين معي؟
3: ربيع.
0: مين؟
3: ربيع عمون.
0: ربيع، شو اخبارك ربيع؟
3: الحمد لله
0: حبيبي ربيع. ربيع عايش. راجعين للمدرسة مع مكتبة
3: المنال
0: في عزفيا. ممتاز. سمعت عن ايطاليا؟ عاصمة ايطاليا ايش؟
3: عاصمة ايطاليا،
0: فكر، صعب كتير مش وين.
3: روما.
0: الجواب صحيح. أوكي، رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونعود إلى مكتبة المنال عند أبو علي وإم علي.
6: أهلنا الأعزاء، الغرق ما بيصير مثل ما منشوفه بالأفلام، ما في صراخ ولا استغاثي، الغرق بيصير بصمت خلال ثواني، حتى لو كنتوا شايفين أولادكم، موجة أو طيار قوي ممكن يعرضهم للخطر، لا تتركوهن بدون مراقبة أبداً، ولما تنزلوا على البحر، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة، المنقذ موجود حتى يحميكم وينقذ أرواحكم، اختاروا الأمان وارجعوا لعائلتكم سالمين، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
7: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
6: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You، من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز، Kids and You، الزرازير.

0: أنت ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح، خاضع لشروط الحملة.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90 شيكل، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب 6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
3: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز، رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
4: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن بشيكل و90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا، ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة. حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
8: الشمس دائما.
9: الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناه لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض، ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله. ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية. نحن معكم ونساندكم.

عدنا إليكم والعود أحمد، وتحيات خاصة جدا للجميع. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مكتبة المنال ذبيان آسفيا. العودة إلى المدارس تبدأ من مكتبة المنال ذبيان. كل الكتب والقرطاسية والحقائب المدرسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للجميع، وأيضا هدية فاخرة على كل شروة مكتبة المنال ذبيان آسفيا. نحن لا نبيعك قرطاسية وكتب فقط، نحن نبني معك أحلام المستقبل وتحقيق الطموح عبر الويز. مكتبة المنال ذبيان آسفيا. العودة إلى المدرسة تبدأ من مكتبة المنال ذبيان آسفيا.

0: نريد للداوي بيننا اليوم ايضا كونوا مع احلى برنامج بعد البرنامج ابو الزرقاوي بيجي ابو للداوي توك شو مع احلى واجمل مستمعين. شكرا طبعا على المعلومه اللي اعطيتني اياها قبل شوي. مهم يعني كثير اشياء معلومات الواحد عن جد بيستقيها من زملائه. هاي هي دلاله المحبه براسي حبيبي دوري. الجو فيه ضغط فيه قوه ولكن نفس الوقت طبعا فيه محبه. عيش الجو. اوكي طيب احنا طبعا ان شاء الله خير ومكملين مع المستمعين 0-64-10-101. مرحبا لمين؟ الو
1: الو عم دريد.
0: هلا بالغالي.
1: تحكي معك سليم خطيب من عرابي.
0: ابو الخطيب كيفك؟
1: هلا يا محترم
0: حبيب أخبارك. حبيب الشعب احنا بنحبك. انت منيح؟
1: انا بشوفتك منيح.
0: يسعد قلبك. اسمعني منيح، اول شيء راجعين على المدارس، اولادنا اكيد راجعين مع مكتبه المنال ذبيان عسفي. حلو الكلام؟
1: ممتاز.
0: حاضر للسؤال؟
1: جاهز.
0: يلا يا رب ركز. ألمانيا.
1: ركز أنا.
0: ألمانيا.
1: معروفة.
0: عاصمة ألمانيا.
1: ميونخ.
0: ميونخ. عاصمة ألمانيا ميونخ. حدا ساعدك ولا
1: لا؟ لا شوي لا. عليك فوتبول يا حمي. عاصمة الفوتبول. برلين معروف يا
0: مالك الزلمة. برلين واحد الله. أوكي كأنك بتشجع ميونخ.
1: هلا شو الألمان.
0: الله أنت ألماني مبين عليك. يعطيك العافية غالي
1: حبيبي يا محترم.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا عمي دوريد.
0: مرحبا مين معي؟
2: دوريد معك.
0: شو دوريد؟ مين معي؟
2: انا
0: اسمك دوريد؟ اوبا انا اللي بعرف دوريد زرقاوي دوريد للداوي. في كمان دوريد معناته راح تكون قصه كبيره. حبيبي سلم.
2: غير مكتبة المنال.
0: يلا
2: بدي اسالك شو هنويه الخوالي اسمها؟
0: الخوالي
2: شو اسمها؟
0: تحتي
2: ايش؟
0: ايش يعني؟ مش فاهم. والله ما فاهم عليك شو عم تقول.
2: الغنوية هاي الامانة تاعت المعلم عمر دشرها عشانك.
0: طيب
2: الغنوية شو بتحكي؟ ايش؟ لما تبلش تحكي الغنوية تحكي.
0: والله ما فاهم عليك. ولا فاهم حالي ولا فاهم منين جيت ولا طلعت ولا نزلت. يا زلمة ركز معي يا زلمة. خلينا بمكتبة المنال ذبيان بالله عليك. مرحبا لمين؟
3: يعطيك
0: العافية. يا هلا.
3: بحكي معك مجد خليل
0: من السياسية. هلا شو أخبارك مجد حبيبي؟ كيف أمورك؟
3: بصوتك صرنا مناح.
0: الله يقول شو هالكلام الحلوة. كبير أوكي
3: حبيبي يا
0: ضبطنا
3: بالسؤال.
0: بقى نصف أنت؟
3: صف الثامن طالع الثامن.
0: حبيبي اشتريت كتب ولا بعدك؟
3: لا مستنى نروح.
0: بدنا نروح على مكتبة المنال. هناك في قرطاسية وفي أجواء وطبعا مكتبة المنال ذبيان إشي بأخذ العيل. أوكي
3: طبعا.
0: يلا حاضر.
3: حاضر بس.
0: يلا إسا. تايلاند. ما هي عاصمة تايلاند؟ بانكوك. يا عيني عليك ولكن أنت معلم. بانكوك. المادة الإعلانية التالية الأم اللي طبعا هاي المادة مقراها برعاية وزارة الداخلية. الأم اللي قاعدة على الشط والأب اللي بيفكر إنه أولاده بأمان. بدي أحكي لكم جملة مهمة. الغرق مش زي الأفلام. ما في صراخ عالي ولا في إيدين بتلوح. الغرق بيصير بصمت بثواني واللي في المنطقة ممكن يحسه إلا بعد فوات الأوان. كم مرة تركتوا أولادكم يسبحوا شوي بعيد عنكم وقلتوا إحنا شايفينهم كل شيء تمام، بس الحقيقة إنه بدون منقذ أي موجة صغيرة أي تيار قوي ممكن يسحبهم ويغير حياتكم للأبد. المنقذ يا جماعة مش بس إشي واقف على الكرسي، هو عين سهري مدرب بيعرف يميز الخطر قبل ما يصير وبيقفز بلحظة طبعا اليقظة لينقذ حياة. انتوا بتحبوا أولادكم أكيد، بتحبوا ترجعوا من البحر مبسوطين وسلمين أكيد. إذن لا تخاطروا، انزلوا على البحر فقط في شاطئ مسرح وفقط خلال ساعات وجود المنقذ. حتى الشاطئ المسرح ما بدخلوا عليه إذا المنقذ مش موجود. كل قصة غرق مأساوية بتبدأ بنفس الجملة، ما كناش متوقعين. خلونا نتعلم من تجارب غيرنا ونختار الأمان إلنا ولأولادنا. البحر يا جماعة بده مسؤولية ما بده مغامرة ولا استهتار.

0: رسالة واضحة، فش منقذ، فش مين ينقذ حياتك، خلي صوت العقل يسبق صوت الموج. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. راجعين 0460-10-101. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا يا غالي، شو أخبارك؟ وينك؟ مين معاي؟
1: علي كريم من مجد كروم.
0: علي كيفك يا علي؟
1: عمي دريد الله يسعدك،
0: كيف أمورك؟
1: الحمد لله نحمد الله.
0: حبيبي يا علي، علي راجعين على المدرسة مع مكتبة
1: الأمل.
0: ولك أنو أمل؟ أنو أمل؟ المنال يا زلمي، المنال. أني أمل، أني أمل، أني
1: أبعى سهني محمد إحمد مصر.
0: أيوة
1: أحلى دهان محمد،
0: أحلى دهان، معناته الشغل دعايات مش دعايات. أيوة دهان
1: اللي بعطله تهنئة تهنئة.
0: هو بدهن طوابق أول عادة ولا كمان طابق تاني ولا كيف الإشياء؟
1: لا بدهن من طابقين والثالث.
0: علي كريم حبيبي، سلم على الغالي المغلغل
1: حبيبنا.
0: باي.

اوكي اول شيء طبعا تحيات خاصه جدا للجميع. معلومه سمعتوا عن جيل زد اكيد. بدي اسالكم جيل زد من اني سنه لاني سنه؟ الكل لازم يعرف هذا الجيل اسمه جيل زد، مصطلح معروف للي مش عارفه، هاي معلومه من فيكم فيها، من انو سنه لانو سنه. شكرا.

طمنوني عنكم، مرتاحين مبسوطين، ناقصكم اشي؟ اماني لازمكم مصاري؟ اللي لازمه صار يحكي معي عشان انا وياه نطلب. اصغر دولي في العالم ابو الداو تعرف مين؟ قلبي. والبالغ عدد سكانها تعرف قديش؟ نسمة واحدة.

0: قال لها هل تقبلين الزواج بي؟ قالت له لكني لا أعرف الطبخ ولا الغسل ولا الكوي. قال لها أريدك زوجتي وليس خادمتي. حدا بيعرف اسم هذا الشاب؟ اسمه نادر ابن مستحيل آل غير موجود. اللي بيعرف هذا الشاب وين يقول لي. أوكي بكني مرحبا لمين؟ ألو
1: السلام عليكم.
0: يا هلا
1: كيف الحال؟
0: شو أخبارك كيفك؟
1: والله الحمد لله داحلك
0: داحلك. بطلوع ولا بنزول؟
1: لا بطلوع
0: إن شاء الله يا رب يكون داحلي دايما. يلا رايحين على المدارس مع مكتبة
1: المنال
0: ذبيان في عسف. يا هناك أبو علي وإم علي بيسلموا عليكم. أوكي حاضر للمعلومات؟ حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. راح الزلم منعيد. ألو مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا
2: معك لارين.
0: لارين كيفك لارين؟
2: الحمد لله.
0: آه لارين حاضرة؟
2: حاضرة.
0: أوكي لارين أول شيء راجعين على المدارس مع مكتبة مين؟
2: منال
0: ذبيان صح في عسفيا. سمعت عن جيل زد؟
2: آه سمعت.
0: هذا الجيل من أنو من أنو سنة لأنو سنة؟
2: يا 95 لل2000 وإشي يا 97 لل
0: جدعة من 97 بلشي بس لوين تلا سنت أي سنة من 97 لل
2: 2011 أو 12
0: أوه ماي جاد 2012 ممتاز لارين رائعة. شكرا جزيلا لارين. هذا الجيل مشهور جدا اسمه جيل زد. طبعا عليه حديث كتير. مرحبا لمين؟
3: السلام عليكم.
0: يا هلا
3: مبليانا كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟ طمين عنك.
3: والله
0: مشتاق
3: لك حبيب قلبي. سليم من الناصر.
0: سليم كيفك يا سليم؟ كيف أمورك؟
3: الله
0: الله يخلينا إياك يا سليم إحنا منحبك.
3: 2000 دينار لسالم بغار.
0: أوه شو هالكلام الحلو هذا.

0: فهمت نور لتالي النهار.
1: الله كلامك كلامك عازف جيتار. الله يسعدك يا مختار، والله يهدي بالك ان شاء الله وبتضلك زي النار. او ولعت حبيت يا حبيب قلبي، ان شاء الله ايام حبيبي انت طيب ومحترم، احنا بنحبك. اوكي
0: اكل بطيخ تمام. بالاخير اكل عصير خلو خلص يلا.
1: شو بالاخر ايش
0: بعد ما تغدى اجى عصر يعني. خلص يلا عصر.
1: حبيبي سليم يعطيك العافية.
0: وين السؤال؟
1: نعم السؤال مش موجود حاليا لأنه طلعنا إعلانات، إجانا الإعلانات، فنحكي معك إن شاء الله بعد الإعلانات. شكرا لك
0: حبيبي.
1: رحين لفاصل إعلان ومن بعدها راجعين لمكتبة المنال ذبيان في أسفيا بإدارة أبو علي وإم علي.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سوقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: خد حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدي.
8: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
9: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل 90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل 90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
10: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
11: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
5: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90، يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب9.90، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90، وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مخزل الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربح حملة، اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
5: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13.90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه قهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
9: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دورة زرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم جوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.
1: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
2: إذن عدنا إليكم. الاتصالات الأخيرة. مرحبا لمين؟
3: بسام سليمان دوريت.
2: غالي ومغلغل،
3: شو أخبارك يا غالي؟
2: حبيب قلبي شو أخبارك؟ طمنا عنك.
3: إلي ساعة، إلي ساعة استنى فيك
2: يا زلمة. إحنا منحبك، إحنا منحبك عشان إلك ساعة بتستنى فيه، يعني ممكن نفوتك على القرعة بقوة. حبيبي
3: كلمة السر، كلمة السر.
2: إيش كلمة السر؟
3: أحبكم لو تعلمون لكم.
2: يلا يعطيك العافية، وحبيت أسمعك وإلى اللقاء. باي باي. آخر اتصالات. ألو مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
2: مرحبا،
4: كيفك دوريت؟
2: كيفك شو أخبارك؟
4: الحمد لله.
2: راجعين على المدرسة مع مكتبة
4: المنال
2: ذبيان في عزفيا. أحلى أبو علي وإم علي غاد. أوكي؟
4: إيه دوريت.
2: نعم. إيه
4: أنا أول مرة بسمع هذا الجيل. بس أنا كل عمري من محلقنا وإحنا يقولون جيل بعضا.
2: جيل بعضا. طبعا بيأكل ما بيشبع إشي من النوع صح؟
4: بتحكينا بيسمع تروحنا بيرجع.
2: هي هاي هذا احنا جيل بعبع. والسلام عليكم ورحمة الله.
4: طب شو اللي بيميز جيل
2: بيت؟ اتفضل. في اشياء كتير يخلوكم مع دوريد للدورة.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شكحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فوق مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة،
4: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب. نجمي 9622.
0: تعرف إنه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور لكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
3: معقول؟
0: خيالك، لنسقط الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الأرخص في البلاد. وكمان في باترون أرخص سعر على حديد البناء، وأسعار بتركبش على الراس على كل شي بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور. باترون هو الأصل وهو الأول بكل شي بخص العمار.
3: يا
0: كلية عقن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من هيل عبودا ومفعيل ملجزا. كلية عقن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: أهلاً وسهلاً مرحبا
7: في تمنا أصل الكهرباء،
0: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنا السخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
6: تمنا نبع الكهرباء،
7: تمنا أصل الكهرباء.
8: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692. مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: بيقولوا
10: هاي القهوة جديدة،
9: وبيقولوا
11: هذه القهوة تعودنا عليها.
9: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
12: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
13: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
14: يلا
15: حملة
14: بلو بينجوين، عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
15: لا لا لا لا لا
16: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبو الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر، وبتحت

0: تحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسان 4 لتر بأربعة شيكل وتسعين، شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربعة شيكل وتسعين، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين، وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاسان 4 لتر بأربعة شيكل وتسعين، شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربعة شيكل وتسعين، سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين، وورقة وليت موليت 30 لفة ب17 شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا. معك أم الفحم الدور السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائما.
7: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
10: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية قبل قليل عن ارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف مركبة قرب الميناء الجديد في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ويعد هذا القصف الثاني خلال ساعة بعد ارتقاء فلسطيني وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي دراجة نارية بمحيط مبنى الهلال الأحمر في حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية عن وصول شحنة عسكرية جديدة إلى ميناء حيفا تضم آلاف الأطنان من المعدات والوسائل القتالية والمركبات المخصصة للقوات البرية، تم شراؤها من الولايات المتحدة بهدف تعزيز جاهزية القوات ودعم نشاطها العمليتي. وأكدت الوزارة أن الشحنة تأتي ضمن جهود دعم استعداد الجيش لمختلف السيناريوهات وضمان استمرار تدفق المركبات والذخائر والمعدات إلى القوات. في ملف الضفة الغربية قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن

0: قوات الجيش تتمركز منذ صباح اليوم في منطقة قرية قصرة بالضفة الغربية بادعاء حماية السكان والحفاظ على أمن المنطقة. وأضاف أن القوات تلقت تعليمات بالسماح لسكان القرية بالبقاء في منازلهم ولن يتم إخلاؤها. وأكد الجيش أن ضباط الإدارة المدنية على اتصال بقيادة القرية بهدف ضمان عدم الإضرار بالنسيج الحياتي فيها. أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اعتقال 3 مطلوبين في جنين الليلة الماضية بادعاء الاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ عملية قريبا. وقال البيان أن قوة من وحدة اليمام اقتحمت مبنى تحصن فيه 3 واعتقلتهم قبل إحالتهم إلى الشباك لاستكمال التحقيق. إلى ملف لبنان، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل تسيطر على نحو 700 كيلومتر مربع من جنوب لبنان، مؤكدا أن قواتها لن تنسحب من المنطقة الأمنية ما لم يجرد حزب الله من سلاحه. وفي السياق، ذكرت مصادر صحفية أن الجيش الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا إضافة إلى تفجير مبان في عدة بلدات جنوب لبنان. إلى إيران، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن أي سفينة لا يمكنها العبور بأمان من مضيق هرمز دون إذن وإشراف إيران، واصفا الإدعاءات الأمريكية بشأن حركة الملاحة الطبيعية في المضيق بأنها أكاذيب. وأكد أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تراقب تحركات القوات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وحذر من أن أي تهديد لإيران سيقابل برد مدمر وأشد قوة من السابق. أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن مقتل شخصين من خليتين تابعتين لأجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية خلال اشتباك مع القوات الأمنية الإيرانية جنوب شرق البلاد وفق بيان الوزارة. وأشارت لاعتقال 4 آخرين من أفراد الخليتين اللتين قالت إنهم كانتا تعملان على تنفيذ مخطط ما سمته العدو لزعزعة الاستقرار وإلحاق الأضرار بالبنية التحتية الاقتصادية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 26، طبرية 23، في الناصرة 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويفا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

الثالث عشر من شهر آب 2026، مرحبا لكم جميعا. خليل حداد في غرفة الإنتاج يرافقه عدي ياسين، معكم في الإعداد والتقديم دوريد للداوع، رأي ريشي ونبدأ.

هيك شغلات وأمور بحياتنا الواحد بيفكر إنه هيك خلص هاي صارت من المسلمات، إنه لما تدخل مستشفى اللي أمامك طبيب مش عربي ولا يهودي، مش من أي بلد ولا من أي عيلة ولا شو رأيه السياسي، بمجرد طبيب بدون كلمة مجرد، هي مش التقليل من الطبيب إنما هي مهنة الطبيب. أو حتى لما تركب باص أنت شايف هناك شوفير سائق باص، لما بتدخل مدرسة أمامك معلم مدرس مدرسي، لما تحتاج خدمة معينة في أمامك موظف، ولما تشوف عامل نظافة حتى هناك أمامك إنسان عم بيشتغل وبيكسب رزقه. بس شو بصير لما هوية الشخص بتصير أوضح من مهنته نفسها؟ شو بصير لما يكون أول إشي بنشاف فيه إنه عربي؟ سمعنا شفنا تابعنا الأيام الأخيرة، رجعت هذا السؤال بقوة مع الجدل اللي انفتح حول الطواقم الطبية العربية في مستشفى رمبم تحديدا، بعد ادعاءات أثارت موجة واسعة من النقاش والتحريض. وهون أنا مش جاي اليوم يعني عشان أحكي عن الحادثة نفسها ولا أقول مين صادق ومين غلطان، مع أنه في عدة أدلة هناك، لكن أكون في موضوع أكثر. إذا في شكوى هذا اللي نحكي عليه لازم تنفحص، وإذا في إساءة لازم تتحاسب، وإذا في خطأ لازم يتحمل المسؤول عن هذه المسؤولية، عن مسؤوليته طبعا. بين السؤال اللي أكبر من كل هذا القصة، سؤالنا هيك: كيف موقف واحد يا جماعة الخير أو اتهام واحد ممكن يتحول من قضية بين أشخاص إلى حكم على مجموعة كاملة؟ لأنه الطبيب العربي مش جديد على المستشفيات، والممرض العربي كمان مش جديد، والعامل العربي والسائق العربي والمعلم العربي والموظف العربي، كل هدول موجودين من سنين وسنين في أماكن بخدموا فيها الناس وبتعاملوا مع الجميع. فهل ممكن رغم كل هاي السنين يجي يوم يصير فيه العرب مضطر أو العربي مضطر يثبت أولا وبداية وأساسا إنه هو مش متهم، قبل ما يثبت انه هو طبيب شاطر او معلم محترف مدرس محترف او سائق امين او عامل عم بيعمل شغله مثل ما لازم؟ اليوم في عرأي ريشي، انت عربي انت متهم؟ ولما تكون عربي هل الناس بتشوف مهنتك وانسانيتك في البداية اولا ولا هويتك؟ اتصلوا فينا احكوا معنا 04-60-10-101. هل مرت عليكم لحظة حسيتوا فيها انه هويتكم سبقتكم على الشغل، على شغلكم وظيفتكم، وانه الناس شافت فيكم عربي قبل ما تشوف فيكم الانسان؟ فهم يا خليل كأنه العربي تهمي. 04-60-10-101 احكوا معنا، بدنا أراءكم قصصكم جدا جدا جدا مهمة.

0: عبر فيش حدا هون على رأي ريشي.
1: يعني هيك لأنه يمكن أسهل إشي إننا نحكي عن رمبم، عن الطبيب العربي وعن مريض أو عيلي أو ونخلص القصة هون. ها بس أنا شايف إنه القصة أكبر من هيك، لأنه الطبيب العربي ممكن يلاقي حاله يوما ما تحت الشبهة بسبب شكرا هويته. فالسؤال مش بس عن الطبيب، شو كيف ما ذكرنا شو عن سائق الباص العربي اللي بيشتغل طول اليوم وبوصل ناس وعم بتلقى ظلم واتهامات وتقذيف وما إلى ذلك. شو معلم المدرس العربي اللي بدخل على صفي طلاب من خلفيات مختلفة؟ شو عن عامل النظافة اللي داخل على مكان حتى ينظفه بكل بساطة ومهنية وتفان؟ شو مع الموظف العربي اللي شغله خدمة الجمهور؟ هل ممكن كل واحد من هدول يحمل معه يعني إلى مكان شغله هويته قبل اسمه وقبل مهنته؟ والأخطر من هيك، إذا صار موقف مع شخص عربي، هل منحاسب الشخص ولا منبدأ نحاكم المجموعة اللي بنتمي لإلها؟ عشان أختم هالمقدمة، لأنه هيك عم بفكر أنه في فرق كبير بين أنك تقول أنا عندي شكوى ضد فلان وبين أنك أنت تصرح وتقول أنا عندي مشكلة معهن لأنهن عرب. يلا هون بدنا نسمعكم. لما تكون عربي، هل الناس بتشوف مهنتك وإنسانيتك أولا ولا هويتك؟ وإذا أنت عربي مر عليك موقف حسيتوا فيه إنكو تعاملتوا أو تعاملوا معكو أولا على أساس هويتكو قبل مهنتكو وشخصيتكو، احكونا، احكوا معنا 04-60-101. مرحبا لمن؟
2: مرحبا.
1: يا هلا، أنت على الهواء، مين معنا؟
2: شو أخبارك؟
1: منحاول نكون تمام.
2: أول شغل فكهية صغيرة، شرفك، ربحنا.
1: شوف

0: ألف تحية. لا عشان الزرقاوي الحبيب.
1: لا بمزح على حبيب كذا الله يخليك. طلع في شغلتين صاروا معي
0: أغلبك بس عشان أكون أنا أضلني متذكر الأسم. عرفني بحيرة.
1: رياض السلام من رياض المشهد كفو عن ناصر صلاح الدين الأيوبي حبيبي.
0: أنا لازم أبلش أحفظ أصوات أكثر وأكثر حبيبي.
1: بدك لحظة ولا شو حبيبي الله يخليك.
0: أنا كل سمع
1: والمستمعين. مرة من المرات بتذكرها قبل 15 سنة.
0: شو صار؟
1: بالمشهد كان واحد راجل عباس شاب صغير كان راجل عباس إيجل.
0: نعم.
1: ولأنه بكل عربين مكسر مشهد زركيم أظنيم على أوتوبوس. نعم. يعني عرب من المشهد بزدته على بساط من هنا.
0: أنت عم تحكي عن التعميم. نعم.
1: التعميم. إيش في نهت صغيرة صارت معي شخصية. في بنت بعرفها مليح مليح سجلت من السيد عيد اتصفت من السيد عيد معها شهايد سعر شنية إيش من الآخر
0: حلو
1: قاموا كيفوا عليها تعالى من السيد عيد مدرسة من السيد عيد يهودية.
0: نعم.
1: كيفوا شافوا الشهادات كيفوا شكل قبلوها بسكوها بعثينا يعني أخرى وراك كذا كذا السوق الهوية وكذا وكذا كما تنحفوا في البنت الدينة كما ودوها رفض
0: فهمت
1: رفض على المحل احنا مرة رفض
0: طيب
1: ليه لا يرسم الدينة فمرات تطلع وإحنا شايفين البساطة للشباب اللي بوغلو كتين وشايفين إحنا شوي صغيرة في الدولة ها حياتنا صعبة مع أنه بسينا تتفكر هتسهلات ولكن حياتنا صعبة
0: نعم رياض شكرا لك عزيزي
1: حبيبي الله يخليك
0: الله
1: بدي أحيي كل المستمعين وأكلهم طبعا الليلة عندنا زيارة لمجدي من أخوية والكل بعرف المشهد اليوم وعندنا يوم السبت العروس إن شاء الله وأهلا وسهلا برد الشمس
0: مباركين حبيبنا رياض الله يخليك
1: الله يخليك
0: مع السلامة خلينا نفرق بين الشكوى والتعميم لأنه هون يمكن أصل القصة كلها 0-64-10-101 مرحبا لمن
2: مرحبا يعطيك العافية
0: الله يخليك هلا مين معنا
2: بيجي معك رياض صالح من العروس
0: هاي رياضين ورا بعض حتى نشوف رأي رياض الأول إذا بتوافق مع رياض الثاني تفضل
2: بقول لك شغلة واحدة أنا بقول 90% من الحالات الهوية بتسبق
0: هل صادفت أو أنت كنت ضمن موقف معين اللي أنت بتقدر تثبت أكثر وأكثر إنه النتيجة هاي ما زالت قائمة كيف ما إحنا شهدنا مؤخرا في رمبم وغيره وغيراته شو اللي صار معك؟
2: شو بدي أقول لك شغلة واحدة تعال نبلش منه إنه أغلب الحالات اللي قاعدة بتصير هاي الشغلات يعني من شان يهيج الشعب اليهودي يعني فهن بيعملوها دائما طلع دائما لاحظ عليها بتلاقيها قبل الانتخابات بنص سنة بشغلات من الشكل من أجل التهيج بيصير بيه طلعوا علينا دعايات اللي مش واردة بالحسبات
0: زي إيش الدعايات؟
2: يعني انه العرب مثلا معاملة العرب خلينا نقول زي اللي صار برمضان معاملة العرب بهيجوها اكثر من اللازم
0: نعم
2: عشان الطرف الثاني يعني زي ما يهيج انه احنا مثلا نعمل الشيء اللي ما نخليش العرب يطلبوا لمواقع منيحه يعني او لمناصب منيحه
0: نعم
2: هاي دائما بلاحظها كل تقريبا كل الانتخابات قاعده بتصير هي الشغلات
0: ما لا اعتقد انه لها علاقه بالانتخابات هذا امر شكل يعني موسمي ويومي و
2: هو مضبوط يومي بس بيجي الاشياء اكثر من هيك دائما في هاي الاوقات بس بالنسبه لمواقف بتصير وبتصير شوف انا حكم شغلي مع اليهود
0: نعم
2: او حكم شغلي اكثر اكثر اكثر بالذات مع اليهود المتدينين تمام بتلاقي من يعني انا يعني بالشغل يمكن يقول لي انت اختي دمك ودمي واحد والى اخره
0: ولما الفأس تقع في الراس ويصير موقف اللي هو
2: لا انا ببطل اخو انا بصير عدو اللدود
0: هل صادفت هذا الموقف عشته
2: هذا الشيء وارد معي هذا الشيء وارد معي انا يعني اعبر لك اكثر من هيك انا بشتغل بمنطقه القدس اوكي انا بشتغل مع يهود بالدينين وانا طالع من معرجات من اريحه للقدس هذا حكم شغلي بيجبرني اطلع من غاد
0: تمام
2: فبيجي مستوطن بوقفني مستوطن عمره 17 سنه او 16 سنه برعى بالغنم بوقفني وبقطع بلا ما اخذ الغنم نص الشارع وبقول له لك يا همي انت خلينا امرك انا تشتوك عربي تشتوك بقول له لك انا قاعد بعمر بيت كنيست
0: لانك انت اقل مستوى
2: تمام او يبقى عمره 15 سنه و 16 سنه بقول لك يا عم انا رايح بعمرك كنيس بعمرك وكذا تشتوك وبتتصل بالراب اللي بتشتري عنده بس كل اخبار راب يعني تشتري على شيء دتيم اللي يجي يعزوه لك خلي تمرك وكذا او يمركوك من المخصوم هذا وكذا رياض ماني يقول
0: لك هون صار في خانتين للنقاش او محورين للنقاش بس انه انا سامعك تمام
2: فبصير شغلات يعني بتصادفها يوم يوم يوم يوم يوم يوم, يوم.

0: لك بالنسبه لي 10 او 15% منهم اللي مش اقول بيريدون الخير وانما بيحترمونا شويه يعني.
1: لا نعلم ما في بالنوايا والقلوب. رياض شكرا لك عزيزي. الله يخليك. يعني ممكن أصعب إشي أو من أصعب الأشياء لما تدخل على مكان عشان تشتغل وفجأة تلاقي حالك مضطر تثبت إنك مش الشخص اللي الناس متخيلته. 0460-10-101 اتصال قبل الإعلان وراح نكمل بعدها. مرحبا لمن؟
2: ألو مرحبا.
1: يا هلا تفضلي.
2: يعطيك العافية.
1: يزيدك.
2: أي حبيت بس أشترك وأقول لك شغلي.
1: إذا جعبالك اسمك مع أنه رأيك أهم.
2: لا مش مهم.
1: معك.
2: اسمعني. المشكلة مش باللغة.
1: نعم.
2: المشكلة بالقسم وإيش مكتوب بالهوية اللي هو القومية عربية وبالقسم. مجرد إنه يسمعوا اسمك عربي من هون دغري بنفروا منك حتى لو شكلك الخارجي.
1: عشت موقف عربي. شبيه.
2: وحتى ثواني. وحتى لو لغتك مش عربية.
1: نعم.
2: مجرد إنك أنت عربي من هون ببلش النبأ. وللأسف هذا إشي من أولادن لأكبرن.
1: نعم.
2: أنا بنتي بتتمرن بنادي اللي هو
1: مركز
2: تنس يعني بالضبط هو أكثر يعني يهودي. كانت هي وصحباتها كانت عم تلعب هي وحدة ضده يعني وإجوا صحباتها تنتين سألوها قديه وهي ردت النتيجة بس ردتها بالعربي. متى الدغري اللي عم تحكي إقبالها بتلعب إقبالها قالت لا تحكوش بالعربي. وهي بنت عمرها 9 سنين. تحكوش بالعربي.
1: طبعا السؤال التالي اللي بده يجي شو كان الموقف هناك هذا شو جاوبين على هذا بالبداية.
2: هدول بنات صغار بيعرفوش يعني احنا منربيش اولادنا على الكراهية منربيش اولادنا كيف هني بربوا اولادن. يعني بنتي جاوبت قالت لها بس انا عم بقولن ايش النتيجة
1: فطلبت منها ما تحكيش باللغة العبرية عشان يفهموا بس يعني لما بالطرف
2: لما هني بيتحججوا بهاي الحجة. حتى أنا عندي بشغلي كمان إحنا قبل جمعة طلب مني ما نحكيش بالعربي
1: بشغلك. وين بقدر أسأل؟ أنا عارف إنه بتكيش تعرفي عن نفسك بس بدي أفهم بأي
2: مهم. أنا بشتغل بمندوبي لشركة.
1: نعم.
2: اللي انطلب مننا لما بنطلع للبخير اللي هو عربي يعني إحنا تعقولك 90% من اللي بيشتغلوا عرب.
1: نعم.
2: انطلب مننا لما بنطلع على البخير ما نحكيش بينات بعضنا بالعربي
1: مع انه العربي هي لغه رسميه في هذا المكان.
2: واهون لي اشرح للبخير انا ايش بدي.
1: نعم.
2: انطلب مننا اشكرا طلب مننا ما نحكيش بالعربي.
1: انت بتعرفي انه حقك ترفضي كونها ايضا لغه رسميه.
2: اكيد انا حقي ارفض بس الواحد برجع وبيقول يعني ما لنا لعثوب أرفض وأبطل من شغل وأروح أدور على شغل تاني.
1: ما أنت هيك عم بتقولي إن ما لا صوت مش فيش إيش نعمل يعني هذا متغلغل فينا الظاهر وعم نعم. طيب عزيزتي شكرا. أنا
2: بدهم يمحوا اللغة هني مش بدهم يمحوا اللغة هني بيمحوا وجودنا بس للأسف إحنا موجودين بكل منطقة وإذا إحنا منوعوا بالبيوتنا الدولة بتوقع صراحة يعني.
1: نعم.
2: مش بس بالمستشفيات بكل محل.
1: نعم.
2: بكل محل افتل إسا كل الدول إن كان بالسوبرم ولا إن كان بالكريونات ولا إن كان بالشروط الكوخوت ولا وين ما كان يكون بالبنوك بالمستشفيات عملات النظافة كله عرب.
1: طبعا وبشكله شريحة جدا واسعة وكبيرة خصيصا
2: وأهمة.
1: كممرضين وأطباء طبعا للإناث كذلك الأمر. بدأ أشكرك. أنا مضطر أخرج لفاصل إعلاني.
2: بس عامل النظافة أهم من كل إشي.
1: كله بكمل كله وحياتك.
2: بالضبط.
1: فيش حدا أهم من حدا. كله نفس الشيء. كلنا سواسية. إحنا بلهاد لا نسوى والعكس هو صحيح.
2: مزبوط. بس كمان يعني إنه أغلب عرب.
1: أي نعم. طيب شكرا لاتصالك ونا نسمع نكمل كمان اتصالات بعد الفاصل الإعلاني. شكرا لك. مع السلامة. إذا صار موقف حقيقي مع شخص عربي وين لازم يوقف الحساب عند الشخص نفسه ولا من حق الناس تنقل الحكم على المجموعة كلها؟ هل تشعروا أنه العربي اليوم في بعض الأماكن صار مضطر يثبت أنه منيح وهي بين أقواس عم بحطها أو موثوق حتى قبل ما الناس تعطيه نفس الثقة اللي بيعطوها لغيره؟ 0460-10-101 عنوان العريض لهذه الحلقة. أنت عربي؟ أنت متهم. احكوا معنا بعد هذا الفاصل.
3: عرقي وريشة شوي ورشعي.

0: سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسان 4 لتر ب 4.90 شيكل. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب 4.90 شيكل. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. وورقة توليت موليت 30 لفة ب 17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13.90 شيكل. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3.90 شيكل. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90 شيكل. يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب 6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب 13.90 شيكل. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب 3.90 شيكل. وشعرية أوسم 400 جرام ب 3.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
6: معقول؟
5: اخي الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور. باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
7: يا باترون.
8: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل. نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل. ورقة توليت مول 30 رول ب 20 شيكل. كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: خذ حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب 4.90 شيكل. يوغرت تنوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب 14.90 شيكل. وحمص 1 كيلو جرام سلطة شمير ب 6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشرعي الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
11: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة. كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
12: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2-9-02.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
13: هذه قهوة تعودنا عليها،
6: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق.

0: وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع: قهوة قهوة من كافي عيليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت دمج الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم. عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك. 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة 5 كيلو 55 شيكل، صدر دجاج طازة 4 كيلو 100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو 120 شيكل، ولحم عجل طازة 3 كيلو 200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: الشمس دائما.
3: الطواقم الطبية العربية في البلاد، إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناهٍ لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض، ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله. ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية. نحن معكم ونساندكم.

كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

لما يصير موقف أو اتهام بحق شخص عربي، هل منضل نشوفه كفرد مسؤول عن نفسه ولا بسرعة نبدأ نعمم على كل العرب؟ إذا الثقة انكسرت بينك وبين شخص بسبب موقف صار معك، هل بتضل تشوف الإنسان أولاً ولا هويته بتصير أول إشي بتشوفه؟ الطبيب العربي اللي عم نتحدث عنه عالج لسنين، سنين طويلة عالج مرضى من كل الخلفيات باحترافية مسؤولية. هل موقف واحد حتى لو كان حقيقياً يستحق التحقيق، السؤال ممكن ينسف كل هالسنين ويحول طاقم كامل إلى موضع اتهام؟ وإذا كان العربي طبيب أو ممرض، وكيف ما حكينا مدرس أو سائق باص أو عامل عامل نظافي موظف خدماتي، هل ممكن هويته العربية مرات تسبق مهنته في نظرة الآخر لإله؟ وين تنتهي حرية الإنسان إنه يشتكي تمام أو يعترض على خدمة تلقاها هناك، وين بيبدأ التحريض والتعميم والعنصرية؟

0: منا أنت عربي أنت متهم. 0460-10101 مرحبا لمن؟ مين معنا؟
1: مساء الخير.
0: مساء الأنوار. هلا.
1: معك علي من الشمال.
0: هلا يا علي، ازيك؟
1: بريد يعني بقول لي وين ما فيش عنصرية، يعني عنصرية يعني كل العالم فيه عنصرية، سؤال عنصرية عن عنصرية بتختلف. يعني حتى في أوروبا يعني غاد يعني ما فيش عنصرية، يعني شو صار في يوغوسلافيا يعني ايش صار بعد 50 سنة من كان أتراك، قبل 400 سنة كيف كانوا هون؟ كانوا في أوروبا وكانوا في ألبانيا وكانوا في البوسنة والهرسك، انتقمولن إن العثمانيين أعطوا حقوقهم وصار ثقافة إسلامية وغير عنصرية وقتل غاد سردون. هذا مثال. المثال الثاني عنصرية موجودة في كل محل. ما بالك هون في بلادنا كبروها إرث الباشا خلاص، يعني أرض أرض مقدسة، يعني زمن التاريخ قديش في عربات من زمن الكنعانيين.
0: ساعتها رجعنا للصراع الأزلي الأبدي.
1: وينت كان في سلام يا بريد يا حبيبي؟ وينت كان في سلام؟
0: لا هذه اللي تعال نسميها هيك يعني ب ب ب ب بصريحة العبارة وكمان بين أخواس مع بعض حتى لو كان في نقدية معينة، بس إنه هذا الواضح وهذه من المسلمات اللي إحنا عمالنا منعيشها، لكن كنتائج اللي إحنا عم نعيشها بالميدان بأرض الواقع. احكي لي عنك أنت، هل أنت صادفت وكنت بهيك موقف؟ هذا المهم.
1: يا عمي أنا كنت في الخارج تلامت 6 سنين 7 سنين في أوروبا الشرقية في مسافر وشوفنا كثير شوفات. أما في نزعة قومية دائما السيد، دائما اللي هو بيحب السلطة، دائما بيحب السيطرة وبيحب يستفز وبيحب يكون هو السيد. يعني الآري، إنسان الآري اللي في ألمانيا بحس حاله إنه آري، إنسان آري يعني أعلى من الجميع،
0: صاحب الدم الأزرق. نعم.
1: هنا في هنا أسياد، يعني طبقات، كيف زمان أقطعي أنا كبير في طبقات. إني هون بيعتبرونه كأن إحنا أخزام وإنتم تطلق الأوامر، إني أسياد.
0: نعم.
1: لما الدول حطوا دول يهودية، وين الشر الإسرائيلي؟ وين المتنورين؟ وين الجامعات؟ وين البروتورية؟ يعني في أكاديمية في إسرائيل، في في في في في. بس لما بيجي أمني بيبنح كل شيء بعد السبعة من أكتوبر، كل شيء تغير. مع إنه كان قبل السبعة أكتوبر كان كل شيء تصير من أراضي من نشأة هكذا، بس كل هذا استتغير لأنه الشارع يمين اللي بينده شغلة بده يسكت بس رزق.
0: نعم.
1: بس على الرزق طلع كل يوم نصادف. أنا كنت في المستشفى وبعرف، بس لما كان كل الوقت محترمين ومسؤول عنهم، يصير إشي أمني بيطلع عليك تطلع غريبي
0: بالفوقية. هذا اللي عم نسمعه مؤخرا،
1: ممنوع تحكي سياسي شيء لأنه أضل لك أريح لك.
0: نعم. عزيزي بدي أشكرك. شكرا لإلك.
1: شري ثاني
0: سريعا وحياتك.
1: حتى لما اشتغلت أسأل في الكبات خلية اللي عندي اليهود، يعني مثل من اليهود.
0: نعم.
1: في منطقة طبرية قال كل اليهود يعني شرقيين وروس، ما خصص الروس غير شكل ثقافي الشعب اللي هو العراقي أو المروكي، يعني لأن من دمنا كنا مصحن واحد ومن كانوا في بلادنا وبيعرفوا ثقافتنا. لما بصير حدث أمني أو انتخابات بتطلعوا عليه وكأنك أنت مش من منا، يعني إحنا يعني هيك تعالي، يعني حتى تكون ثقة وتمزع وتتساعدين يعني فجأة بكشوا، يعني بتحس أنه بوجوهن، بتحس إيش بوجوهن يا أخي، مش بيدن، مش كلن، ما بأمن. بس هاي أجواء العنصرية، هاي اسمها العنصرية.
0: وفي فرق بين أنك تميز أو تكون عنصري وبين أنك تكون محايد مع طرف، أو أنك شو الكلمة عم بدور عليها رح تيجي بعد شوي. في فرق بين انك تكون عنصري وبين انك تكون متحيز.
1: انه يعني بتعرفوا فينا انه نتفق بلاد، لما بقول لك انا دوله يهوديه ودوله قوميه، يعني قوميه اليهود، بس طيب هاي معناها انت يا عربي ما فيش الا مكان هون، بعدين فما اراضي مش عم يعطيكم، بس التقارير مش موسع، وين نروح لما شو انت 2000 طالب ماشيين بالشوارع الصبحيات رايحين جايين، وين بدي اشكو؟ فبعدين مين مع مصاري يروح على مدينة يهودية يشتري؟ مين بالاوضاع هاي؟ مين قول لي مين؟ اوضاع اقتصادية مجري، مين شو بده يصير يعني؟ ايش بده يصير؟
0: عزيزي بدي اشكرك. وصلت. نعم.
1: خانق لو انت يعني.
0: نعم بدي اشكر اتصالك.
1: هون ناس مخنوقين، خانق مخنوقين، هون مخنوقين وهن بتشوش بينا كل شيء. بدك تصمد.
0: وصلت رح نسمع كمان اتصالات. شكرا لك.
1: تصمد حبيبي.
0: شكرا الله يخليك. لبروفيسور بارون.

0: لافي مدير قسم الطوارئ العام في مستشفى رمبم لأكثر من 20 عام صرح لإذاعة الشمس أنه الشخص اللي بدأ مع كل هذه المسألة والمسألة تحديدا اللي حصلت في مستشفى رمبم في حيفا, يعني هو عم بيقول عنه أنه هو هول كبر ضخم لأنه بده يكون في ضجة حولين الموضوع, وأنه هذا الشخص كان له سوابق بتضخيم الأمور. مرحبا لمن.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم ما ذكرتم. هلا
1: بالحال.
0: تمام التمام. مين معنا؟
1: بهاء بدر عن وادي عرب.
0: هلا يا بهاء, خبرنا.
1: انا متفاجئ انكم انتم متفاجئين انه العنصريه بده يخرجوا ب
0: مش موقف متفاجئ, احنا بنعمل حاله الطرح اللي على شو بيصير بالميدان وفي الشارع. طبعا
1: حاله الطرح هاي موجوده في كرر الانتخابات بدهم الاطباء, اصلا هو بفند اكاذيبه. كيف بقول انه الطالب العربي بيجي عندنا وبتعلم حساب الدولة وكذا وكذا وكذا, بينما احنا ابن 21 بتعلم وابن 22, فاهمني؟
0: بس صارت في حالات على خلفية قومية بدون اي علاقة لفترة انتخابات في السابق.
1: لا, اللي اخرج هاي اللي تحدث بعض الاشي قناة 14 هو من جماعة فيجلين. احنا عارفين من فيجلين, واللي قدم البرنامج شو ادعى انه المساعدة امه مسني.
0: نعم.
1: مو سني, فاهمني؟
0: معاك. انا سامعك.
1: يعني امبارح انا من منطقه برطعه الشرقيه.
0: نعم.
1: ساكن جانب برطعه الشرقيه. امبارح دخلت على محل خضره وفواكه وفي خمس يهودي شرقيين من اللي بيدعوا العنصريه ومنهم. نعم. اجوا واشتروا بيقولوا احنا ما بنقدرش نفوت على مناطقها. هو عندهم ادعاءات كاذبه, رواية كاذبة أصلا لا يصدق. ما شو بكذبوا, شو بكذبوا من فيش عندهم مصداقية في حديثهم.
0: هل سبق كنت بموقف عزيزي؟ هات أفهم منك. أنا فاهم وصلت الصورة طبعا, بس أنت هل تعرضت لإساءة أو تمييز أو عنصرية؟
1: لا, أنا الحقيقة لا, أنا كنت يعني مشجع مكابي حيفا لأنها مرت ضياء السبع. تحدثت إنه ضياء السبع إنه تحدثت اتفق أطفال نقاط أطفال
0: غسلتها,
1: أطفال
0: العالمية تحدثت عن أطفال. عم بصير في تشويش بالصوت. ارجع عيد الجملة الأخيرة لو سمحت.
1: سمعنا. أنا بكيت مشجع.
0: نعم.
1: ألو أيوة.
0: كنت مشجع فاهم, وصلت اللي الجملة اللي وراها ما سمعتها.
1: لأنها زوجة تغزك أطفال باقي العالم, بلش جمهور مكابي حيفا وغالبية احنا في غالبية عربية يعني. نعم. عنصرية من يوم يتطرق الفريق, معروف انه عنده ميل عنصرية, يعني العنصرية بينهم موجودة. في بروفيسور يعني بشع بالغربي بالمغربي اليهودي, بروفيسور على ايزنكوت لانه مغربي يدعو انه بده يكون رئيس الوزراء حتى عندهم المغربي والشرقي وهم في بينهم العنصرية. انا ما بلومه.
0: نعم, وصلت الصورة. بدي أعذر منك, صار في تشويش كتير في الصوت, عم نحاول. أوكي, بس وصلت الصورة وعمالك في الطريق لأنه واضح لي أنك أنت في الشارع, فشكرا وصلت. ماشي, رح نخرج لهذا الفاصل الإعلاني. أنا بسألكم من هون, إذا الخطأ فردي ليش العقاب أحيانا بصير جماعي؟ 04-60-10-101.
2: عرقي وريشه شوي ورشعين.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين, وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل, كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل, طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل, ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط, خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل, حقيبة مدرسية 29 شيكل, حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل, وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
5: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي.

0: وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
1: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة،
3: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد، بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب. نجمي 9622.
5: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
6: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
7: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
8: خذ حبي فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
10: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
11: أهلا وسهلا مرحبا
12: في تمنى أصل الحياة.
0: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنى سخنين. كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضا أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين. لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
13: تمنع أصل الكهرباء.
14: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90. فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
15: من مجموعة المشهداوي.
5: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضاء للفرن ب1.90 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟
6: الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنة علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
16: يلا حملة حملة

0: نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عالي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: على الشمس دائما.
1: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: أنتم تستمعون إلى عرق ريشة مع دوريد للدعوي.

0: إذا الخطأ فردي ليش العقاب أحيانا بيصير جماعي؟ 064-10-101. لما تكون عربي هل الإنسان بتشوف مهنتك وإنسانيتك أولا ولا هويتك؟ مرحبا لمن؟
1: ألو
0: يا هلا أنت على الهواء تفضل.
1: يعطيك ألف عافية.
0: يزيدك هلا.
1: كيف حالك؟
0: مين معنا؟
1: مصطفى فحماوي.
0: يا هلا فيك تفضل كلنا سمع.
1: أول شيء عندي سؤال جايز إنه يكون سؤال تعجيزي أما فلنسأله لا؟
0: تفضل هات نطرح.
1: سؤالي لو دولة إسرائيل أو أي إشي صار انقلاب فيها يعني أو صار أي إشي.
0: نعم.
1: طب شو يبقى مصير هذول العنصريين؟ هل سيحاكموا؟ يعني هم مش خايفين تصريحاتهم إنه شو راح يكون في الآخر؟ أرجو إنه هذا بيجي السؤال شوي بس يعني شو بيصير لا؟
0: هو مش إنه تعجيزي، هو إنه بعرفش ببساطة المسألة، يعني العلم عند ربنا، يعني ما بعرف شو بيصير.
1: لا إحنا بنقول لو صار هذا الشيء العنصرية وين بروحوا؟ هل راحين ينحكموا؟ في برضو كمان سؤال يعني اسمح لي. طب ليش ما فيش لجنة معينة بالدولة إنه المحكمة تحاكم هذول على إشي اسمه نشر الكراهية؟
0: ما هو عزيزي المفروض إنه هذه الدولة ديمقراطية، لكن الميدان عم بثبت إنه الأرض عم بتكون مهزوزة تحت هذا المصطلح.
1: طب اسمح لي ليش المصير أي حدا يصرح ضد إسرائيل تنقلوا له أنت قاعد بتنشر الكراهية؟
0: مش بس هناك، في كمان عدة دول عربية اللي بتآمن بنفس النهج.
1: معقول؟
0: نعم. لا موجود، شو أكيد هذا موجود اللي أنت عم تطرحه منطقي وواقعي كمان.
1: طب أنا اشتغلت مصنع بالخضيرة خمس سنين.
0: نعم.
1: خمس سنين وأنا أسمع من واحد عمره يعني كان 68 سنة في المصنع.
0: نعم.
1: بدي يتقاعد، أقسم بالله أقسم بالله ما بزق، لكن كل يا عربي استغفر الله العظيم يعني اسمح لي، لك يتهجم فينا محمد ومحمد تبعك ومحمد تبعك وديش كل الأشياء وقدام الجميع قدام اليهود، يعني احترام لليهود لأصحابي كلش عند رب يعني وبكوا عدة مرات يقولوا لي إيش كو يعني إيش للرئيس المصنع إيش كيلو خرفوا إنه يعني أربع

0: مستشفى رمبا.
1: نعم.
0: هم العنصرية كتير كتيرة.
1: نعم.
0: هذا الموضوع بتعرف ليه رجعوا واعتذروا وعملوا كل شيء؟ بتعرف ليه؟
1: احكي لنا.
0: لأنه عشان إحنا كنا أقوى منهم فيه، عشان هيك اعتذروا وطلعوا.
1: قوتنا وين اللي أنت عم بتشير عليها؟
0: بالدكاترة.
1: لأنه في كم هائل من الدكاترة والممرضين هناك.
0: طب قالوا وين رايحين؟ ارجع ريفير عمي. قالوا إحنا بنقدر لنش هون. هذا الموضوع صعب. لو إنه بيقدروا لنا بهذا الموضوع كملوا وكملوا وكملوا ونهبوا أكبر وأكبر، عشان هيك عم بحاولوا يزوروه. يعطيك العافية ونهارك سعيد.
1: وأنت كمان جزيل الشكر لك وعمالك على الطريق. شكرا. سلامات. سلامات. الأطباء، الممرضين، الطواقم الطبية، عمال النظافة والخدمات، سائقو الباصات، وسائل النقل العام، المعلمين، المعلمات في المدارس، مدراء حتى، الموظفي الخدمات والبلديات، المؤسسات الحكومية، العاملين في المطاعم، الفنادق، المحلات، مراكز الخدماتية كمان، الأمن الحراسي، خصوصا اللي بيشتغلوا في أماكن برتادها جمهور أيضا غير عربي. ألف تحية لكم. وعن الحق مش مفروض انه نسكت، والعنصرية لا لإلها بصوت عالي، ومش مفروض يكون ولا بأي مكان على هذا الكوكب. شكرا لحسن المتابعة، شكرا للمستمعات والمستمعين، عادي ياسين، شكرا لإلك خليل حداد، شكرا لإلك. كنت أنا معكم في تقديم هذه الحلقة وإعدادها دوريد للداوي. كونوا بخير يا جماعة الخير، ودائما حقه موجود، فتعال نكمل نحافظ عليه. سلام.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90، سكر سقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90، زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90، وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: ما تتنازل عن أقل من المحرون جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين تجربة عائلية مذهلة للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة
3: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90 سكر سقات 1 كيلوغرام ب2 شيكل 90 زيت ذرة جورج الشقحة 3 لتر ب27 شيكل 90 وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29 شيكل 90 أغورا بس خاضع لشروط الحملة ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي كل عام وأنتم بخير
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير بتريا التاني بشكل ستايل أكتر تصميم أكتر وتشكيلة أكبر بكتير نستناكم بالفروع محسن تورا
3: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار معك أم الفحم الدوار السادس للاستفسار 050-44-23-517
5: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز رزم كالجاب الشهير

0: ابتداء من 19.90 فقط، مكتبة المعتز، كفر مندى، الشارع الرئيسي.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. طحين قمح أبيض شتيبل 1 كيلوغرام بشيكل 90. سكر سوغات 1 كيلوغرام ب2.90. زيت ذرة جرج الشقحة 3 لتر ب27.90. وأرز الياسمين شقحة 5 كيلوغرام ب29.90 أغورا بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: الشمس دائما.
6: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصا اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلا ونهارا بمهنية ومسؤولية وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM Stereo.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
9: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية عصر اليوم عن ارتقاء مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف مركبة قرب الميناء الجديد في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ويعد هذا القصف الثاني بعد ارتقاء فلسطيني وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية بمحيط مبنى الهلال الأحمر في حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة بعد ظهر اليوم. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد سرية في الجناح العسكري لحركة حماس بمنطقة خان يونس في غارة جوية بادعاء تخطيطه لتنفيذ عمليات ضد قواته في قطاع غزة. محليا حذرت سلطة الإطفاء والإنقاذ من احتمال حدوث فيضانات يوم السبت القريب في أودية منطقة البحر الميت وصحراء يهودا وصولا إلى شمال وادي عربة وفق توقعات الأرصاد الجوية. وأعلنت لواء الجنوب عن رفع حالة الاستعداد وتجهيز فرق إنقاذ للتعامل مع حوادث الفيضانات، محذرة من دخول مجاري الأودية أو الاقتراب من حوافيها أثناء جريان المياه، وداعية إلى تجنب المناطق المعرضة للفيضانات والالتزام بتعليمات قوات الأمن والإنقاذ. إلى ملف لبنان، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن. وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالإطار المتفق عليه، مشيرا إلى أن إسرائيل أكدت عدم وجود مطامع إقليمية لها في لبنان. وأضاف أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ المناطق التجريبية الأولى وأن واشنطن ستواصل دعم

0: التنفيذ الكامل للعملية. في إيران قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن أي سفينة لا يمكنها العبور بأمان من مضيق هرمز دون إذن وإشراف إيران، وصفا الإدعاءات الأمريكية بشأن حركة الملاحة الطبيعية في المضيق بأنها أكاذيب، وأكد أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تراقب تحركات القوات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وحذر من أن أي تهديد لإيران سيقابل برد مدمر وأشد قوة من السابق. في الأخبار الدولية، وقعت بيروت ولندن اليوم مذكرة تفاهم ضمن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان بهدف تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، ويهدف البرنامج إلى دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في مواجهة التهديدات الأمنية فيما يشمل مكافحة الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والرقمية وتأهيل المرافق وتوفير برامج التدريب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 26، طبرية 23، في الناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:05 سعلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية وتحديدا في منطقة قصرى، سيطرة المستوطنين على مبان في محيط البلدة، وبعد محاصرة هذه المنازل الجيش الإسرائيلي بقواته لم يتمكن حتى الآن من إخلاء المستوطنين. ولكن هل هذه رسالة واضحة أيضا للحكومة إذا كان تجاه ما يحدث على الأرض، وكذلك بالنسبة للموقف الذي يصدر من الولايات المتحدة؟ السفير الأمريكي وصف المستوطنين بالإرهابيين، ولكن هذا لا يغير شيء في واقع الحال على الأرض. في المقابل الجيش يعلن أنه استهدف قائد شرطة الشرطة في مدينة غزة، وكذلك سلسلة استهدافات في قطاع غزة، يقطع أيضا الحديث عن إمكانية التوصل إلى هدوء في الفترة القريبة في إطار المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل والسماح لما يسمى بمجلس السلام التحرك أيضا في غزة. سنتوقف عند هذه المحاور وأخرى، بما في ذلك وفاة الصحفي أورين نهاري الذي توفي اليوم صباحا، وهذا يعني كنا للأسف قد كرمناه هنا في إذاعة الشمس في المؤتمر الذي عقد في 29 من الشهر الماضي، وتحدث في هذا المؤتمر، قد تكون الكلمة الأخيرة في مكان عام لأورين نهاري. إذن هذه المحاور وأخرى سنتابعها في حصادنا الإخباري. ياسمين عابد في الأعداد، في الهندسة الإذاعية والإنتاج عدي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة أسيل كبا. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. ونبدأ أعزائي المستمعين بما قاله قبل قليل لإذاعة الشمس محافظ نابلس غسان دغلس، ويؤكد أن ما تتعرض له المنطقة لا يأتي فقط بدافع مضايقة المواطنين الفلسطينيين.

0: ولكن بالأساس نتحدث عن مخطط للضغط على من بقي هناك في هذه المناطق، نستمع إليه بعد لحظات.
1: يعني ترى واضحة أصبحت، هي هناك نهج وهناك قرار في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إفراغ الأرض من سكانها وخصوصا في مناطق الخرب. منذ فترة كان هناك تعرض ليانون لعملية تهجير، وتم تهجير بلدة قرية يانون واحد من المدرسة عند المستوطنين، وبعد ذلك انتقلوا إلى خربة المراجم. خربة المراجم لم يتبقى فيها إلا عائلة واحدة، وبعد ذلك انتقلوا إلى خربة شكارة في منطقة دومة، تم تفريغها بالكامل من سكانها. 40 عائلة خرجت من خربة شكارة، يعني بعد كان هناك ذاك مرارا العذاب، ويلات العذاب من قطع الكهرباء، قطع المياه، ممنوع دخول الأغذية، ومشي حتى توصلت بهم أنه أطلقوا يعني مجموعة مستوطنين تمشي عراء بالكامل بدون ملابس بالكامل لساعات طويلة، حتى السكان يعني يكون في هناك يعني استفزازات أكثر للنساء لأخواتنا، لم يرحلوا. وبعد ذلك جاء الاحتلال الإسرائيلي واطردهم بالكامل من الخربة بحجة أنه لن يستطيع توفير الحماية لهم، هي حجة جواهية. بعد ذلك انتقلوا إلى خربة الطوير وخربة طانة، تم تفريغها من سكانها.
0: يعني ما تقرأ أنت باختصار هو عملية ممنهجة ومخططة ومدروسة، ليس عمليات مضايقات واعتداءات فقط من أجل يعني دعني أقول مضايقة الناس والاعتداء عليهم، وإنما هنالك مخطط أعمق من ذلك.
1: هو مخطط، هو يعني فيش حاجز بفلسطين إلا مكتوب عليه شعار لا مستقبل بفلسطين. كنا نظن في السابق أن هناك إرهاب، يعني المستوطنين يكتبوا يخطوا شعارات، ولكن واضح أنه نهج حكومي، لأن الجيش هو شريك مع المستوطنين. انتقلوا إلى مداخل البلدات والقرى، تم طرد عائلات من بلدة جالود قبل أيام وتفريغ منازل من سكانها، لأن هذه المنازل هي قريبة من المستوطنات.
0: نعم.
1: المستوطنات هي تم بنائها قريبة من هذه المنازل.
0: المشكلة سيادة المحافظ أن الشعور العام أنه حتى القيادة السياسية الفلسطينية يعني لا تملك أي وسيلة ضغط، يعني نحن نذهب في قراءة تحليلية، ولكن أنتم كمحافظة السلطة من موقعها من اتصالاتها لا يمكن لجم هؤلاء؟
1: يعني نحن هناك زيارات دورية لقناصل لسفرة، ولكن للأسف لا يحرك ساكن في سلوك الاحتلال نهائيا. هناك مشروع، هناك حكومة، وانت تعرف طبيعة الحكومة تركيبتها في إسرائيل، وهذا ما تطلب، مطلوب ضغط دولي بمعنى الكلمة، مطلوب ضغط يعني حتى ضغط من الشارع الإسرائيلي، ضغط مطلوب، لأن هناك بصراحة ضغط على 5 مليون فلسطيني، حرب إبادة بغزة وحرب الضفة، حرب صامتة، استيطان يتم زراعته في كل تلة وفي كل شجر الآن.
0: يعني في الأيام الأخيرة كان في تواصل مع سفراء وقناصل ورصدوا ويعرفون ما يحدث، بمعنى أنه هنالك تحديات عليكم وهم بإمكانهم مثلا متابعة هذا الأمر مع حكوماتهم، ولكن لا يتحركون؟
1: لا يعني يتحركوا، ولكن إسرائيل تغيظ يعني آبها بتحركاتهم. المجتمع الدولي يجب أن يقول كلمته، الصمت الدولي ضوء أخضر للاحتلال. صمت المجتمع الدولي، أين قرارات الشريعة الدولية؟ لا يوجد قرار 2334 اللي هو بخص بالاستيطان وإخلاء المستوطنات والاستيطان غير شرعي. كل هذا الصمت باتجاه عدم تطبيق قرارات الشريعة الدولية هو أعطى المستوطنين ضوء أخضر، أعطى حكومتهم ضوء أخضر، ولكن الآن تتزايد الاعتداءات، لأن هناك جمهور المستوطنين تطرف بتطرف ويعتبرون دعاية انتخابية. وهناك نحن نعيش يعني بصراحة الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية هي أصبحت هي دعاية انتخابية لتطرف إسرائيل أن يصل إلى سلطة الحكم.
0: يعني هذه التفاصيل، والسؤال ماذا بعد؟ يعني هل تتوقعون تصعيد، وخاصة الأمور مرتبطة بالبعد السياسي والانتخابي؟
1: هناك تصعيد، مش ننتظر تصعيد، هناك تصعيد متواصل، ولكن آلة القتل، آلة القمع للاحتلال بصراحة يتعاملوا مع الشعب مدجج بالسلاح، ويتعاملوا مع الشعب كأنه كل الشعب مسلح وكأنه كل الشعب جيش. احنا شعب مدني، لا من نكره السلاح ونكره الحرب، ولكن إسرائيل هي بدها تريد الأرض وتطردنا من مكاننا. حصار الاقتصادي، حصار المائي، حصار بكل أنواع الضغط والهجوم والقتل، هذا أمر خطير.

0: محافظ نابلس غسان دغلس في حديثه لإذاعة الشمس. وكنا قد تابعنا صباحا مع عبد العظيم وادي وهو رئيس المجلس البلدي في قصرة، وخاصة أن الجيش بات يسيطر الآن على عدد من المنازل، بما معنى إخلاء المنازل من الأهالي والمستوطنين والضغوط التي تمارس عليهم. نستمع إلى ما قاله في حديثه هذا الصباح.
1: حصار لبلدة قصرة بشكل مطلق، زائد محاولة لإخلاء للعائلات اللي موجودة في جبل راس العين اللي محاصرة من صباح يوم الأحد بقرار عسكري من اللواء قائد منطقة الجيش الإسرائيلي، بسبب بحجة تحويل 16 منزل لاستخدام الجيش. وطبعا أبلغونا أنه راح يكون أيضا في إخلاء للمستوطنين، لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون إخلاء للمنازل للسكان الفلسطينيين من هذه البيوت لخدمة المستوطنين.
2: لا ده هيك، حتى نرتب الأمور، الحديث الآن عن إعلان المنطقة كمنطقة عسكرية، وهذا يشمل إخلاء أصحاب المنازل الفلسطينيين من أهالي قصرة.
1: نعم صحيح، تم تبليغ 3 عائلات: قصي أبو ريدي، يوسف حسن، ورزق حسن، وأنور تيسير عودي، بضرورة إخلاء هذه المنازل بشكل خلال ربع ساعة.
2: الآن أنتم، هذا الأمر ألا يثير قلق في نفوسكم؟
1: أكيد قلق وخوف، نخشى أنه يصير فينا زي ما صار في 48 لما قالوا لنا يطلعوا وهي مجرد ساعات وراح ترجعوا لبيوتكم، ومن 48 لليوم وإحنا زامين المفتاح على أساس أنه نرجع لحيفا ويافا. أخبرونا أنه هذه المنازل 16 منزل ستكون تحت تصرف الجيش لغاية صباح يوم الأحد. إحنا 16 منزل ما عندنا مشكلة فيهم يكونوا في وسط البلد، لكن الخوف من 3 منازل اللي موجودات في راس العين اللي محاصرات للأسف من صباح يوم الأحد، خايفين يطلعوهم وما يرجعوهم، وهاي بتكون فرصة إنهم يسيطروا على الجبل بشكل كلي. يعني
0: إذن عبد العظيم وادي رئيس المجلس البلدي في قصرة. وقبل ذلك استمعنا إلى محافظ نابلس غسان دغلس، يعولون على تحرك ما من قبل المجتمع الدولي، ولكن كما نعلم وندرك جيدا لا أحد سيتحرك للأسف في ظل هذه هكذا ظروف. نحن الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج وفي حصاد هذا اليوم.
3: يمكن انتم بتعرفوا تسبحوا، ويمكن بتفكروا انكم قادرين تواجهوا البحر، لكن البحر اقوى من اي شخص، والطيارات ممكن تفاجئ حتى امهر السباحين. لا تخاطروا بحياتكم ولا بحياة اللي بتحبوهن، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الانقاذ موجودة. اذا ما في منقذ لا تدخلوا البحر، قرار بسيط ممكن يحمي حياتكم ويخلي الكل يرجع على البيت سالم. تذكروا، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
6: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذباح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد، رباعية تونة بوسيدون ب13 شكل 90، باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3 شكل 90، وشعرية أوسم 400 جرام ب3 شكل 90 باس. خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
7: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
8: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 35

0: 7-1. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن إنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. مية بندورة 100 جرام يخين بشكل واحد. رباعية تونة بوسيدون ب13.90. باستا أو سباجيتي أوسم 500 جرام ب3.90. وشعرية أوسم 400 جرام ب3.90 بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم فخاد دجاج طازة ال5 كيلو ب55 شيكل. صدر دجاج طازة ال4 كيلو ب100 شيكل. فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة ال4 كيلو ب120 شيكل. ولحم عجل طازة ال3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي. بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
3: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بيسغاز سانو 4 لتر ب4.90 شيكل. شامبو أو مطر الشعر بينوك ب4.90 شيكل. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر ب9.90 شيكل. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: الشمس دائما.
6: الطواقم الطبية العربية في البلاد. إذاعة الشمس تحتضنكم وأنتم لستم وحدكم. تتعرض الطواقم الطبية وبالذات التي تعمل في المستشفيات هذه الأيام إلى هجمة عنصرية شرسة غير مسبوقة. الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا بلا كلل ولا ملل وبإخلاص لا متناهي لتقديم العلاج الأفضل بغض النظر عن هوية المريض. ما نراه في هذه الفترة خطير ضد مجتمعنا بأكمله، ونحن هنا لنقول لا للعنصرية ولا للعنصريين. نحن في إذاعة الشمس ندعم ونؤازر الطواقم الطبية. نحن معكم ونساندكم.
7: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج ونبقى في التطورات في الضفة الغربية. استمعنا إلى محافظ نابلس غسان دغلس وكذلك رئيس المجلس البلدي عبد العظيم وادي وكل الضغط الذي يمارس الآن على الأهالي، ولكن إلى قراءة لربما تحليلية أمنية. ومعنا الخط الهاتفي الدكتور شاول ريالي وهو أيضا خبير في الصراع. شاول شلوم لخا ريفتوف.
8: سلام.
7: شتا مستقل على زي سوق של ما שנקרא פרחחים ופורעי חוק שמסתובבים בשטח. יש פה תוכנית סדורה?
8: יש ללא ספק תוכנית סדורה שהיא מובלת כמובן על ידי סמוטריץ' ובאמצעות משרדים נוספים שלהם כמו המשרד להתיישבות ודרך בעיקר המועצות האזוריות היהודיות בגדה המערבית שהן בעצם מוציאות לפועל את הדברים הללו. ולכן אנחנו גם שאנחנו מסתכלים על הפיזור של האירועים הללו, אלו לא אירועים נקודתיים, נכון שהם נמצאים במקומות מסוימים יותר מאחרים, בעיקר באזור של המועצה האזורית שומרון ואזור המועצה האזורית מטה בנימין, אבל הם די מפוזרים על כל שטח הגדה עם יעדים מאוד ברורים ומוגדרים, כמו באזור הזה של קוסרה, ליד מגדלים, ליד מג'דל בניפדה, ליד ג'וריש וכל זה. הרעיון הוא בעצם להבריח משם כמה שניתן את הפלסטינים.

0: ومستشار لرؤساء حكومات وكل ما يرتبط بالأوضاع في الضفة الغربية والنشاط الاستيطاني، وكما استمعتم يؤكد أن الموضوع الآن ليس فقط عمليات للاعتداء والتخريب، وإنما أيضا في خطة ممنهجة لتفريغ مناطق في الضفة الغربية والضغط على السكان الفلسطينيين. من الضفة الغربية نريد أن نتحول إلى قطاع غزة واغتيالات تمت اليوم، رغم الحديث الذي كان في الفترة الأخيرة عن خفض وتيرة الاغتيالات والاستهدافات في قطاع غزة، وكل هذا كما يبدو رسالة واضحة لكل الأطراف بما في ذلك للولايات المتحدة ولمجلس السلام أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في مسارها وفي مخططها، ولن تقوم بأي خطوة في موضوع الهدوء في غزة بشكل كامل، وكذلك رسالة لمنع الانسحاب من الخط الأصفر بأي حال من الأحوال. نحن نريد أن ننتقل إلى غزة بعد قليل لنستمع إلى زميل الصحفي علم صباح. تحياتي علم، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: إلى أي مدى في غزة عولوا على الهدوء في الأيام الأخيرة، ولكن جاءت أعتقد أيضا يوم أمس وقبل ذلك واليوم كان بشكل واضح أن هنالك عمليات استهداف واغتيال؟
1: نعم، يعني جاك 10 أيام من الهدوء، أو بالأصح 8 أيام من الهدوء، وبالتحديد منذ زيارة ميلادينوف إلى إسرائيل والتقائه بنتنياهو في 3 أغسطس آب من العام الجاري. توقفت الغارات الإسرائيلية، وقالت إسرائيل أو حسب ما نشره الإعلام العبري أن إسرائيل قالت بأنها ستوقف غاراتها على قطاع غزة إلا في حالة واحدة، وهي حالة التهديد الحقيقي على جنودها داخل الخط الأصفر. وبهذا الحال استمر الهدوء لمدة 8 أيام، كانت فقط تحلق الطائرات الاستطلاعية بشكل كبير جدا والطائرات الاستخبارية في أجواء قطاع غزة بشكل عام. بالأمس كسر هذا الهدوء من قبل الطائرات الاستطلاعية بقصفها لأحد المواطنين في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وعلى إثرها نقل إصابتين وصفت إحداها بالخطيرة إلى مجمع الشفاء الطبي. ومن ثم أيضا استهدفت طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر أيضا مجموعة من المواطنين بالقرب من كراج رفح في منطقة وسط مدينة خان يونس، وعلى إثرها أيضا نقلت إصابتين إلى مجمع ناصر الطبي. عاد الهدوء جات مع تواصل تحليق الطائرات الاستخباراتية والاستطلاعية. أيضا كسر هذا الهدوء اليوم جاك بقصف إسرائيلي استهدف أحد المواطنين على دراجة هوائية في منطقة حي الأمل، وبالتحديد بالقرب من مركز تابع أو المركز الرئيسي التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وعلى إثر هذا القصف نقل شهيد وعدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي. وقالت إسرائيل أن المستهدف هو قائد فصيل يتبع لكتائب القسام في مدينة خان يونس. أيضا عادت الطائرات الاستطلاعية لقصف جيب في منطقة غربي مدينة غزة، بالتحديد منطقة الشيخ عيسى.
0: نعم، ومن استهدف علم بالأساس يعني هم كوادر مثلا محسوبين على الذراع العسكري لحركة حماس، عناصر شرطة، يعني هل هنالك دعني أقول تفسير لماذا هذه الاستهدافات ولماذا من استهدف؟
1: يعني جاك من الواضح يعني حتى عندما نتحدث عن قائد فصيل أو حتى عن قائد الشرطة في قطاع أو في مدينة غزة، هم ليسوا يعني أسماء كبيرة أو أسماء يستدعى أن يعني يتم خروق أو خرق وقف إطلاق النار بسببهم. قائد الشرطة في مدينة غزة هو قائد شرطة مدنية، وليس قائد يحارب إسرائيل، وليس قائد يشارك في يعني الحرب أو حتى في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. كذلك الأمر لمن استهدف في مدينة خان يونس. أيضا يعني جاك الاحتلال الإسرائيلي قال بأنه سيستهدف فقط من يشكلون تهديدا حقيقيا على القوات في داخل الخط الأصفر. عندما نتحدث عن منطقة حي الأمل وعندما نتحدث عن منطقة الشيخ عجلين، هي مناطق غربي قطاع غزة، أي هي مناطق بعيدة كل البعد عن الخط الأصفر أو حتى عن تمركز قوات جيش الجيش

0: الاحتلال نعم. الإسرائيلي في المناطق.
1: وما أفهم منك علم كل موضوع يعني إمكانية الانسحاب وإعادة الانتشار كل هذا غير وارد، بل حتى يتم تعميق الخط الأصفر كما نفهم.
0: صحيح، لم يسجل أي يعني انسحابات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الحدودية في قطاع غزة، بل أيضا رصد إنشاء مواقع عسكرية جديدة لا سيما في منطقة مدينة رفح أو في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة رفح. كان هناك إنشاء لموقعين عسكريين جديدين، وأيضا في منطقة دير البلح أو شرقي منطقة دير البلح في المنطقة الوسطى أيضا رصد إنشاء يعني موقع عسكري جديد داخل الخط الأصفر. ولكن يعني الغريب في الموضوع جاك بأن منذ الأمس أو في الأمس قال ميلادينوف بأنه تم يعني إنشاء آلية جديدة لمراقبة وتسجيل الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة والتعامل معها. منذ هذا الإعلان اغتالت إسرائيل أو حاولت اغتيال بالأمس أحد المواطنين في منطقة بيت لاهيا، واليوم اغتالت يعني اثنين من المواطنين في منطقة خان يونس وفي منطقة أيضا مدينة غزة، وكما تحدثت بأنها مناطق بعيدة كل البعد أصلا عن يعني أماكن تمركز
1: نعم.
0: الاحتلال الإسرائيلي.
1: يعني على كل يعني واضح أنه هذه الرسائل لكل الأطراف، إذا كان للقاعدة الشعبية في البلاد والداعمة لنتنياهو ولحكومته، وأيضا رسالة الأمريكيين وللفلسطين لن لا يتغير شيء، بل سيكون كما يبدو تصعيد وتصعيد أكبر وأخطر للأسف الشديد. على كل على من أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، شكرا، مساء الخير. إذن هذا في غزة، ونحن إلى محور آخر من غزة، ننتقل إلى الملف اللبناني. وكيوم أمس أيضا أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر، وكل هذا رغم الحديث من قبل الأمريكيين تحديدا حول إمكانية إعادة الانتشار. وكنا قد تابعنا اليوم صباحا في هذا الملف مع الصحفية جويس الخولي، التلفزيون العربي تحدثت لإذاعة الشمس.
2: عمليا نبيل، في لبنان كل ما يقوله الجانب الإسرائيلي يؤخذ على محمل الجد، خصوصا وأنه لم يترجم أي من الاتفاقات التي تمت مع لبنان، وبالتالي هو يذهب كل مرة إلى مزيد من التصعيد في جنوب لبنان في المناطق التي يحتلها وحتى في المناطق الواقعة خارج ما يعرف بالمنطقة الصفراء أو بالخط الأصفر. وهو ما دفع يوم أمس رئيس الجمهورية اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين إلى طرح هذه التصريحات على رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الذي يزور بيروت، والذي كان أيضا أجرى لقاءات في تل أبيب، وهو وعد بأنه سيعمل على أعلى المستويات مع الجانب الإسرائيلي من أجل العودة عن هذه التصريحات ومن أجل التوصل إلى تنفيذ اتفاق الإطار الذي عمليا ينص على انسحابات تدريجية من جنوب لبنان وصولا إلى الحدود التي يتم الاتفاق عليها. وبالتالي هناك مخاوف حقيقية، نعم، خصوصا في ظل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي على أرض الواقع في جنوب لبنان.
1: إذن تخوف مما هو قادم واستمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات كبيرة في جنوب لبنان، ولا نية للانسحاب كما أعلن وزير الأمن. الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في محاور البرنامج.
3: حملة صيفية مع بعض،
4: لا لا لا لا لا
5: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح، خاضع لشروط الحملة.
6: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة ال5 كيلو ب55 شيكل، صدر دجاج طازة ال4 كيلو ب100 شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة ال4 كيلو ب120 شيكل، ولحم عجل طازة ال3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10

0: مشاكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: الشمس دائماً.

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
2: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوريت زرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: نتابع زملاء المستمعين في حصادنا الإخباري، والآن إلى ملف آخر، حيث أعلن اليوم صباحا عن وفاة الصحفي والمحلل لشؤون الخارجية أورن نهاري عن عمر ناهز 71 إذاعة الشمس، ومن خلال مؤتمرها بمناسبة مرور 23 عام على انطلاقها كانت قد كرمت نهاري تقديرا على مسيرته الإعلامية الاستثنائية التي امتدت لسنوات طويلة. وجاء التكريم كما ذكرت في مؤتمر إذاعة الشمس في 29 من الشهر الماضي، وهذا الحدث كان الأخير، الحدث العام الذي شارك به نهاري. المدير العام الأستاذ سهيل كرام قال إن قرار التكريم جاء تقديرا لدوره البارز والهام في مجال الإعلام ولمواقفه الواضحة والثابتة في القضايا المرتبطة أيضا بدعم القيم الديمقراطية والمساواة، وأن اختيار نهاري للتكريم جاء أيضا في ظل ظروفه الشخصية والصحية، مشيرا إلى أن الإذاعة ارتأت تكريمه في هذه المرحلة وهي تدرك أنه يمر بأيامه الأخيرة، وذلك تعبيرا عن تقديرها لمسيرته الإعلامية ولمواقفه وللدور الذي أداه على مدار سنوات كما ذكرنا في دعم قضايا الديمقراطية والمساواة والحوار بخطاب راق ومتنور، وهو ما تؤمن به إذاعة الشمس. نهاري أيضا كان قد تحدث بصوته وهو كان على كرسي يعني متحرك وبظروف صحية صعبة. نستمع إلى بعض ما ورد في حديثه في مؤتمر إذاعة الشمس.
1: זה חריג, זה בדיוק העניין. ברגע שמישהו או מישהי הם הכתובת הטבעית לרפואה, לספרות,

إذن كان هذا الحديث أو الكلمات التي تحدث بها أورن نهاري قبل أسبوعين تقريبا في 29 من الشهر الماضي في مؤتمر إذاعة الشمس هنا في مقر الإذاعة في مدينة الناصرة وبصوته الضعيف وكان في حالة صعبة. وكما أكد في كلماته وأكد على ضرورة حضوره لمؤتمر إذاعة الشمس والمشاركة في هذا المؤتمر والحصول على شهادة التكريم كما أكد المدير العام الأستاذ سهيل كرام بفعل دوره ونشاطه الإعلامي وكذلك القيم التي تحدث عنها كما استمع معنا أيضا في جزء من كلمته ويمكن متابعة أيضا الصور وما كان والحديث بالصوت والصورة عبر منصات الشمس.

0: ونحن من هذه القضية والقيم التي تحدث عنها نهاري إلى ما نتابع في الأيام الأخيرة، التحريض الأرعن على الطواقم الطبية إذا كان في رمبم وفي مستشفيات أخرى، وبرز هذا الموضوع يعني بشكل صارخ، ونحن أيضا هنا في إذاعة الشمس أطلقنا هذه المبادرة والحملة لدعم الأطباء، وكان هنالك تحرك من قبل جهات عديدة بما في ذلك مؤسسات وجمعيات مجتمع مدني، وأيضا المتابعة تحدثت في هذا الموضوع. نستمع إلى ما قاله الدكتور جمال زحلق.
1: الإسرائيلية وأذرعها وأبواقها في حالة هستيريا، يعني طبعا هم مارسوا العنصرية بعد أن انتخبوا وزادوا عن العنصرية التي كانت قائمة، وبعد 7 أكتوبر زادوا وزادوا، لكن عشية الانتخابات اليمين الإسرائيلي يحس أنه سيخسر الانتخابات، ولهذا السبب هم في حالة هستيريا. خطاب التحريض على العرب هو الخطاب المركزي، يعني أنا أتابع ما تقول أبواق الدعاية اليمينية، قناة 14 و7 وغيرها، والحديث يعني نصف الكلام تبعهم عن تحريض علينا، وهذا لكسب الأصوات. هذا طبعا أمر خطير لسببين، أو لأنه هاي قوة

0: يعني سلطة لديهم القوة وليس فقط يعني عنصرية ضعيفة. يعني بالمناسبة العنصرية تكون خطيرة عندما تملك القوة.
1: بالضبط.
0: يعني عنصرية بلا قوة هي بلا أسنان.
1: أكيد.
0: لكن حين يكون لديها القوة وقوة السلطة تصبح خطيرة جدا ومؤثرة جدا. فعشية الانتخابات هناك هستيريا حقيقة، وأنا أتوقع أن تشتد. هم يبحثون عن قضايا ليحرضوا فيها، ونحن لهم
1: الأخطر بالنسبة. دكتور يعني تابعنا بعد يومين ثلاثة من التحريض اللي كان والعاصفة اللي صارت، يعني كبار المسؤولين بوزارة الصحة، المدير العام، أنا عارف إحدى الممرضات الكبيرات أو الدكتور اللي كانت في الطاقم هناك، أصدروا بيانات وكتبوا ونشروا، أنا شفت بالإعلام، استنكروا كل ما صار هناك، قالوا أنه ما في منه هذا الكلام وهذا عيب. ولكن بعد ذلك ما رمشش لا وزير الأمن ولا وزير الأمن الداخلي. مش معقول يا أخي.
0: يعني وزير الأمن ووزير الداخلية، نحن نعرف بن غفير،
1: على الأقل يتراجع يا أخي. ما
0: عقب
1: ورئيس الحكومة ساكت، مش معقول اللي بيصير.
0: هذا طبعا أنا هذه حالي، أنا ما أحكي لك أنه الآن إحنا أمام حكومة يعني جاءت عنصرية أكثر من سابقاتها، وبعد 7 أكتوبر زادت العنصرية، وعشية الانتخابات تفاقمت وأصبحت أمرا مهووسا. وباعتقادي أنه الفترة من هنا حتى الانتخابات سنشهد المزيد من هذه المسائل. نحن بادرنا بلجنة المتابعة، أنا اتصلت في عدد من المحامين المختصين في قضايا التشهير والتشهير على خلفية سياسية وخلفية عنصرية، وأبدو استعداد أن يرفعوا قضايا تشهير لكل من يرغب. هذه قضايا شخصية، المتابعة لا تستطيع أن تذهب إلى القضاء، لكن إذا كان أي شخص في هذه القضية العينية، قضية ترامب، يريد عبر إذاعتكم يعني فليتصل، ونحن سنوصله بمحامي على مستوى عالي جدا لرفع قضية تشهير.
1: ضد من راح يكون هذا القضية؟ ضد من عينية؟
0: أنا لا أعدد قناة 4، في هناك العشرات يعني من يمكن، من كل من حرض يعني يمكن على بدون أساس واتهمهم تهم باطلة.
2: إذن متابعة ملفات التحريض، رغم يعني ما ثبت عدم صحة الاتهامات التي نسبت للطاقم العربي في المركز الطبي رمبم، ولكن التحريض مستمر. في المقابل ذكرنا موضوع وزير الأمن القومي بن غفير الذي هاجمت قرار تعيين رجا زعاتري في مجلس إدارة شركة مسؤولة عن بنى تحتية، وهذا بحكم موقعه كعضو مجلس بلدي في مدينة حيفا. ونحن كنا قد تابعنا في هذا الموضوع مع عضو البلدية رجا زعاتري، تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
3: نعم، الحديث عن عضوية إدارة مجلس إدارة الشركة الاقتصادية في حيفا، شركة بلدية يعني ما يعرف تأكيد إيروني، يهتم بموضوع التطوير الاقتصادي والأعمال وإلى آخره. طبعا هذا واحد من 15 شركة بلدية نحن موجودون فيها بعشرات اللجان. التعيين تم يوم الثلاثاء، تم إقراره في المجلس البلدي، وفي أعقاب هذا التعيين كان هناك بيان لما يسمى وزير الأمن القومي بن غفير الذي طالب بإبطال هذا التعيين. طبعا مصطفى نحن يعني متوقع التحريض، ولكن يجب أن نرى الأساس أن هذا الموقع هو موقع يخدم مجتمعنا، يخدم شبابنا، يخدم مبادرين، يخدم مهندسي الهايتك، يخدم كل ما يمكن السعي من خلاله لتطوير المجتمع العربي في حيفا وتطوير مدينة عموما. يخدم

زميل عادي ياسين في غرفة الأخبار، الزميل أسيل كبه، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نحن نلتقي غدا صباحا بعد أخبار 8 في برنامج شمس في أسبوع. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: نحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: راغب هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت مجلك روم المفرق الشرقي نجمة 2692. راغب هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: ملحمة الهنا مجدك روم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم الطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجدك روم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
0: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة، ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب تنوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل، يوغورت تنوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل، وحمص 1 كيلوغرام، سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
1: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
2: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو، من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من 0.5 شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كال جاب للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز كيدز أند يو الزرازير.
0: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء، من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار

0: مناسبة وهدية قيمة على كل شروة عبر الويز مكتبة المنال عصفيا. عودة موفقة للمدارس.
1: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون في قسم الخضار والفواكه، البندورة، البصل الناشف، الخيار، البطيخ والبطاطا البيضة للفرن بشكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت معلو الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: الشمس دائما.
3: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم. إذاعة الشمس معكم وإلى جانبكم.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM Stereo.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
6: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رضيع يبلغ من العمر نحو عام بجروح خطيرة بعد تعرضه لحروق جراء قهوة ساخنة في بلدة جت المثلث. وأفادت الطواقم الطبية بأن الرضيع أصيب بحروق من الدرجة الثانية في الجزء العلوي من جسده ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة خطيرة. حذرت سلطة الإطفاء والإنقاذ من احتمال حدوث فيضانات يوم السبت القريب في أودية منطقة البحر الميت وصحراء يهودا وصولا إلى شمال وادي عربي وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية. وأعلنت لواء الجنوب عن رفع حالة الاستعداد وتجهيز فرق إنقاذ للتعامل مع حوادث الفيضانات، محذرة من دخول مجاري الأودية والاقتراب من حوافيها أثناء جريان المياه، وداعية إلى تجنب المناطق المعرضة للفيضانات والالتزام بتعليمات قوات الأمن والإنقاذ. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عصر اليوم عن ارتقاء مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف مركبة قرب الميناء الجديد في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. ويعد هذا القصف الثاني بعد ارتقاء فلسطيني وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية بمحيط مبنى الهلال الأحمر في حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة بعد ظهر اليوم. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد سرية في الجناح العسكري لحركة حماس بمنطقة خان يونس في غارة جوية بإدعاء تخطيطه لتنفيذ عمليات ضد قواته في قطاع غزة. إلى ملف لبنان، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن. وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالإطار المتفق عليه، مشيرا إلى أن إسرائيل أكدت عدم وجود مطامع إقليمية لها في لبنان. وأضاف أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ المناطق التجريبية الأولى وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. في إيران، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن أي سفينة لا يمكنها العبور بأمان من مضيق هرمز دون إذن وإشراف إيران، واصفا الإدعاءات الأمريكية بشأن حركة الملاحة الطبيعية في المضيق بأنها أكاذيب. وأكد أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تراقب تحركات القوات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وحذر من أن أي تهديد لإيران سيقابل برد مدمر وأشد قوة من السابق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 22، الجليل الأعلى 26، طبرية 23، في الناصرة 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تحياتنا تحياتنا كل المستمعات والمستمعين. تحياتنا خسكية.
1: تحياتنا ليلى القيش.
0: شو الأخبار؟ كيف
1: شو الوضع؟ كيف حالك؟ سمعتيني؟
0: سمعتك منيح.
1: وأنا سامع حالي منيح.
0: هذا الأهم حبايب مستمعات ومستمعي الشمس في كل مكان، يسعد لي أوقاتكم. جولة رياضية جديدة بالمرتدة رسميا رح تنطلق في هاي اللحظات ونكمل مع بعض حتى الساعة 7. عاد ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الإشراف العام لبديع كرام، والساحرة المستديرة وشغفها هم الأساس في كل حوار رياضي بيجمعنا اليوم مع بعض. ألو
1: مايك مايك،
0: هل أنت معنا؟
1: هل أنت معنا؟ كوكب الأرض، كوكب الأرض ينادي يخاطب محمد خسكي. ألو معك أنا، شو الأخبار؟ كيف الحال؟ كيف أنت؟ قربنا ليلى، قربنا على افتتاحية الدوريات برضو المحلية هيك بشكل رسمي، وبرضو العالمية الأوروبية، والدوري الإنجليزي على البواب.
0: أهم كمان إشي الدوري الإنجليزي الأسبوع القادم، وأخيراً أرسنال. تعرف
1: بس في مباراة يوم الأحد،
0: بس الافتتاحية حلم إنه أرسنال رح يدخل في البيت يعني في الإمارات مع لقب مع كأس البريمير ليج. 22 سنة عم نحلم في هاي اللحظة لدرجة مش عارفين، وأنا لازم أكون هناك في هاي اللحظة.
1: راحت عن بالك؟
0: لا مش راحت، يتم التخطيط. عم بيتم، لانه يعني تخيل انت ممكن ما تصير كمان 22 سنه. هاي الفوبيا حاليا.
1: يعني في احتمال الاسبوع الجاي انا اقدم البرنامج لحالي؟
0: ما نحكي مع بديع قبل.
1: بديع سمعنا بعرف الموضوع
0: بعد. ما تصدموا على الهواء مباشره. خسكي، مثل ما حكيت نحن على بعد خطوات قليله، واضح لنا انه المشهد الرياضي العام من ناحيه اكتمال الكوادر والطواقم

0: على الصعيد المحلي كمان اكتملت نسبيا. طبعا حتى هيك نوضح للمستمعين، بيتم يعني تكملة النواقص ما بعد بداية الموسم تقريبا، بيظل 3 أسابيع أعتقد.
1: بس في شغلة ممتازة، شغلة حلوة على فكرة، بالدوري الإنجليزي مع بداية الدوري الدوري الإنجليزي قرر
0: بيوقف،
1: فيش توقفات،
0: بس عندنا في البلاد مكمل بنفس السيستم اللي كان.
1: يعني أنت كمان ممكن، أنت ممكن أنك تبيع، أنك تبيع لعيبة بالدوري الإنجليزي، بس مش راح تقدر تستورد أو أنك تجيب لعيبة، بالتالي
0: تيجي تبيع لبرا عمليا، لأنه جوا غير مستفيد.
1: بالضبط. فبالتالي جميع، تعال نقول جميع الصفقات اللي يتم التداول فيها حاليا، وأكبر صفقة اللي بيحكوا فيها شغلة صفقتين، هي مش صفقة واحدة، إنزو فرنانديز من تشيلسي للسيتي،
0: صحيح،
1: والسيتي كمان مشتركة بالصفقة الثانية رودري لبرشلونة.
0: هاي الصفقة اللي مش عارفة تتم بشكل،
1: لأنه طلبات السيتي من برشلونة حكوا لهم بالحرف الواحد، احنا بدنا 80 مليون يورو على الطاولة وتقدم في الموضوع. أما برشلونة حاليا أعطت عرضين وتم رفض العرضين. العرض الأول كان 55 مليون، والثاني 65 مليون. كثير ناس بتشوف انه 80 مليون لاعب بعمر 30 عام، لاعب خط وسط،
0: هذا مبلغ كثير عالي،
1: هذا مبلغ كثير عالي
0: 100%. طيب نحن بعيدا هيك عن الكره الاوروبيه، رح نرجع لها بعد شوي، دائما هيك نتحدث عنها في نهايه البرنامج او في القسم الاخير من البرنامج. لا شك انه فرقنا العربيه كمان تحضرت تقريبا بالشكل الكافي، رح يكون في كمان محاولات لاتمام الصفقات الاخيره، لكن نحن بنشوف انه الشيء يعني النهائي تبع الانديه او تبع طواقم خزكية اكتمل. خلينا نتحدث شوي عن مفاجأة في نقولها في كأس توتو، يعني وصول عكا إلى نهائيات، رغم أنه الفريق الأقل ميزانية، أقل ميزانية تقريبا في مليون شيكل على الأقل من باقي فرق الدوري، بس هذا كمان بيخذنا لمحل أنه مش الكل عن جد عم ياخذ هاي البطولة بعين الاعتبار أو وكأنها منافسة حقيقية ولازم نكمل فيها.
1: طلع هاي البطولة منيحة من ناحية التحضيرات والاستعدادات للموسم، تعرف بالضبط وين النواقص، وين عندك نقاط الضعف، نقاط القوة، وين ممكن انك تحسن بالنقاط الضعف وانك تعزز بالنقاط القوة عندك. احنا عارفين وضع حبال عكا، وضع فريق الكابتن ادم هادي اللي حكى عنها في عدة مناسبات، كمان عندنا هون حكى انه الفريق هو اقل ميزانية في الدرجة الممتازة، واحنا بلشنا في الدرجة الممتازة، وفي كمان الدرجة العليا تحدي من السخنين، رح نيجي كمان هذا الفريق نحكي عن الصعوبات اللي بواجهها، ولكن كمان مرة حبال عكا واحتفالات بالوصول نهائي كأس التوتو، الاحتفالات هي طبعا على الإنجاز أنك توصل لهذه المرحلة، وأيضا من ناحية الهبات المادية اللي بأخذها الفريق، وشفنا احتفالات مالك الفريق صحي ناكش كانت كبيرة، بالطبع هو بحاجة لهاي الهبات بالضبط، لأنه في مناوشات ما بينه وبين بلدية عكا، وبالتالي كل شكل بفوت من كأس التوتو بالذات بهذا الكاد بيقدر يساعده كمان أنه يحسن من وضعه في الدوري، وهي دفشة كمان كيف ما تدوريها وتلفيها، دفشة منيحة لهبال عكا والفريق أدم هادي للموسم القادم. في عدة كمان أخبار تتعلق في إخوان الناصرة والاستعدادات والتجهيزات، وأيضا استقطاب اللاعبين
0: كمان، رح يكون في استقطاب كمان،
1: في عدة حكي. احنا عارفين انه كمان أشرف رباح الظهير الأيسر لفريق مكاب إخوان الناصرة اللي تم التعاقد معه بشكل أولي أصيب، وبالتالي هو راح يغيب عن المباريات، راح يغيب عن ملاعب لفترة حاليا مش كثير معروفة، وبالتالي في هناك عدة مفاوضات مع عدة لاعبين في منصب الظهير الأيسر، وبدون علاقة للظهير الأيسر من أكثر الفرق فعالة في سوق الانتقالات كان فريق مكاب إخوان الناصرة، وجميل جدا، رائع جدا نشوف هذا الفريق العريق في الدرجة الممتازة كيف بيستعد طبعا للدرجة الممتازة، حمزة مواسي، لاعبين آخرين، أيضا محمد عواودي المهاجم، طبعا أنس دبور، ولاعبين آخرين اللي بدنا يعني كمان لاعبين عزيز من بنما ومن دول أخرى بعززوا صفوف فريق مكاب إخوان الناصرة اللي بيستعد ليكون من أفضل الكوادر في الدرجة الممتازة، وهي كمان سقف التوقعات بده يكون عالي جدا من فريق مكاب إخوان الناصرة، ظل بس موضوع الملعب البيتي انه بعرفش اذا لحد طيب

0: لم تتم المصادقة؟
1: يعني تم الحديث على أنه في يعني تصليحات بسيطة مش راح تأخذ وقت كثير كبير. هي كانت الوعود على أقل تقدير.
0: وطبعا الوحدة صاحب كفر قاسم وآخر التعاقدات, تعاقد جميل جدا مع قلب الدفاع هدار فوكس, هذا اللاعب الممتاز لفريق مكابي بتحت تكفى, كان من لاعبين واعدين ومن أفضل لاعبين في الدرجة الممتازة, كان من موهبة الموسم. هدار فوكس قلب الدفاع الممتاز من 24 عام أعتقد, عاد لموسم كمان مرة في كفر قاسم, كان له موسم أكثر من ناجح في 23-24 أعتقد, يعود كمان مرة لصفوف فريق كفر قاسم اللي كمان ببني طوبة عطوبة كيف نحكيها, أنه ببني كادر كمان متين ومتوازن اللي يعني بيعمل الدمج بين اللاعبين الشباب وبين اللاعبين ذوي الخبرة زي خوليو سيزر, إيهاب غنائم في خط الوسط, وشفنا هدار فوكس.
1: وهذا نهج على فكرة اللي مستمرين فيه من الموسم الماضي, يعني مكمل بنفس الاسلوب.
0: بس الموسم الماضي بس كان الموسم الماضي
1: طبعا كان عنده مشكلة, بس كان هذا النهج لي انه في دائما بتشوف على الملعب انه في فرق بين الاجيال, حتى بتحس هيك انه في اصحاب الخبرة موجودين, كمان اشراك الشباب بشكل كثير يعني كمان موجودين وبقوة.
0: صحيح. فبالتالي هاي الأوضاع وضعنا فرق, وضع فرق العربية, شفنا كمان الريني والانتصار اللي حققه أمام العفولي في مباراة الترتيب, وأخيرا هيك شوي شوي بلشنا نشوف الأسماء والنجوم في الريني. حاليا الريني عبارة عن كثير نجوم داخل الفريق وبحاجة لأكثر
1: جالاكتيكوس
0: بالضبط, وبحاجة لأكثر انسجام أكثر ترابط, وهي مهمة المدرب لأور روبن. الصراحة أنا كثير متفائل بفرقنا العربية في الدرجة الممتازة ليلة هذا الموسم.
1: يعني وأنا كمان متفائل فيهم كثير, وحاسة أنه الفروقات ما بينهم رح تكون قريبة. يمكن هيك حكينا عن الريني بأنه الميزانية الأعلى ما بين فرقنا العربية, وهي من الأعلى أيضا في الدرجة الممتازة, وواضح أنه الهدف الأساسي هو الصعود. كمان متفائل بالمدرب, يعني من خلال هيك الأخبار من الكواليس محمد بيتحدثوا بأنه قادر عن جد أنه يضبط الإيقاع ويكون عنده كلمة في غرفة الملابس, اللي كمان لما بينزلوا اللاعبين أيضا على أرض الملعب كل واحد عارف وين يتمركز كيف يتحرك بالشكل السليم. لا شك أنه حتى لو أنه يعني الانتصار في المباراة الأخيرة ما كان مؤثر بطريقة كبيرة, لكنه بيعطي بتعرف من حالة ذهنية شوية هدوء ربما للإدارة وكمان للطاقم ككل, بأنه يعني في انتصارات, في تسجيل للأهداف, أيضا لاعبين بيكسبوا الثقة بالنفس. فعمليا كل مباراة, كل فوز, كل هدف قادر أنه يرفع الحالة الذهنية حتى يفوت الفريق بشكل أفضل إلى الدوري, وهو الأساس وهو المهم الأصعب بدون أدنى شك. نحن فيش عنا كثير شو نحكي اليوم حبايب هيك اللي عم تسمعونا عن فرقنا العربية, غير أنه نحلل يعني المشاهد الأولية لها كرة القدم وبالذات في الدرجة الممتازة. عودتنا دائما أنه التوقعات يعني غالبا لا تصيب, إذا بدك دايما كان في مفاجآت. نحن بنتأمل بالأساس أنه تبعد يعني شبح الإصابات ما يكون موجود عن كل اللاعبين, وبالذات بفرقنا العربية أنه ما يكون في خسارات ماديات أو شواكل كبيرة أو ملايين بسبب الإصابات, اللي هي العنصر الأكثر مفاجأة في عالم كرة القدم واللي ما حدا في إله سيطرة عليه. لكن بالمجمل العام رح ننتظر افتتاحية الموسم, رح ننتظر حتى نفوت أكثر في التفاصيل
0: الأسبوع القادم يوم الثلاثاء افتتاحية الموسم في الدرجة طبعا الممتازة, وبعد أيام في الدرجة العليا بالضبط.
1: وبالعليا طبعا اتحاد أبناء سخنين كان عندنا محادثة مع خالد دوخي طبعا يوم الاثنين خاسكي, وتحدث بأنه بتعرف كان في مطالبات, كان في منشورات, كان في تعليقات من الجماهير ربما هيك في عندها مخاوف, وهذا طبيعي جدا ومبرر بمحل معين, بأنه شو وضعنا مع المدرب وهل رح يكمل. الإدارة معطيه ظهر كامل لأبوكسيس.
0: شو التساؤلات يعني من أي
1: أنه الخسارات يعني من 13 مباراة أخيرة فوز واحد, 7 خسارات متتالية, يعني إحصائيات طبيعي أنه كواحد من الجماهير انك تقلق منها, هذا مش شيء جاي من ولا شيء, شيء قائم. لكن يعني انا كثير اعجبت في رد رئيس الاداره هناك بانه الظهر رح يكمل موجود, يعني ما بينفع كمان المحاسبه عن اخر مباريات الموسم الماضي لانه مش هو اللي بنى ايضا الفريق, وشو يعني مسك كمان الفريق بفتره مش سهله إذا ما نحكي عن كل المشاكل اللي كانت هناك. فبالتالي بناء فريق فرصة حقيقية راح تنعطى لأبوكسيس, وهو يعني واضح جدا أنه نحن عم نحكي عن مدرب مخضرم له باع طويل, عنده خبرة كبيرة في الدرجة العليا, وبدون أدنى شك هو في مكان صحيح

0: من ناحية أرقام على الأقل، بأنه مش أول مرة كمان في بدارة سخنين، فممكن عن جد أنه نفهم أنه هاي الثقة كمان من وين جاي.
1: طلع لا أنا بعرف كمان هيك من داخل الأسوار السخنينية عن التحديات اللي بواجهها الفريق من ناحية استقطاب اللاعبين. تحديات اثنين، الأول اللاعبين الأجانب من الصعب جدا أنك تجيبهم من البلاد بسبب وضع الحرب المستمر والوضع الغير ثابت، الأمن الغير ثابت، وطبعا كل لاعب بهاي الحالة بطلب مبالغ ومبالغ طائلة على أساس أنه يفشل المفاوضات
0: الصفقة، وبيأخذ وقت، بيحرق وقتك. يعني يا ريت لو أنه كلهم عملوا مثل المهاجم الفرنسي، حكى إسرائيل نو نو نو نو هيك يعني حكى لهم في لا لاعبين بتمسك يعني بتمسك المفاوضات وبتمشي فيها
1: بالضبط. وكمان في مشكلة اللي هي بجوز ناجمة عن كل الأمور اللي حدثت في آخر سنين من صعوبة استقطاب اللاعبين المحليين حتى
0: الغير عرب،
1: وما بحكي عن العرب بالضبط، بحكي عن اللاعبين الغير عرب. وكل تعرف هيك الأمور اللي صارت مع اتحاد أبناء سخنين وكل الأمور اللي لازمت ورافقت الفريق اللي أغلبها شفناها كيف الأمور كانت تتلبس على الفريق بطريقة أو بأخرى، وبالتالي الفريق بدفع ثمن هاي الأمور. وأيضا في كانت تخبطات إدارية بدون أدنى شك، وموضوع شارون ميمر كمان ما ساعد الفريق، وفي كثير لعيبة اللي حتى بتفضل وحكاها أيضا خالد الدوخي في عدة مناسبات. كمان عنا هون حكى أنه صعوبة استقطاب اللاعبين، وحتى اللاعبين العرب اللي هم ذوي المهارات أيضا صعب أنك تجيبهم لعندك. وذكر اسم إياد خلايلي اللي كان موجود في المعسكر مكابي حيفا وأسماء أخرى، بالتالي هاي الصعوبة ممكن تنعكس بشكل سلبي على بناء الكادر في اتحاد ابناء سخنين اللي بعده غير متكامل
0: 100%. بس هو في وعود يعني بأنه راح يكتمل خلال الأسبوعين القادمات. بالإضافة لهيك ما ننسى أنه كمان إدارة جديدة، تقسيم هرمي جديد، في تحديات داخلية اللي كمان الإدارة اليوم مهتمة أنه عن جد ما تظهر للإعلام، وهذا يعني طبيعي. وحتى في يعني أخبار وصلت للإعلام نحن امتنعنا عن الحديث فيها والبت فيها، لأنه الهدف الأساسي هو واحد، المحافظة على نسيج أو إعادة تماسك النسيج اللي كان داخل اتحاد أبناء سخنين، لأنه هو يؤثر على النتيجة النهائية إلى الخارج. فعمليا حتى في مسؤوليتنا الصحفية مش البحث عن سكوبات ومش البحث عن وين في أخطاء ومش تعليق الشماعات على فلان وعلان، الهدف هو أساسي. اليوم عندك ممثل للمجتمع العربي في الدرجة العليا، يجب أن تحافظ عليه، ومسؤوليتك كإعلامي أيضا أن تدعم هاي المنظومة أن تمشي بمسارها الصحيح. النقد البناء دائما مطلوب، لكن بطريقة سؤال واستفسار أكثر من ما أنه يكون في طريقة هجوم مثل ما للأسف عم بيصير في كثير مرات.
1: مع بعض مع زميل معين بهذا المجال، وكيف أنه إحنا بقول إحنا في المجتمع العربي الإعلام العربي بحب دائما نطبطب على الإدارات. الناس لازم تفهم شغلة واحدة، هاي الإدارات اللي بتيجي كان أبو يونس، خالد الدوخي، سعيد بصول، أي بنادم، ماهر حامد، أي بنادم موجود بهاي المنصب أو أبو النور كمان في كفر قاسم، جايين بدعموا وبدفعوا من جباتهم مصاري عشان الإشي يرجع بالفائدة على بلده، على فريقه وعلى مجتمعه. أكيد أكيد أكيد في نوافع أخرى بتطلع من هاي الأمور،
0: مش دائما كمان يعني هي لا تقاس بالمبالغ الطائلة اللي بتنحط،
1: حتى الإعلام وحتى الشهرة وكذا إلى ما إلى آخره.
0: أكيد في فائدة، بس اللي بيحرك هذول الناس إنهم يكونوا هي أكثر موضوع إنه الانتماء للمجتمع.
1: وبكفيش الخبطات اللي باخدوهن ليل ونهار من الإعلام العبري ومن المشجعين ومن ونيجي احنا كمان نكمل عليهم بزبطش. الانتقاد البناء بيجي بوقته الصح، والانتقاد اللي بدون لازم بس عشان اقول انا حطيته بالزاوية، انا مش معني بهاي الشغلة
0: 100%.
1: انا مش معني، بس الانتقاد البناء بده يكون
0: دائما
1: موجود.
0: مقبول دائما يعني ماست، مش مقبول ضروري، بس انا بعتقد بهاي النقطة هي التوازن هو سيد الموقف. وفي دائما خطوط حمراء او مواقع حمراء يلي انت لازم تعرف انسانيا واخلاقيا
1: 100%
0: كرياضي قبل ان تكون اعلامي وين تفوت وين ما تفوت، وكابن هذا المجتمع قبل ما يكون في عندك اي منصب بالضبط، بانه في محلات يلي هي لا يمكن انها تجيب بالفائده، وانما بس بتظهر جوانب سيئه في محلات اللي هي عم بتبني مشروع ضخم لمجتمعك
1: 100%. تصديق لحديثك، احنا انا متاكد انت كمان مريت فيها وانا مريت فيها، احنا بنعرف بعض احيان ظروف شخصيه معينه بمر فيها مالك فريق، وبنعرف

0: الضغوطات الموجودة عليه، ما باجي بزيد بحط على النار كمان زيت. من عارف أنا شو اللي هو بمر فيه، من عارف أي ضغوطات، من عارف أي ظروف بتمر عليه. طب ليش بدي أزيد الضغط عليه؟ من عارف، من عارف.
1: غير إذا بتكون طبعا أخطاء اللي هي
0: اللي هي
1: بتؤثر مهنيا بشكل كتير كبير.
0: بالضبط.
1: بس الاصطياد في المياه العكرة على يعني أقل التفاصيل
0: 100%.
1: هذا صحافي صفراء، ونحن الحمد لله يعني على الأقل في إذاعة الشمس بعمرنا ما رح ننزل لهي المستويات، دائما رح نكون بصف أبناء مجتمعنا والمشاريع البناءة المشاريع البناءة بمسؤولية صحفية للنقد الصح، واحترام انتو يعني احترامكم مستمعينا بانكم تاخذوا المعلومة كيف لازم، وايضا يتم الحوار والبت في كل القضايا اللي تؤثر علينا وعليكم في ان، لكن الاكيد الاكيد بعيدا عن الصحافة.
0: نعمل كلوجر، معناته بدك تطلع انت لل
1: بدنا نروح للاعلانات.
0: سخنين اول مباريات راح تكون معنا تانية في الدرجة الممتازة، الريني
1: برا طبعا معنا تانية
0: برا، يوسف بوكسيس معنا تانية فريقه السابق، نرجع للممتازة الريني أمام بني يهودا، فريق كفر قاسم أمام كفر شليم، والإخوان النصر أمام رعنانا.
1: يلا.
2: كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس، انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدنا كل جوائز راح تتوزع الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب للعفولي نعطيكم خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكم إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب للعفولي كيلات سيون 15 هاتف 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
5: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه، ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس بلانكس. المستقبل بين يديك.

0: عودنا عليكم المستمعين والمستمعات. تضحكي يلا عارف شو راح انت بدك تركزي، بس حكيت المستمعين والمستمعات.
1: لا عجبني عجبني الدخول قديش قوي دخول يعني بقوة
0: ثقة.
1: بقوة
0: أنا عارف.
1: دخولك
0: يا. طيب احنا حكينا قبل الاعلانات عن
1: لاني حاسة بدك تحكي عن موضوع يعني هيك جاي عبالك تحكي عنه كثير. هذا الشعور عندي.
0: طيب الموضوع اللي طبعا اللي هو هيك حامي هذا الاسبوع وترشيح عساو فريج عضو الكنيسة والوزير الاقليمي للشؤون الاقليميه السابق، ترشيحه لمنصب رئيس الاتحاد العام لكره القدم وكل ما يتبع هذا الترشيح وهذا وهي القرار، إن كان من ناحية المجتمع العربي المجتمع اليهودي، شو حظوظ عساو فريج؟
1: قبل ما نحكي عن حظوظ هيك بدنا نوضح عن جد شو يعني أن تترشح لرئاسة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم. بستي آب يعني أعلن بشكل رسمي أنه رح يترشح. الانتخابات حددت رسميا بثماني كانون الأول ديسمبر 2026. الكثير مهم نعرف لما نتحدث عن عساو فريج أنه مش عم نتحدث عن شخصية لأول مرة بنسمع اسمها. طبعا هو رئيس كان رئيس اللوبي الرياضي في الكنيسة، وبحسب برنامجه الانتخابي طبعا مثل ما حكيت بده يركز على قضية الاستثمار بالفئات العمرية، البنى التحتية، أندية الأطراف، كرة القدم النسائية والشفافية وتوزيع الموارد. وطبعا بده يحاول يعيد استضافة المباريات الأوروبية في إسرائيل. وهذا يعني مش سهل، مخططات كثير كبيرة.
0: صحيح عساو فريج مدقق حسابات

0: الأساس.
1: بالأساس أعتقد كان كمان في له دور في دور الشواطئ.
0: رئيس كان رئيس إدارة لأحد الأندية للوحدة صهيب كبر قاسم.
1: وكان في له دور كبير في دور الشواطئ مع فريق فلفلة. كان وزير سابق للشؤون الإقليمية. وعساو فريج جاي على منصب وعلى مؤسسة اللي هي بدها تكون انت لازم تكون عندك خبرة كبيرة جدا في مع مجال ومعرفة كبيرة جدا مع مجال الرياضة.
0: هو جاي القدم. هو موجود عنده
1: كرة القدم
0: بمحل معين.
1: السنين الأخيرة كثير شوي كان بعيد
0: كان
1: عن
0: غائب.
1: كان غائب
0: ببقى.
1: احنا هو طبعا اعتزل الكنيسة بسبب ظروف صحية انفرضت عليه. بالتالي المنصب رئيس اتحاد العام لكرة القدم هو مش أقل ضغوطات ومش أقل توترات، وهي كمان شغلة مهمة جدا إحنا لازم نحكي فيها.
0: طبعا مهم نحكي إنه لما بنحكي عن ترشحه يعني هو قدر خاسكية إنه يحصل على تأييد 20% على الأقل من أعضاء الجمعية العامة، وهو الحد المطلوب للدخول إلى المنافسة. مش كيف يروج في بأنه كأنه لا يتلقى أي دعم. أي شخص بده يترشح ما بيقدر يجي يقوم بين يوم وليلة ويقرر يترشح، ولازم يكون في معه دعم. بالإضافة لهيك المثير للاهتمام إنه معه بالقائمة لعاد إيلاني اللي هو نائب رئيس بلدية رماد جان سابقا، وهذا بنعرف كمان انه واضح جدا لما بدك تترشح لهيك منصب انه بده يكون في لك حلفاء اللي هون اقوياء وقادرين ياثروا على الراي العام، لانه العمليه تتم في طريقه التصويت لرئاسه الاتحاد العام لكره القدم.
1: بدك فوق ال 220 صوت نقطه يعني. عشان هيك نشرح للمستمعين اليوم شنو زقاره رئيس الاتحاد العام لكره القدم. هو فات بقائمه مستقله بالشهر 12 2022، واخذ الانتخابات في ثلاث قوائم أو ثلاث مراكز. القائمة المستقلة لشينو زوارت، مركز مكابي ومركز هابوال. القائمة تبعت شينو هي أكبر القوائم. هابوال كمان بيجي موازي لإله، ومكابي بشكل عام هو الأقل. فبالتالي أنت بدك تيجي وبدك مجبور أنك كعساو فريج أنك تكون مربوط أو تعمل كونكشن مع واحدة من المراكز الكبيرة. طبعا مع المركز أو القائمة شينو زوارتس مش معقول إنه هو الرئيس الاتحاد الموجود. بالتالي الإشي المنطقة أكثر إنه هم بيكون مدعوم من مركز بويل. مركز بويل
0: فجر مفاجأة
1: حاليا مش معروف يعني. هم حكى
0: حسب سبورت 5 وواينت إنه شينو هو المرشح الأوفر حظ، بالذات مع توجه مركز يعني المراكز تبعها بويل ومكابي لخوض الانتخابات ضمن تحالف بيدعمه.
1: ما الحكي كان انه في قائمه مشتركه ومش راح تكون انتخابات، بس في
0: على الاقل قدروا يعملوا قائمه مشتركه
1: هناك
0: سابقيننا
1: هناك. وعلى فكره بس اللي في الاخر حاليا بمنع القائمه المشتركه وعدم خوض الانتخابات هي المشكله اللي موجوده بين ألونا بركات اللي هي من اقوى الشخصيات في مركز هابوال،
0: طبعا
1: رئيسه فريق هابوال ومالكه فريق هابوال بير السبع، ومران مئيري اللي هو اكثر الشخصيات اللي هيك مسيطره على كره القدم، وهو اللي جاب كمان شينو زوارت. بالتالي هاي الرؤوس الكبيره اللي ما حاليا ما في بينها
0: صعب الا انها تكون في تحالف
1: بالضبط. فهو اللي هيك عامل الموضوع شوي انه نفوت انتخابات زي ما انت حكيت ب 8/12، ولكن اذا تم الاتفاق وراح تكون في
0: مسبقا مش راح نروح لانتخابات
1: اما حاليا عساو فريج اخذ 20%. ما كان في دعم حالي من مركز بويل، وفي كثير حكي انه هو بجوز مركز بويل بدعموه بالخفي لعساو فريج بس كمان مره.
0: طبعا نحن عشان نوضح الموضوع عم بيتم البت فيه في وسائل الاعلام بشكل كثير كبير، لانه بدايه انه عندك عربي اللي هو لاول مره بيترشح لرئاسه اتحاد كره القدم الاسرائيلي، والكثير يعني هون يطرح السؤال شو هي الاسباب الحقيقيه او شو هي الاسباب يلي عم تظهر الى العلن. وعلى هذا نحن مش راح ندخل، لانه نحن يعني راح نحاول ان يكون معنا عساو فريج في الاسابيع القادمه ضيف هون ونطرح عليه كل الاسئله من كل الجهات. في نقطه جدا مهمة إنه يعني هل سيستطيع عساو فريج إنه يكسر منظومة الكتل ومراكز القوى التقليدية في كرة القدم الإسرائيلية؟ باعتقادي هذا سؤال اللي لا يجب أن يكون على الطاولة. يعني نحن متحدث إنه هون مش مسابقة شعبية بين شخصين خاسكية بين شينو وعساو فريج، هون نحن متحدث عن إنه القوة الحقيقية موجودة عند الأندية والكتل مثل اللي حكيت اللي بتنتخب إدارة الاتحاد. وبالتالي صح ممكن يكون عندك مرشح معروف أو اسم معروف وتحالفات قوية برنامج قوي وخطط واللي بدك إياه ودعم 20% حطهم فوقه، بس مع هيك ممكن يصطدم بتحالفات ما بينها بوعل ومكابي ونظام

0: بالانتخابات كان قائم على انتخاب أعضاء إدارة الاتحاد من قوائم مختلفة، ومن ثم ميزان القوة داخل الإدارة هو اللي بيحسم الرئاسة. فعمليا عن جد الطريق ممكن أن يكون مليان بالعراقيل يلي تحديات. باعتقادي صح. عساوي فريج يمكن لم يدرسها بالطريقة الصحيحة قبل دخول لها، بس لازم نفهمها منه بطريقة مختلفة.
1: شو التحالفات اللي هو باني عليها، وشو هل كان مسبقا مثلا بالحديث؟ طلع بدي احكي لك شغله، انا هيك بعترف فيها، مجبور اعترف فيها، زي ما بحكوها جلوي نقاط مشان ال ال ال
0: الحق والباطل.
1: الحق والباطل، اول ما بدي يفوت قبل ما فات شينو زوارتس على الانتخابات، مرام ايري كان في لقاء مع مران ومع شينو، وشينو كان يشتغل من وراء الكواليس قبل الانتخابات بحوالي سنه، وكان يعمل التخطيطات، كان يعمل التعاونات، وكان يعمل يقعد مع جميع الفرق الصغيره قبل الكبيرة. وأنا كنت واحد من الناس اللي قاعد معهم، وعطته هيك نظرة لموضوع كرة القدم والدرجات الدنيا والكرة النسائية إلى ما ذلك. أنا شخصيا بعرفش بجوز عساوي فريج بيشتغل عن جد بشكل سري جدا، بس حسب معرفتي بهذا المجال والناس الموجودة هناك، ما كان في أي توجه من عساوي فريج أو من أي واحد من طرفه، لا شخصيات اللي هي معروفة في المجتمع، العربي أو غير عربي،
0: بل كعارف أنه هن محسومين يعني هاي نقطة.
1: أنا بعرف أنه مثلا عبد التيتي هو بصفه طبعا لأنه طبع المركز أبوائل، هاي اللي أنا بعرفه،
0: بس مركز أبوائل بعده مش حاسم أمره.
1: بس أنت عارف يا عبد التيتي
0: كعضو واحد من الأزمات اللي كان بيتحدث عنها، ويعني بأنه يعني الموضوع لا يتعلق بأفراد، وإنما كل شخص يعني ينتمي لمركز معين، القرار في النهاية هو للمركز والباقي يعني تحصيل حاصل، وهذا شيء مش حقيقي.
1: طلع في كل هاي اسمه ائتلاف ومعارضة، تمام حلو،
0: يعني بكل مركز في جهتين،
1: في جهتين، وطبعا في نهاية الأمر في قرار واحد اللي انت بدك تمشي حسبه، حتى لو انت كنت يعني مش موافق مع هذا القرار.
0: وفي ناس ما بتمشي حسبه، هاي الفكرة، في ناس متمردة في كل مركز، وعملية
1: بتم
0: عملية انه التعامل بالضبط
1: بتم اقصاها من وعلى فكرة ما بدناش يكون احنا هيك هبل، تعال نسميها نعرف منيح جيد جدا انه جميع المراكز والقوائم بتعمل حساباتها، بتشوف انه معها بالقائمة، بتشوف انه معها وانه ضدها، واللي مش معها
0: بتقصيهم،
1: بتحاول باي طريقة انها تبدله بني آدم اللي بقول لك أنا معاك. هاي الشغلة معروفة إن كان بالبلديات، بالمجالس، إن كان بالحكومة، بالكنيسة، بكل محل. وعساوي فريج هو من أفضل دليل وأفضل واحد ممكن يشهد على هذا المشهد، إنه بعرف هو كان بالحكومة، وكان على فكرة عدة قضايا اللي كان هو طرف فيها أنا أذكر جيدا، واللي هو كان حاول إنه يروح ضد قرار القائمة تبعته في ميرتس اللي كانت أنا ذاك في الحكومة، وقضية يومتها مذبحة كفر قاسم والقرارات كانت تطلع، هو حاول يحارب قرار الحكومة وفعلا عمل المجهود، ولكن في نهاية الأمر في عندك قرار حكومي اللي تصوت عليه، تم التصويت عليه، وانك تمشي حسبه، بالتالي انت بتحاول تعمل الماكسيموم في المجال تبعك، في مجال التأثير تبعك، ولكن في ايضا اصوات اللي هي اقوى منك، في اندية اكبر منك، مكابي حيفا، مكابي تل أبيب، بير السبع، كوالي تل أبيب، بطار القدس، اليوم هاي الانديه القويه.
0: اللي عم يسمعنا بيجي بقول طب ليش لعساوي فريج يعمل بحاله هاي العمليه، على شو كان بيستند؟ رح نسمع منه، لكن تحليلي يعني البسيط لهذا الموضوع خسكي، انه هو عم بيحاول كمان يستعمل لغته العربية وقضية الانتماء العربي كميزة، وهذا يمكن هيك يكون شوي غريب للناس. لما تقدم هويتك العربية والعلاقات السياسية والدولية كميزة بالوضع الحالي اللي موجود فيه الدولة، ونحن بنعرف انه اصلا اسرائيل عم بيتم معاقبتها دوليا، ان كان بعدم استضافة مباريات اوروبية، ان كان حتى بأرفزيون على فكرة في عالم الفن والموسيقى عم يمنعوها قرارات جديدة بانها تشارك هناك، فانه واضح انه بالعالم الوضع جدا صعب. فهو جاي عم بيقول اوكي، اذا انتم اليوم بتجوا كمان بتحطوا رئيس اتحاد اللي هو بيتحدث اللغة العربية او هويته عربية، فممكن ان تكون هاي ميزة للتواصل او التعامل مع المؤسسات والاتحادات الدولية بطريقة مختلفة. ما بعرف قديش هذا الشيء عن جد ممكن ان يترجم على ارض الواقع. يعني شفنا اصلا باسم سليمان لما كان في الخطاب الاخير، وجبريل رجوب اللي رفض يعني ان يصافحه في الفيفا رغم محاولات انفانتينو يمكن هيك انه يهتم بالامور بطريقة مختلفة، الا انه يعني قضية ما هي لغتك لا اعتقد انها تكون يعني مهمة او تؤخذ بعين الاعتبار بالوقت اللي اللي أنت بتمثل فيه مؤسسة إسرائيلية بهذا الكبر وهي القيمة. فعمليا هذا مثل ما قالوها حملات انتخابية.

0: نحن ما بدنا نستبق الأحاديث أكثر، رح نحاول عن جد أنه يكون معنا نفهم منه بالضبط على شو بيستند. يمكن يكون في معلومات مفاجئة اللي بعدها لليوم ما كشف أوراقه بالمجمل أو بشكل كثير كبير على شو استند عساوي فريج، لكن لا شك أنه في أندية عربية دعمته، لا شك أنه في شخصيات عربية دعمته وغير عربية، حتى هو اتجرأ وأخذ هاي الخطوة أمام تشينو يلي نحن عم نتحدث عن رئيس اتحاد كرة القدم اللي هو مخضرم، اللي هو بياخد يعني عنده تحالفات قوية كثير على أرض الواقع. وكمان حتى نحن نكون fair enough، يعني في الفترة الأخيرة في تعيينات للمجتمع العربي من قبل شيء، يعني من قبل الاتحاد العام لكرة القدم برئاسته الحالية، اللي فيها يعني عم بيشوفوا المجتمع العربي رياضيا أكثر من السنوات السابقة. فبعتقد كمان هاي نقطة بأنه التوقيت ربما ما بيخدم عساوي فريج بهاي النقطة تحديدا، بأنه نحن شفنا مثلا دخول أحمد أبو العم أيضا إلى الاتحاد العام لكرة القدم، بيرم كيال في الفترة الأخيرة،
1: في حاتم الحلو كمان موظف
0: في الاتحاد مش كافي، مش كافي.
1: في كمان قضاء فاتوا لجان الطاعة في الاتحاد العام لكرة القدم،
0: صحيح مش كافي. نحن عم بعدنا عم نتحدث عن أفراد، ونحن من يعني منحب أنه يكون أكثر التمثيل للمستقبل، لكن في تغيير بدأ في الاتحاد العام لكرة القدم، وهي خطة يلي واضح بأنه رح تكمل مع شينوف. كمان عملية التوقيت يعني ما بعرف قداش بيخدم عساوي فريج،
1: هاي شغل مهم. كمان بدي أضيفك من الشعر بيت أنه كمان شينو زارتس منصبه في الوافة، وهو من اللجنة المؤثرة وإدارة الوافة، في كمان له منصبه هناك، هاي كله فيه له تأثير. كيف رح يكون تعامل عساوي فريج داخل البلاد أمام الفرق والأندية الكبيرة، أمام تعاون كل فرق زي بطارق قدس، كيف دي يكون التعامل؟ فالإشي فيه تحدي كبير كبير كبير جدا، زي ما أنت بتقول أنه بدك يكون رئيس الحكومة في البلاد عربي. شو التحديات لهاي الشغلة؟
0: 100% نحن ما بدنا نسمع أنه
1: لا كمل، ما بدنا ننزل ونهبط من معنويات، بس عنا نحكي عن التحديات. طلع إحنا نحط الأمور على الطاولة، أنه آجي أقول لك والله كل احترام ممتاز، أنا بقول لك كل احترام على الجرأة، وهو حكاها فكرة أنه بدي يكون منصب القائد، وذكر أنه منصور عباس من ناحيته هو قدوة أنه كقائد اللي بيفتح الطريق، وحكى عن فتح الطريق، هو ثاني وزير عربي بعد غالب مجادلي ابن باقة الغربية ابن كفر قاسم، وثاني وزير عربي، بالتالي هو أكيد عنده الجرأة وعنده الشجاعة وعنده الرزومية وعنده الخبرة وعنده التجربة وعنده الشخصية أنه يرشح حاله لهذا المنصب
0: طبعا.
1: ولكن في عندك ظروف أخرى، ظروف أخرى. وإذا حكينا عن نشين وعن المجتمع العربي، بس نقطة صغيرة، شفنا كمان أنه اللي بعطي سبونسر تعان كل، واللي باخد فرق الدرجة الأولى أو الدرجة الأولى وبعطيه الدعم المادي، كمان كان بلو الشمشوم من الناصري،
0: أنا
1: الشمشوم، بالتالي في تحركات من هاي الناحية. بيرم كيال حكينا عنه كمان في منصب
0: 100%، في تغييرات اللي حكينا عنها هي كثير كبيرة، لكن أنا بنظري دائما بقول إنه ما يعني هاي فتافيت اللي كان أصلا لازم تكون في الماضي، يعني مباركة خطوة التحرك بإنه يشوفوا المجتمع العربي مرئي، لكن غير كافية. ومن هون يعني باسم سليمان، أحمد أبو العم، واللي عم يسمعونا وكل الناس اللي يعني قادر إن تحرك البوصلة أكثر باتجاه المجتمع العربي، يظلوا يشدوا ما يحسوا أنه كافي ولا مرة، لأنه التمثيل العربي يجب أن يكون يعني على الأقل 30-70، مش أقل من هيك. نحن اليوم بعدنا عم نحكي عن أفراد بمعنى الكلمة، وما بدنا ننسى أنه درجات الدنيا بالمناسبة اللي مسؤول عنها الاتحاد العام لكرة القدم غالبيتها عرب خاسية، فهي نقطة جدا مهمة كمان أنه نذكرها، بأنه العرب هني اللي عن جد بيمثلوا المشهد الرياضي بالذات في درجات الدنيا. نقطة إضافية مهمة، كل قضية في عالم يعني السياسة، نحن إذا ما نحكي عن عساوي فريج هون خلط عالم سياسي في الرياضة، فبدون أدنى شك يعني أحيانا تكون خطوتك بأنك تترشح هاي مقولة وهي مهمة. فعمليا أعتقد أنه هاي نقطة اللي حتى لو ما تمت بالشكل المطلوب أو بالنتيجة النهائية اللي فيها ربح أو خسارة، رح يتم أخذها بعين الاعتبار كأول عربي ترشح وكان عنده جرأة، وهي مقولة بالذات في ظل العنصرية الكبيرة اللي عم بيعاني منها عرب في هاي الدولة.
1: طلع بقول لك المثل العربي، احنا عندنا ملانا مثال، رصاصة اللي ما بتصيب تدوش،
0: صح
1: تمام، وهي رصاصة عن جد، هاي مقولة وهي جملة مهمة جدا اللي بيقولها عساوي فريج، وانا يعني بحييه على هاي الجرأة انه بيجي بني ادم اللي بيقول هوب ستوب، انا بدي اكون رئيس الاتحاد
0: وبقدر كون وبقدر اترشح
1: وبدي اترشح
0: ومعي 20%.
1: فرصاصة اللي ما في الاخر ما بتصيب تدوش، بتعمل دوشي، وانت حكيت جملة مهمة، وهاي كمان لجميع الأعضاء اللي كمان بيشتغلوا اليوم، أعضاء العرب بيشتغلوا في الاتحاد.

0: الاتحاد من أجل المجتمع العربي أنه يزيدوا وتيرة، يرفعوا من وتيرة الشغل والتعب والاجتهاد من أجل الوسط العربي، لأنه في كثير شغلات اللي لازم تتحقق في الوسط العربي وبعدنا نستنى فيها.
1: مليون بالمئة. طيب نحن رح مثل ما حكينا نحاول يكون معنا حتى هيك نفهم منه أكثر تفاصيل بعيدا عن موضوع الصحافة الصفراء، نرجع دائما نحكي والقضايا اللي أقل أهمية، مين معك مين ضدك، مش هاي النقطة. النقطة الأساسية عن جد شو الأمور اللي تم أخذها بالحسبان أو بعين الاعتبار، شو التحديات اللي واضحة ورغم هيك يعني كملت هاي الخطوة بأنها تمشي حتى اليوم بهاي الطريقة، وعن جد إذا في ملفات اللي بعده مثل اللي ماسكها كورقة رابحة أخيري وما بيعرف عنها الإعلام. فعساوي فريج رح نهتم يكون عبر إذاعة الشمس والمرتدة معنا في الأسابيع القادمة. نحن رح نكون مع فاصل قصير حبايبي، من بعده رح ننتقل إلى الأوروبا والسوبر الأوروبي وجمال وشغف الساحرة المستديرة الأوروبية. خليكم معنا.
2: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: الشمس دائما
4: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
5: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً

0: يا رب دخلك يا رب. ليه بتحسسني على طول اني مفاجئتك ان فتحنا المايك؟
1: المستمعين والمستمعات المستمعين. عدنا اليكم المستمعين والمستمعات. طلع انت بعد 100 سنه كمان رح تضلك هيك
0: تضلني علق عليك
1: تعلق عليها.
0: المهم انه نكون هون بعد 100 سنه.
1: بعد 100 سنه لا ما ظلمناش لا اظلم. ما حطناش غناي اليوم بتعرف هيك من
0: انا جهزت شيء بس ما انت دائما انت دائما بتفاجئني بالترندات هاي الغريبه عجيبه اللي دائما بتجيبها.
1: شفتي بدي اعطيك غناية جديده
0: ثواني. طيب يلا اسعى قبل ما ننقل الاغنيه اللي بنختم فيها اليوم بدنا ننتقل لحتى نتحدث. بتعرف بهذا الجفاف الكروي اللي انت فيه يوميه حتى تشوف مباراه مش وديه تمام؟ لأنه أنا الودي بقدرش أحضره جماعة. لا يمكن بحياتي أقعد أمام مباراة ودية. لا يمكن. لا أستطيع.
1: ليه حضرت مباراة ودية؟
0: كيف قدرت؟
1: مش عارف.
0: لا صعب جدا يعني بتحسن هيك إنه ليه عم يلعبوا هذول.
1: مش عارف.
0: المهم حتى الأرسنال يعني مش مستعد يحضر. ما بين الألعاب الودية وما بين هيك التحضيرات وما بين مراقبة سوق الانتقالات بيجي عندك السوبر الأوروبي يلي بحط فيه بصمته كمان مرة باريس سان جيرمان يلي واضح انه يعني يهيمن على الكرة الأوروبية وبدك جهود كبيرة حتى تزيحه عن المشهد للموسم القادم.
1: بداية الموسم وبطولة اللي هي مهمة جدا أيضا لفريق باريس سان جيرمان الثاني على التوالي تحقيق السوبر الأوروبي السوبر كاب الأوروبي. بس قبل ما بلش بتعرفي في قضية باريس وأستون فيلا تبعت الصبح مباراة أول مرة بتابعها لليونيل ميسي انتر ميامي كانت مباراة كأس في
0: أمريكا. عادي يعني حضرت؟
1: لا ميسي رجع بعد 3-4 أيام من وفاة أبوه رجع يلعب كرة القدم وكان على دكة الاحتياط وميسي امبارح نزل منشور مؤثر جدا
0: طبعا
1: وكان منفعل جدا بعد وفاة والده. وبتعرفي هاي النقطة بجوز كنا لازم نحكي فيها بالأول في العالميات. ليش؟ لأنه حكى ميسي عن المونديال كيف كان بعد كل مباراة
0: عم يستنى مسج من أبوه
1: مستنى. وبتعرفي لما خسروا النهائي أمام إسبانيا ووقف امام المدرج الارجنتيني
0: صار يبكي بجنون
1: صار يبكي وكثير ناس حكت انه لانه اخر مونديال مش اخر مونديال. لا
0: واضح انه كان في نقطه اقوى بكثير وكمان أقوى بكثير. مباراه الجزائر بدي اذكرك فيها اللي هو كان واصله الخبر بانه الوضع عم بيسوء بهاي الطريقه
1: وبتعرفي هيك الانفعال تبعه وكيف لما يحكي بالذات من بني ادم اللي احنا ما مش متعودين عليه انه هيك يعطي المشاعر ويكشفها
0: لانه انسان جدا غامض بس بتعرف
1: منطوي
0: غامض وانطوائي جدا بس انا بدي اقول لك شيء كمان يلي بيخوف برسالته برسالة الوداع اللي نشرها كان الجزء تبع لما حكى انه ما بعرف كيف رح افعل هذا الشيء بدونك ما بعرف كيف استمر كنت العب كرة القدم والان اشك جديا في قدرتي على الاستمرار لفترة اطول وطبعا حكى عن انه كان في جانبه من البداية وكانت النهاية قريبة جدا وليش ما صمدت معي شوي حتى اعتزل فكان هيك حالي من المشاعر اللي جي يعني اللي جدا خاصة اللي نحن شفناها قال له طبعا رح افتقدك كثير بس رح اضل حاضر دائما خاصة في تعليم اطفالي لاني عم قوم بتعليمهم تثقيفهم كيف انت علمتني. كان جدا مؤثر هذا الشيء ويلي ما بيعرف من المستمعين ابو ميسي هو اللي كان مسؤول لما انتقل معه في عمر 13 من الأرجنتين إلى إسبانيا العيلة ظلت في الأرجنتين هو انتقل معه كان مدير أعماله كان كل الوقت هو يؤثر في القرارات وهو بياخذ القرارات عمليا
1: كل وكيل
0: ولحكي لك شيء حتى كان يزيحه عن اللحظات اللي هي جدا صعبة يعني المواجهة مع لابورتا قبل الخروج من برشلونة ميسي ما حضر الاجتماع وكان بيو هو الظهر تبعه والسنة تبعه اللي بيحسم الأمور وبيخفف عليه المواجهات الصعبة في الحياة. فهنا تحدث كمان عن أب عن وكيل أعمال عن صديق عن شخص يلي رافقه في مسيرته ولا شك انه اجت الخساره في اصعب فتره ممكنه لميسي. وكان في تحليلات بتعرف هيك لمحللين عالميين بانه هل لو كان حاله الاب افضل كان اداء ميسي راح يكون افضل وخلال المونديال وكان ممكن عن جد انه يرفع كاس العالم. طبعا هاي كلها تحليلات ولو ما في ما في اجابات عليها، لكن بدون شك انه الحاله الذهنيه لميسي في المونديال الاخير رغم نجوميته الكبيره وقدرته ان يفعل المستحيل في عمر 39 وفعلها، إلا أنه ما كانت بأفضل حال كحالة ذهنية.
1: هاي الحال والرسالة ليونيل ميسي ذكرتني بوضع مايكل جوردن بسنوات التسعين لما كان في عز عطائه، وبسنة 1995 أبوه انقتل بعملية سطو على سيارته واعتزل كرة السلة. أكبر لاعب في تاريخ كرة السلة
0: طبعاً.
1: وأكبر من أكبر رياضيين على مر التاريخ
0: 100%.
1: واعتزل وعاود بعد سنة سنتين رجع يلعب بيسبول، ومن ثم رجع يلعب كرة السلة في شيكاغو بولز. في في
0: في, في لحظات فارقة في حياة الرياضية،
1: في خط هيك خط مشابه بين من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم وأعظم
0: لاعبين في تاريخ كرة السلة.
1: بالتالي قديش انت بتكون قوي جدا وعندك بطولات وعندك تحديات مرقطة بحياتك وبرشلونة والانتصارات وفزت وحملت البلوزي. انا كمشجع ريال مدريد بال2017 حمل البلوزي قدام، وكنت في الكلاسيكو حمل البلوزي
0: الجماهير
1: وهي قدام الجماهير وما خفت. هاي اللحظات اللي بتكسر بني آدم وبتخلينا احنا نتعاطف معه كمان.
0: الجانب العاطفي الإنساني العائلي
1: ورد رونالدو.
0: هذا اللي بدي أقول لك يعني الموضوع الثاني اللي عم يشغل بال المتابعين. طبعا أول شيء خسارة ليونيل ميسي لأبوه لها أسبوع تقريبا، لكن مشاركته تأخرت 3 أيام. بعدين شفنا مظاهر من حالة من العزاء يلي هو كان فيها كل الوقت، حتى يعني بعيد ما قرب على عائلته، كل الوقت رأس إلى الأسفل إلى الأرض. ومن ثم نحن طبعا كنا مع حالتين مغيرتين ما بين مفاجأة زواج جورجينا ورونالدو اللي مكسر السوشيال ميديا، لأنه كومنت واحد يا جماعة، تعليق واحد على رسالة الوداع من ميسي لأبوه كانت كافية بأنه تعيد النظر لكل شخص يعني بحاول دائما أنه يضع هدول الشخصين وكأنهم أعداء. رونالدو رغم انشغاله بالزواج ورغم حياته يلي أكيد سرقته، إلا أنه قرر أنه يرسل تعزية علنية يفرجي فيها الكل أنه عم بعزي ميسي بتعقيب على البوست. شوف التواضع، يعني مش أنه بعث له على الخاص،

0: جملتين او جمله ونص،
1: بس فيها فيها فيها عاطفة،
0: فيها فيها كثير تعاطف،
1: يعني مش مش مبين انه بس للشو، يعني مبين يرسل لك عناق ويكون قوي
0: إنه يعني فاهم شو طلع من القلب للقلب زي ما بيحكوها. وهذا خلينا احنا
1: نعيد النظر والتفكير في كل قضيه، انه ناس عامه بتعمل بلوكات وبتعمل بتبخس بدمرت العائلات. هي النقاشات ما بين ميسي ورونالدو، على فكره هذا رجع للذاكره بكل الجمهور الرياضي. نحن مش راح يكون عندنا وقت نحكي عن السوبر الاوروبي، بس رجع هذا شيء مهم، هذا شيء مهم نحكي عنه. رجع للذاكره كل قضيه انه شو كان الحوار اللي دائما موجود ما بين ميسي ورونالدو. بدي ذكرك انه في حفلات إن كان في الكرة الذهبية أو في ذا بيست كانوا يلتقوا مع بعض. في مرة في مشهد يلي عرف جونيور رونالدو، أجا عرف جونيور على ميسي وقال له دائما بيحضر فيديوهاتك. بعدين كمان رونالدو في واحدة من الحفلات طلع على الستيج وقال أنه أنا وميسي دائما لما نلتقي بنتحدث، وأنا هون من هون بدعي أنه أنا أعزمه على العشاء وشي مرة نتعشى. بعدين لما طلع ميسي على الستيج حكى كأنه أنا قبلت دعوة العشاء. ما شفناها، ما صارت، كنا نتمنى أنها تصير، بس واضح أنه دائما كانوا حاولوا يكسروا حالة ربما هاي المنافسة أو التشويش على المنافسة الطبيعية والجميلة والشريفة على أرض الملعب اللي بتنتهي بمجرد اثنين عظماء ما ينطلقوا إلى الحياة بالوقت يلي الجمهور لا يملك ثقافة التشجيع، بيظل قابع فيها وبيفوت بخلافات شخصية وفي أصدقاء خسروا أصدقائهم في
0: عبسي وحمدون.
1: عبسي وحمدون بالضبط. فعمليا هاي مادة للتفكير يا جماعة، مادة للتفكير كثير كبيرة.
0: أنا متأكد يوم من الأيام رح يعملوا في أنا متأكد في تسجيل وفي توثيق لفيلم وثائقي عن هذول الاثنين والعلاقة اللي بينهم. وزي ما شفنا من وراء الكواليس في احدى الاحتفالات اللي حكيت عنها، كيف ابن رونالدو بحكي مع ميسي، ومن وراء الكواليس رح نشوف فيلم يوم من الأيام.
1: وابن ميسي بيضل يقهرب أبوه انه رونالدو الأفضل. تيو فانه عمليا في هناك حاله من الاكشن والهضامه اللي نحن مش عارفين. عطينا اغنيه رح نسمعهم اياها قبل ما نختم، يلا بتامل تكون جميله. كاريوكي نسينا،
0: اسمع
1: اسمع
0: البدايه.

0: شو هالاغنية الجميلة خسكية رومانسي طلعت.
1: اي هاي اغنية اليوم الخميس هيك بعد في ساعات الغروب،
0: الغروب
1: مع اسبريسو وتطلع على الغروب.
0: واو
1: تتذكري بلا القيش
0: حسين، احنا عن جد هيك بلشنا نوصل للختام. اليوم كان بودنا نحكي عن هيمنة باريس سان جيرمان، لكن كمان إيمري صار اكثر مدرب يلي خسر نهائيات السوبر الأوروبي. حرام، بحسه منحوس بطريقة مش طبيعية هذا المدرب،
1: بدل كلاودو رانييري باللوزر.
0: بس مين الثاني؟ مورينيو الثاني هو. اليوم انفرد في الأولى. بتمنى السنة الجاي أنه ما
1: الحمد لله. لا لا لا لا لا لا.
0: بس على الأقل تكون ضامن واحدة من دوري الأبطال.
1: أخذنا كاس امبارح، هاي المباراة ودية بين الريال والكورونيا.
0: كنت بتمنى أنك ما تحكي على الموضوع،
1: الكاس اللي برج إيفل.
0: كنت عم بقول يا رب يا رب ما يحكي على الموضوع.
1: أنا
0: بس مجبور. طيب نحن يعني لا شك انه مشروع باريس سان جيرمان واضح انه مكمل يا جماعة. كنا رح نحكي كمان شوي هيك عن قضايا الفيفا، بس ما بنقدر نحكي عن الرئاسي بمحله.

0: اليوم حقنا عن رئاسة الاتحاد العام لكرة
1: شوي حاجة. شوي واحد واحد
0: الأسبوع الجاي بنرجع لإنفانتينو والفيفا، فواضح إنه في زحمة على الرئاسة، عامل جو موضوع الرئاسة. طيب نحن نلتقي الأسبوع القادم بكرة،
1: إلا إذا كان عندك مخططات.
0: بكرة نحن نلقاهم مع دريد زرقاوي وكل الأشخاص اللي فازوا بتطبيق الشمس في مسابقة كأس العالم. بكرة رح تسمعونا على الهواء مباشرة. يا رب يجي محضر دريد زرقاوي ما يهبب في عالم كرة القدم، يا رب يا دريد يا رب. فأنا خسكي أكيد رح نكون معكم بكرة من 10 إلى 12. حبايبي كونوا على السمع، وراح نبارك مع بعض ونعيش أجماء جميلة. إلى اللقاء خسكي.
1: سلامات ليلى.
0: إلى اللقاء مستمعات الشمس، باي باي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رضيع يبلغ من العمر نحو عام بجروح خطيرة بعد تعرضه لحروق جراء قهوة ساخنة في بلدة جت المثلث. وأفادت الطواقم الطبية بأن الرضيع أصيب بحروق من الدرجة الثانية في الجزء العلوي من جسده ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة خطيرة. حذرت سلطة الإطفاء والإنقاذ من احتمال حدوث فيضانات يوم السبت القريب في أودية منطقة البحر الميت وصحراء يهودا وصولا إلى شمال وادي عربي وفق توقعات الأرصاد الجوية. وأعلنت لواء الجنوب عن رفع حالة الاستعداد وتجهيز فرق إنقاذ للتعامل مع حوادث الفيضانات، محذرة من دخول مجاري الأودية أو الاقتراب من حوافيها أثناء جريان المياه، وداعية إلى تجنب المناطق المعرضة للفيضانات والالتزام بتعليمات قوات الأمن والإنقاذ. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حديث وزير الأمن إسرائيل كاتس عن بقاء قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان غير مقبول ويناقض اتفاق الإطار. يأتي ذلك ردا على تصريح كاتس الذي قال فيه إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى ينزع سلاح حزب الله. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اخترت بهدم بناية سكنية مكونة من 10 طوابق وثلاثة منازل أحدها قيد الإنشاء في قرية كفر سور جنوب تول كرم. وأوضحت المصادر أن المباني تقع قرب جدار الفصل وأن أصحابها يملكون أوراقا ثبوتية وتراخيص. وأمهلت السلطات الإسرائيلية أصحاب المنازل أسبوعا للاعتراض على قرارات الهدم. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة سترسل حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. وأوضح المسؤولون أن عملية التبديل كانت مخططة مسبقا قبل إثارة المخاوف بشأن ظروف المعيشة على متن لينكولن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 26، طبرية 23، في الناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تخيلوا معي صورة معلقة على الحيط. عادة أول إشي بنطلع عليه هو الصورة، نادرا ما حدا بوقف وبتأمل الإطار، مع أنه الإطار بيعمل شغل غريب جدا، هو ما برسم الصورة وما بغير الموجود فيها، بس هو اللي بقرر وين الصورة بتبلش ووين بتنتهي، شو جوا المشهد وشو ظل براته. يمكن عشان هيك كلمة إطار مثيرة للاهتمام شويتين أكثر من ما بتبين لما نحكي عن الشباب العرب، عن الأكاديميين، عن التشغيل، عن الوصول للجامعة، عن المبادرة والعمل المجتمعي. كثير من النقاش بيكون عن الإنسان نفسه، هل عنده مهارات؟ هل تعلم؟ هل حاول؟ هل عرف يستغل الفرصة؟ بس أقل بكثير بنسأل عن الإطار اللي حطينا هذا الإنسان بداخله. هل إذا كان الإطار هذا، إذا كان طبعا الإطار موجود من الأساس، شو أتاح له يشوف، شو أتاح له يعمل، والأهم شو ترك خارج الصورة. دولة والمؤسسات بتبني أطر كثيرة، مراكز تشغيل، برامج تأهيل، مسارات دمج، منح وتوجيه، وهي الأطر ممكن فعلا تغير حياة إنسان. وأحيانا قصة نجاح واحدة تكفي، حتى نفهم شو ممكن يصير لما الشخص المناسب يلتقي بالفرصة المناسبة في اللحظة المناسبة. مرحلة معينة طلع ناس من داخل الصورة يارا نفسها وقالوا استنوا شوي، مين قال انه لازم نظل بس داخل الإطار الموجود؟ من هان طلعت روابط أكاديميين، مبادرات محلية، مجموعات شبابية وأطر أهلية، مش لأنها بالضرورة ضد الإطار الموجود، وإنما هي شافت في إمكانية لبناء وتأطير صورة جديدة. هذا بالضبط الخط اللي رح نحكي عنه اليوم. بالساعة الأولى رح نكون مع ريان، إطار مؤسساتي وضع أمام تحدي ضخم وهو تشغيل المجتمع العربي. بدنا نفهمه من الداخل، من الناس اللي بيشتغلوا فيه، ومن قصة شخص عاش التجربة مش كسياسي عامي ولا كرقم في تقرير، وإنما كمسار حياة. وبالساعة الثانية رح ننتقل للجهة الثانية، للأكاديميين اللي قرروا أنه بدل ما يسألوا فقط أي إطار في عنا، يسألوا أي إطار ناقص اللي إحنا منقدر نبنيه بأنفسنا. في حلقة الكامبوس اليوم مش رح نحكي بس عن المؤسسات والمبادرات، رح نحاول ولو لساعتين نطلع شوية من الصورة ونتفرج على الإطار. هيك معكم من وراء المايك محدثكم حمزة سمارة وزميلتي يارا حاجيحيا، وفي الهندسة الصوتية عاد ياسين، وآلاف التحيات المعطرة بالياسمين نبعثها لكم أجمعين أينما كنتم.
1: فعلا في حلقة اليوم رح نسأل السؤال الكبير اللي دائما ما بنطرحه بالأطر وبالحركات الشبابية، هل الأطر فعلا بتشكل فضاء حقيقي بصنع شباب قادرين على المبادرة، على التأثير، أو إنه إحنا عنا كثير من الأطر وفي تعددية في البرامج وفي عدد كبير من أطر وبرامج اللي ممكن صارت كثير تشبه بعضها. لنتناول هذا الموضوع أكثر معنا بالاستوديو ياسمين ريشات، مديرة مراكز ريان في اللد والرملة. مساء الخير ياسمين.
2: معك مساء النور.
1: معنا المركزة برنامج شباب الريان سارة. مساء الخير سارة.
3: مساء النور.
1: ومعنا الشاب الواعد عبد ترابين.
4: مثلا
1: بداية ياسمين، هيك بدنا نبلش ونفكفك شوي مصطلح الشباب غير المؤطر، ممكن هيك تعطينا تعريف؟ كثير سمعنا وبالذات بالسنوات الأخيرة إنه في كثير برامج وأطر للشباب غير المؤطرين، ممكن تعطينا هيك تعريف عن هاي الأطر؟
2: الشباب اللي

0: اللي غير مؤطرين هم من شباب عمرهم يتراوح ما بين 17 لجيل 25 ما معهم بقروت كاملة، وإذا معهم فمنحكي على مجالات اللي هي أكتر تكنولوجية، والشباب هدول ما بيشتغلوا، يعني ما في معهم قسيمة راتب، وإذا بيشتغلوا فهم من بيشتغلوا في مجالات عمل اللي ما بتتيح لهم قسيمة راتب مرتبة، وما بياخدوا جميع الحقوق اللي المفروض تتوفر لهم.
1: شو حجم هاي الظاهرة إذا بنحكي هيك عن الميدان؟
0: إذا بدنا نطلع على مدينتي اللد والرملة ففي عنا نسبة للأسف كتير كبيرة، نسبة الشباب هدول هي 62%، بالمقابل بالمجتمع العربي بنحكي على 48%، فهاي نسبة مخيفة وممكن يعني ترتبط بشكل مباشر مع كل العمال ويصير عنا في المنطقة، خاصة بكل ما يخص عالم العنف والجريمة.
2: نعم. طب سارة، كيف بتحاولوا تصلوا لهذه الأعداد والنسب الكبيرة من الشباب الغير مؤطر؟ شو هي يعني كيف توصلوا لهم؟ شو أهم الأشياء اللي بتحاولوا تعملوها معهم؟
3: أولا سؤال جميل، إحنا اللي بنحاول نوصلهم ومش هم اللي بنستناهم إنهم هم يحاولوا يوصلونا. في عدة طرق بإنه إحنا نوصلهم. أولا إحنا بنحاول نتواجد بالأماكن اللي هم معتادين إنهم يكونوا فيها، حتى ولو إحنا مش معتادين نكون فيها. إحنا بنحاول نكسر الشغلات اللي إحنا مش متعودين عليها عشان نوصل لهم ونعطيهم كل الاحتياجات ونوفر لهم كل الشغلات اللي هم بحاجتها عساس إنه نأثر أكتر بهاي الشباب.
2: مثل شو؟ مثل يعني ذكرت هاي الأماكن اللي مش متعودين نكون فيها فإحنا بنروح لها، فمثل ممكن
3: مثلا كراجات قهوة، مثال بسيط ممكن يكون بلفلف بالشارع، أنا ألقي فيه صدفة أحاول هيك إنه أنا أجذب لعنا ولخدماتنا وخدمات المركز. وجدا كمان بستعمل طريقة الصاحب بيجيب صاحب، جدا بأمن فيها، لما أنا بكفي أوصل لواحد وأعطيه مهمة إنه هو سفير بالتغيير معي وأعطيه هاي المهمة، فهو كمان بيجيب لي كمان شلة كمان شلة وكمان شلة، وهيك أنا بقدر أوصل لهم.
2: جميل.
1: قبل ما هيك نحكي عن الاستقطاب، بدي أرجع معك ياسمين خطوة لورا. حكيتي إنه النسبة الكبيرة للشباب غير المؤطرين، هسا كمان نحكي قديش هاي الكلمة ممكن فيها إشكال معين،
0: وممكن طبعا كمان صحيح
1: بتحطهم هيك بقالب اللي المؤسسة قررت تسميه بهذا الاسم. بدي نحكي شوي عن العواقب، ليش هدول الشباب مع إنهم قراب ممكن من المركز، إذا بدنا نحكي من منطقة المركز، إذا بنحكي هيك على مستوى الدولة فهي منطقة اللي فيها كثير
0: فرص
1: إمكانيات وفرص تشغيل، شو العوائق؟ ليش اليوم يعني الشباب هدول وصلوا إلى لهذا التعريف؟
0: جوابي مش مني، الجواب من إحدى الشباب، من الحقل. إحدى الشباب حكالي: ياسمين بتعرفي ليش إحنا بهذا المحل؟ عشان ببساطة ما حدا نادى علينا. ومن ننهي المدرسة الثانوية، والتوقعات تجاهي كمان كشاب ذكر رجل هي توقعات كتير كبيرة كمان مجتمعيا، فالحمل والثقل كتير كبير، فبيضطر للأسف إنه يروح للمحلات والأماكن اللي فيها سهل إنه يحصل على المصاري.
1: فهنا بنحكي عن الربح السريع.
0: الربح السريع صحيح،
1: اللي هي ثقافة منتشرة ممكن بالمجتمع كله. وإذا بنحكي عن التسمية،
0: أنا بنظري هم شباب مؤطرين، بس مهم نتطلع وين هم مؤطرين، شو الإطار اللي هم موجودين فيه. فالتسمية مش تسمية سهلة، وكمان ممكن التسمية هي تزيد الواقع ألم وحدة تجاه هدول الشباب.
1: شو كنت بتسميهم؟
0: شباب بحاجة لفرص، أو ما أخذوا الفرص اللي هم بحاجة لإلها، أو ما طلعنا عليهم كفاية.
2: نعم، ذكرتي ياسمين أنه الشباب بحاجة لحدا يناديهم، فأنا بدي أسأل عبد، مين نداك أو كيف ندوك؟ كيف كانت قصتك بالوصول إلى ريان؟
4: باختصار أنا خلصت مدرستي

0: باختصار انا خلصت مدرستي وطلعت من صف 12 بدور على حالي بالضبط. يعني انا بدور على حالي وبحاول اني الاقي من يضمني لمجموعه اللي تحتوي في لاكثر مستقبليا. وصراحه يعني بشكر ساره بصيام وياسمين على انه موقفوا معي بشيء انا ما كنتش يعني متوقع انه في كمان مركز يحتويني, مركز ريان. فدخلت عن طريق ساره بصيام, هي اللي حكت معي ويعني دخلت الموضوع.
1: شو اكثر شيء كنت بتنتظره؟ يعني ليش اللي كان بدك مساعده فيه؟ هل مثلا كان بحاجه لتوجيه مثلا مهني او اكاديمي, او حتى انه حدا يشرح لك شو ممكن هي الامكانيات اللي امامك تعملها كشاب ببدايه عمره؟
0: بصراحه يعني انا جاي على يعني مركز ريان بالاخص انها بتحتوي ناس يعني عاقله, و مش أكتر من هيك كمان المستقبل تبني لك مستقبلك. وهذا الشيء أنا فخور فيه, يعني أنا فيه يعني أشياء كتير بتخليني أكتر أني أشكر لأنها مركز كتير عالمي صراحة.
2: عبد, وين أنت موجود اليوم؟
0: أنا اليوم موجود بعالم ريان.
2: بتاخذ مثلا ورشات معينه؟
0: في اكثر من ورشه هي مركز ريان, بس انا يعني الاكثر توجهت لها هي مركز التئوريا وتئوريه المصاعيد, وهذا الشيء بقدر يبني له مستقبل منيح.
1: جميل. شو اكثر الخدمات اللي بتقدموهم ساره اذا بدنا نحكي عن الواقع؟ يعني بيجي عندكم الشاب او الصبيه, هالوقت كمان بنكون شباب شباب, بس مهم نكون كمان شباب وصبايا طبعا. من وين بتبلشي معه؟
3: هيك اول اشي انا بعمله معه هو محادثه فرديه شخصيه, اللي انا بحاول اعرف وين نقاط القوه تبعت الشاب وين النقاط اللي بدها تحسين وتطوير ولوين هو بتطلع. بحاول دايما أعطيه كمان إنه وين هو ممكن يلاقي الأمل الخاص فيه, جرعة الأمل اللي هي خاصة فيه على أساس إنه هو يتمسك فيها ويبدأ يطور مستقبله. ومش بس أنا اللي أوجه, وإنما أعطيه هو هاي الشرارة اللي هو كمان يكمل فيها. هذا بما يتعلق بالمحادثة الأولى. طبعا إحنا كمان بهاي المحادثة نبني معه خطة شخصية خاصة فيه, أي ورشات اللي هي أكتر ملائمة له, أي خدمات اللي هي أكتر مناسبة. عادة شباب ريان, إذا أنا بدي أحكي عن برنامج شباب ريان اللي عبد كمان هو جزء منه, إحنا بنعطي دائرة كاملة اللي هي بتغطي كل الاحتياجات إن كان موجودة أو مش موجودة. طبعا كل شاب عنده شغلات متفاوتة, ففي ورشات اللي هو بيخدها ورشات تطويرية من ناحية شخصية ومهارات شخصية وحياتية, وكمان طبعا على نتطرق للجانب المهني, المهارات المهنية. وبعدها احنا لازم نختار مهنة, يلا تعال نشوف ايش بدنا نتعلم ونبدأ نشتغل فيه عشان كمان نطلع مصاري. هذا اشي كتير مهم بالنسبة للشباب واحنا بنفعش نتجاهله, فكمان احنا بنتطرق لإله. فبعد ما هو يختار المهنة المناسبة لإله, احنا وكأنه بنفتح هاي المهنة عنا بالمركز كدورة مهنية. عبد مثلا اتطرق انه هو مرق دروس التئوريا لرخصة شحن 12 طن, واليوم هو على وجه انه هو ياخذ الدروس تبعوا السواقة لشحن 12 طن. واحنا بنؤمن انه هاي مهنة اللي عن جد بتفتح افاق وبتفتح ابواب وبتفتح مستقبل للشاب.
1: نعم.
2: شارة هيك شرحت بطريقة كتير سلسة عن البرنامج, ممكن تعطينا هيك موقف اللي واجهتيه مع شاب اللي حكى يعني روحتي توجهتي له كنت بدك تستقطبي؟
3: ممكن أذكر موقف لشاب اللي أول إشي استهتر أو استهزأ بالمركز, بس أنا ما تنزلتش لأنه شفت إنه من وراء هذا الاستهتار في حاجة. كنا بنحكي أنا وياه, كانت محادثة برا المركز عن طريق مؤسسة أخرى, فأنا كنت بحكي له عن مركز ريان لأنه هو كمان كان مستاء وكأنه من عدة مؤسسات وشايف أنه الإشي حسب رأيه هو كله هبل فيش منه فايدة.

0: بلش الاستهزاء والاستهتار وأنا أخذته كتحدي وأنا بدي أغير له وجهة نظره. لا في أماكن عديدة اللي ممكن عن جد إنها هي تعطي وكمان تطور وتقدم الشخص. فبدأت أحكي عن الخدمات تبعونا بطريقة غير مباشرة إنه لو أنا كنت محله قديش أنا كان ممكن أستفيد من هاي الخدمات وقديش كنت بتمنى أن أرجع لورا بجيل أصغر عشان أنا أحصل على هاي الخدمات. فبدأ هيك شوي شوي يغير نظرته وحكيت له تعال جرب مش شرط تشارك بإشي بشكل رسمي تعال جرب. فلما أجا جرب حكالي أنا غيرت رأيي أنا شفت فيه هنا إشي تاني مش كيف ما أنا كنت أفكر بالعكس كيف ما أنت حكيتي. فاليوم إحنا مع هذا الشاب كمان برخصة شحن 12 طن.
1: جميل. طب شيرين بالحديث عن هل احنا دائما يعني بالاساس كوجهة عندكم في مراكز ريان بشكل عام وفي مركز ريان في اللد والرملة التوجه هو نحو تشغيل اكثر مهني ام كمان توجيه اكاديمي ولا كمان دمج فيه وفيه بحب تتوسعين اكثر حول الموضوع؟
2: احنا لما نحكي على ريان فعلا نحكي انه ريان هي عالم من الفرص بهم إلنا انه نعطي خدمات لجميع الفئات من مجتمعنا العربي ان كان اكاديميين او غير اكاديميين. مشروع شباب ريان هو مشروع للشباب اللي هم غير اكاديميين واختاروا الطريق الغير اكاديمي, بس طبعا في عنا مشروع خاص للاكاديميين اللي فيه احنا بنعطي اولا التوجيه الاكاديمي قبل ما الشاب والصبية يختاروا شو هم بدهم يتعلموا, بنعطي مرافقة خلال فترة التعليم عشان الصبايا والشباب هدول ما يطلعوا من المؤسسات الأكاديمية, وبعدها بنعطي مرافقة كاملة بكل ما يخص عالم الشغل والتشغيل وين بنفع الأشخاص يندمجوا بسوق العمل. ونحكي مش بس الاندماج بسوق العمل إنما الاندماج بوظائف ذات جودة, وهذا هو الهدف. ما بينقصنا
1: تجهيز كمان
2: طبعا طبعا طبعا لأنه إحنا ما بينقصنا وظائف, خاصة إذا بنطلع على منطقة المركز ما بينقصنا وظائف ما بينقصنا فرص. في فرص متاحة, في وظائف متاحة. إحنا كمراكز متخصصة بعالم التشغيل, مراكز ريان بإدارة الفنار متخصصين بعالم التشغيل, مهم لإلنا إنه نتيح الفرص هاي أمام الأكاديميات والأكاديميين من أجل إنهم يندمجوا بمجالات اللي هم اتعلموها يتطوروا فيها, لأنه التأثير هو كمان تأثير مجتمعي وكمان تأثير اقتصادي.
1: نعم جميل. طب سارة بالحديث عن التحديات شو أكثر التحديات اللي بتواجهكم في الوصول للشباب يعني أو الأمور اللي بتخلي إنه يعني إحنا عنا الأدوات عنا البرامج ولكن دائما على مستوى كمان المجتمع العربي على فكرة يارا دائما عنا كثير برامج وكثير أمور بس مش عارفين نوصل للجمهور الهدف. يعني مثلا بيكون في عنا ميزانيات وبدنا نبني مجموعة من 30 بنصف بنحكي عن مجموعة بعشرة أو بخمسة, دائما في وكأنه عدم ثقة موجودة ما بين الناس أو الجمهور العربي في بلادنا بالأخص يعني الجمهور العربي لبين المؤسسة, فهاي عدم الثقة بتأدي لأنه الناس أقل تيجي. فشو أكثر التحديات اللي بتواجهكم بهذا الصدد؟
0: أولا أنا بشوفش أنه صعوبة هذا الأمر بكثرة وتعدد البرامج. أول إشي اللي أنا بشوف إنه في اختلاف تام بين برنامجنا لبين البرامج الأخرى, وجمهور الهدف تبعنا شوي أكتر دقيق. إحنا بنحكي على شباب اللي هي بأجيال 17 سنة لعند جيل 25 سنة اللي هي بلا إطار مهني أو تعليمي. للأسف الشديد إنه هاي الفئة لا يتم التطرق لإلها كتير, وهم مش متعودين أصلا يشوفوا أماكن مناسبة لإلها اللي هم أصلا يقدروا يتوجهوا لإلها أو يقدروا يسمعوا عن خدمات من خلالها. فممكن أعطي مثال عن كيف إحنا نزلنا للميدان وقدرنا أنه إحنا نستقطب الشباب من كراج. كيف ما أنا ذكرت بالأول كان في عنا دورة مهنية ديتيلينج بوليش نانو للسيارات. فإحنا نزلنا كمركزات ناف للكراجات. كتير إحنا بنحب نذكرها هاي كمثال اللي وماش نزلنا بالكعب على الكراج. وهناك بدأنا نتواصل مع الشباب وأصحاب الكراجات اللي إحنا كمان نعرف إن هم بيعرفوا كمان شباب اللي بحاجة مهنة أو بحاجة توجيه مهني. وبس عن جد بدهم فرصة، بدهم حدا اللي يجيب لهم الفرصة ويآمن فيهم. كان هذا عن جد أكبر نجاح اللي أنا لليوم بس هيك أتذكره أنا والطاقم زميلاتي اللي بنفتخر فيه، وبنحس إنه إحنا عن جد عملنا إشي اللي ولا أي برنامج تاني قدر إنه يعمل بكل صراحة وصدق، إنه إحنا ننزل لأماكن اللي وين في مركز بيروح بنزل لهاي الأماكن.
1: غير مفهوم دمام.
0: مزبوط. بالضبط هذا هو.
1: يعني اللي بتقولي إنه دائما لما بدنا الإشي بنقدر نلاقي له طريق.
0: نقدر نلاقي له طريق بكتير أنواع طرق، ولا مرة بنيأس لأنه بنعرف إنه في عنا خدمات اللي هي بتفيد كل شاب وكل صبية حتى. فدائما إحنا بنحكي من محل إنه بنآمن إنه حرام هيك خدمات ما تنعطاش أو ما حدش يستهلكها كيف لازم. فهادو.
1: جميل.
2: ياسمين بدنا هيك نرجع لإليك وتعطينا هيك خلفية هاي الدورة اللي حكت عنها سارة. قبل ما نختار عنوان الدورة فحصنا مع الشباب شو شو شو بهمهم، شو بهم الشباب هاي، وشو الشغلات اللي بتاخد حيز من وقتهم. وفحصنا بعدة أماكن كمان بحديث بالشارع أو حتى بالتيك توك بصفحات التيك توك، وشفنا إنه الشباب هاي كتير بتحب عالم السيارات، ومن جهة تانية كمان بدها تحصل على مصاري. فمن هناك قررنا إنه نفتتح دورة تلميع وتلوين السيارات، على أساس فكرنا بالبداية إنه ممكن من خلالها نستقطب الشباب. وهنا بنحكي كيف بنفع نستقطب شباب وإنهم يجوا عنا على المراكز على أساس إنهم نعطيهم المرافقة. جهزنا كل الدورة، بنحكي على دورة مهنية مصادق عليها من وزارة العمل بمستوى اللي هو عالي جدا. بعد ما نشرنا على الدورة ما كانش في تسجيل، مع انه كنا متأكدين انه رح يكون في انه رح يسجلوا، بما انه اخترنا كمان مجال اللي هو الشباب بيهتموا فيه. وهنا فهمنا انه الشباب بتسجلش بدور أو بأي إشي وبتتفعلش مع إشي اللي هي شاكة فيه، لأنه هي بتعرفنيش أنا وجها لوجه وتعرفش مين خلف الكواليس. فمن هون إحنا قررنا ننزل على الشارع. ولما صارت ذكرت الكراج نزلنا على الكراجات، نزلنا على مغاسل السيارات، ورحنا كمان على ساحات المدارس بساعات المغرب اللي فيها شباب هناك بتجلس وبتشوف انه مكان بنفع تدخن فيه وهيك. فنزلنا على هاي المحلات، كان الاشي فعلا غريب ومش وما كانش اشي عادي، بس إلنا كتير كتير كتير مهم انه نوصل لكل شاب من مجتمعنا ونقدر نفيد ولو بإشي بسيط. مش شرط تكون مهندس بس بينفع تتعلم مهنة وتشتغل بشغل اللي هو كريم.
3: هون ياسمين بتحكي على عملية عكسية، وكأنه مش المؤسسة المتعجرفة أجت وقررت شو المناسب للشباب، هون انت يعني كل الطاقم طبعا اندل على شيء، فهو دل على المهنية والإصرار، وكل حدا بيشتغل مع الشباب أو بيشتغل بالعمل الجماهيري لازم يكون عنده هاي الشعلة وهاي الروح المبادرة إنه مننزل على الكراج ومنروح على المدرسة ومن جد منوصل للشباب ممكن مرات لحد البيت. فهون أنت تحكي على عملية عكسية، إنه إحنا بنفحص بنعمل عملية مسح، نفحص شو الاحتياجات وإحنا بنلائم نفسنا لإلها. عبد بهمنا هيك أسمع منك شو الإشي اللي كان مختلف، يعني بس أنت فتت على مراكز التشغيل شو اللي كان جديد لإلك؟
4: الصراحة يعني كنت أغلب وقتي في حارة وشباب وصحاب وتضيع وقت برا الدار،

0: ومن دون فايدة. فبعد ما دخلت المركز صراحة يعني غير الإشي من فكرتي، من نفسيتي، من ناحية مستقبل اللي راح يفيدني كتير، وراح يفيد كتير شباب لأي شاب انضم معانا. وصراحة يعني أنا كان أغلب وقتي برا الدار وفيش إيش أسوي، وأغلب وقتي أكون بدي أدور على شغل أو أدور على هذا، يعني كان الإشي كتير صعب لي. بمركز ريان في أكتر من عدة أشغال الواحد يقدر يدخل فيها وبقدر يطور حاله من بسبب هذا المركز. وصراحة يعني الاشي هذا كتير بفيد البني آدم، وانا صراحة يعني لهذا الاشي بحكيه في كل صراحة، والاشي يعني بفتخر فيه.
1: عبد، ممكن تشاركنا هيك وين صارت هاي النقل النوعية؟ يعني وين انت قررت انه انا بدي احدث تغيير بحياتي، بديش اكمل حياتي بسهر وباوقات اللي هي ممكن فراغ، او اعمل اشياء اللي هي ما بتعود على مستقبلي بالفائدة؟ وانت كان هذا السويتش؟
0: هذا السويتش بسبب معرفتي صراحة لسارة. اول شيء انا بعرفها ما يقارب 5 سنين، ويعني هي بتعرف ان انا الشباب يعني من الشباب اللي بحب الاشياء اللي بتخلي البني ادم يعني يتطور ويحب الأشياء هذا. والأكثر اللي زادني للموضوع تاع مركز ريان إنه الإشي من دون مصاري صراحة. يعني هذا الإشي ممول، ويعني برا لو بدنا نيجي ندفع وهذا كتير مبالغ اللي راح نضيعها ومش أكيد ننجح فيها. فهنا بضلهم معاك لحتى توصل لنهاية النقطة اللي انت بدك توصل لها.
2: نعم، يعني في تذليل للعقبات صار، هذا اللي بيقوله عبد. بس مع ذلك في دورات معينة وفي مجالات معينة حتى مع تذليل هذا العقبة بيكون ما زال يعني التجنيد إلها صعب. فبدي تاخذين هيك لشو أكثر أهم المشاريع أو الدورات اللي في عليها إقبال، اللي الناس بتأخذها بتتعلمها طول الوقت، سواء كانت دورات لغة عبرية، إنجليزي، الدورات اللي أنتوا بتعملها، توجيه مجموعات، مخشفين اللي هن اللي يتعلم على الكمبيوتر والحاسيب؟
3: أولاً كل الخدمات اللي موجودة عندنا هي ما انعملتش هيك عبث، هي انعملت لأنه كانت مبنية على الأبحاث نوعاً ما اللي أثبتت أنه في احتياج عند المجتمع العربي، إن كان بلغة عبرية، لغة إنجليزية، مهارات محوسبة، دورات مهنية، توجيه مهني، مرافقة شخصية. فكل خدمة عنا يعني من غير ما أني أنا أحط ضوء على خدمة وأترك خدمة أحكي أنه هاي أهم من التاني، كله مهم. كل الدوائر اللي احنا بنصنعها جوات المركز كلها مهمة. الاشي هنا بيختلف طبعا كمان من شخص لشخص. ممكن في شخص اهمل له هلقيت اللغة العبرية قبل منه ياخد دورة مهنية او قبل ما انا بعت على شغل، في شخص اللي هلقيت بده شغل ومع الوقت ممكن يتعلم العبري. الاشي يختلف من احتياج كمان مرة من شخص لشخص. واحنا هنا كمان دورنا كمركز ريان ونحنا نعرف نميز وين الاحتياج الأكبر ونبني الخطة الشخصية على هذا الأساس، إيش اللي يكون بالأولوية وإيش الشغلات اللي تيجي بشكل ثانوي أكتر.
1: ياسمين، بدي أسألك شو مع النتائج؟ هل بتحس إنه في فرق؟ هل بتحس إنه في صدى للعمل أو للورشات اللي أنتوا بتعملوها؟ وده في كمان هيك نسب عن منطقة اللد والرملة فمنحب نسمع.
4: طبعا في فارق إيجابي ملموس جدا، إن كان إحنا منشوفه ومنسمعه ومنلمسه، وإن كان كمعطيات وأرقام. إذا إحنا بنحكي على عام 2026، بداية مهم إلي أنوه إنه تم إقامة مركز ريان في بلدتين مختلطات وبس بعام 2024، وهذا مش مفهوم ضمنا، مع إنه مراكز ريان أقيمت بال2012 على يد وزارة العمل ومن خلال

0: تم إقامة مؤسسة الفنار لتفعيل مراكز ريان من الشمال للجنوب, وحاليا احنا تابعين لمؤسسة الفنار اللي بيديروا مراكز ريان بمنطقة الشمال, إضافة للبلاد المختلطة اللي هم اللد وعكا. فكيف ما حكيت احنا حديثا فتنا على المنطقة, بس الحركة والنشاط والتفاعل والشغل اللي بنعمل هو شغل يعني بدون ما احكيها بتواضع, هو شغل اللي اخذ لمؤسسات عشرات السنين انها تعمله. ليش؟ لانه في حاجة وفي تعطش, ومجتمعنا العربي بالمدن المختلطة ايضا يستحق. كل لحظة بنقضيها على أساس إنه نعمل ولو تغيير بسيط. كمعطيات إحنا بنشتغل على أساس إنه 48% من مجتمعنا العربي في منطقة اللد والرملة إنهم يندمجوا بسوق العمل, ومن بداية السنة لليوم, من بداية 2026 لليوم, تم دمج تقريبا ما يقارب 60 شخص في دورات مهنية. بنحكي إحنا على دورات مهنية مستوى عالي جدا, مصادق عليها على المستوى الحكومي. بنحكي على 100 شخص اندمج في دورات لغة عبرية, ما يقارب 100 شخص اندمج في دورات لغة انجليزية ودورات مهارات محوسبة, من كيف يتعرف على الحاسوب لا دورات اللي هي متقدمة جدا كتطوير المواقع, وكمان الذكاء الاصطناعي ايضا على جميع المستويات. بضيف لهيك انه إلا كمان كتير مهم انه مش بس نوفر شغل, لانه احنا مش شركة تجنيد. مهم لإلنا نفهم ونعرف لشو الشخص بحاجة وشو ميوله التشغيلي. فمنشتغل كتير بكل ما يخص معرفة الميول التشغيلي الفردي لكل شاب وصبية بتوجهوا لنا. فمن خلال المرافقة الفردية الأشخاص بيتعرفوا على شو ميولهم التشغيلية, شو بنفع يتعلموا إن كان أكاديميا أو كدورة مهنية, لأنه مش الكل اليوم كمان توجهه لقب أكاديمي, فكمان بنفع تروح تتوجه لدورة مهنية تتعلم سنة ونص وتأخذ شهادة وتشتغل كمان شغل. وبعد ما نفهم, يعني كيف ما حكيت احنا نستعجلش نبعث الناس على الشغل, خلينا نفهم شو مناسب لإلك لشو انت بحاجة, نشتغل معك على مهاراتك وعلى قدراتك, وكمان تفهم مين انت كمان كشخص بتحس بالقيمة الذاتية لنفسك, نبعتك على عالم الشغل والتشغيل, وبتعرف شو حقوقك بعالم الشغل والتشغيل, شو بنفع تنسأل شو بنفعش تنسأل, كيف بنفع تقرأ قسيمة الراتب, وإذا بدك تطلب إنك تتقدم بالعمل بحقق لك إنك تطلب إنك تتقدم بالعمل, وكمان نعطيك المرافقة كيف تتقدم بعالم الشغل والتشغيل.
1: أول شيء يعطيكم العافية على العمل الجبار. 60 شاب, هاي يعني نسبة مخيفة, وأنت بتحكي على مركز اللي تم إقامته يعني بس قبل سنتين, بدون ما نفتح ملف المدن المختلطة لأنه هذا ملف كبير وبسوى عن جد نتعمق فيه. ليش حسب رأيك بس ب 2024 تم فتح مراكز الريان في اللد والرملة؟
0: سؤال صعب جدا.
1: حسب رأيي
0: بفكر انه اجى الوقت انه كمان العرب بالمدن المختلطة يكونوا مرئيين وما يكونوا شفافين. اذا في حق لازم شخص ياخده من أي مكان, كمان حق للعربي بالبلد المختلطة إنه يأخذ نفس الخدمة.
1: وكأنه ممكن دايما عندنا هيك فكرة مسبقة إنه العرب بالمدن المختلطة بأخذوا الخدمات, ممكن
0: مرتاحين
2: yeah.
0: للأسف
1: بالثروات الأخيرة إحنا بنفهم.
2: طب وفي الحديث فعلا يارا عن العرب في المدن المختلطة, كيف كان أول يوم, كيف أنت ممكن بتقيمي ياسمين الإقبال تبع الجمهور العربي على المراكز؟ هل في ثقة قدرتوا تبنوها مع الأهالي, مع الأمهات والشباب؟
0: أول ما تم افتتاح المركز أنا بالبداية كنت متأكدة أنه الناس مش راح تيجي تطبل على الباب

0: أن تاخد خدمة. لعند اللحظات الأولى لما بلشنا نستقبل أشخاص، بعد ما نخلص الجلسة كان الإمرأة تفتح الشنطة وتحكي قديش المبلغ عشان بدها تدفع. يعني الإشي كتير كتير عميق، يعني لهاي الدرجة هم بالبداية ما كانوش مأمنين إنه في مكان بيعطيهم خدمات كاملة متكاملة ذات جودة بدون مقابل. يعني أنا فيش مصلحة، أنا مصلحتي الأساسية إنك تتطوري وتتعلم وتندمجي بعالم العمل. فبالبداية ما كانش سهل وما كانش مفهوم ضمناً، وكان غريب وكان يولد كمان شك عند الأفراد. وأنا بتفهم جدا، لأنه ولا مرة كان في عنوان للمواطن والمواطنة العربية في البلاد المختلطة. فاليوم أنا بقدر أحكي إنه مراكز ريان اللد والرمل بإدارة الفنار إحنا منشكل كعنوان للمواطنين العرب بالبلد، وهذا نجاح كبير وهذا فخر كبير. وبالعامية في للناس ظهر، يعني في للناس ظهر، والناس بتحس بالانتماء، بتحس اكثر بالامان لما هي تطلع على البلد. هي مش طالعه تدفع بس ارنونا وكهرباء ومي، هي طالعه كمان تاخذ خدمات اللي هي حق لها. فهنا بنحكيش على ولا حدا عمل معروف لحد، هاي حقوق للمواطنين.
1: نحكي هون على عملية تمكين كاملة حمزة، يعني مش بس إنه من وكأنه منوظفك بشغل معين، إنما بنمكنك وبنعطيك حقوقك وبنحكي لك شو أنت بتستحق.
2: صحيح. وفي الحديث حول هذا التمكين يارا، أنا بدي أسأل سارة، إذا مثلا بفكروا طلاب كثير هسا بسمعونا أو شباب كثير بسمعونا، رح نطرح السؤال ناخذ جوابه بعد الفاصل الإعلاني. بدي أكمل السؤال، بس إذا في كثير شباب بسمعونا الآن اللي هم ممكن طلعوا بدون شهادة استحقاق للبقروت أو شهادة إنهاء، ممكن لغتهم مش مسعفتهم كثير، فبفكروا وكأنه كل هالبرامج اللي بنحكي عنها وبنشوفها على إنستغرام وهون وهون هي أقل ذات صلة إلنا وكأنها مش إلنا، فكيف أنتوا شو بتقولوا لهم وكيف بتندوهم وكيف بتحضروهم لهالإشي؟ رح نسمع جوابك بعد الإعلان.
3: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: ومساء الخير مجددا. نكمل حديثنا، وكنا قبل الفاصل معك سارة سألنا عن انه رسالتك للشباب والصبايا اللي بيسمعونا اللي يمكن هم ما اسعفهم الحظ، سواء انه يكونوا عندهم لغة مسعفتهم في للاندماج في سوق العمل او حتى شهادة استحقاق بقروت، فشو بتقولي لهم بهذا الصدى؟ شو هم بحاجة شو هم مش بحاجة؟
1: في جملة انا دايما بحكيها انه مش شرط كلنا نكون دكاترة، مش شرط كنا نكون مهندسين، في كتير مهن اللي احنا بنعرفها بس بنعرفهاش لعمق، او في كتير مهن احنا بنسمعش عنها. ففي دايما بدائل، تعال خد توجيه مهني، فوت على كل عالم التشخيص المهني، اعرف مين انت اولا، قدراتك، وين ميولك، وايش انت كمان تقدر تتعلم. ف لكل الفئة تبعت اللي ما بيطلعوش مع شهادة بقروت، تعال نحكي اليوم في لهاي الفئة خصيصا بدائل اللي هي مش تعليم أكاديمي. It's okay إنه مش كلنا نروح تعليم أكاديمي، ما هو مش منطقي إنه كلنا نكون بنفس المهنة بهذا العالم. بالنهاية العالم هو بحاجة لهذا التنوع، وكل واحد في عنده إضافة جميلة لهذا العالم، إيش ما هو إيش ما كان يكون، مع بقروت بلا بقروت، مع قدرات بلا قدرات، مع إنه لا أؤمن إنه في شخص فيش عنده قدرات. الإشي هو إنه كل شخص في عنده قدرات مختلفة عن التاني، وكل واحد مفروض يوظف قدراته بالمجال اللي مناسب لإلهم. فبفكر التوجيه والتشخيص اللي عنا اللي بينعطى بمركز ريان هو كفيل ومؤهل على إنه يخلي الشخص يقدر يعرف حاله. إحنا اليوم بنحكي عن مهن اللي هي لا تعد ولا تحصى، خصيصاً للفئة اللي هي اللي بتطلع من غير بقروت، تعال نحكي أو بشهادة بقروت بس مش بتخصص علمي، مش بتخصص بيولوجيا، كيمياء، فيزياء، التخصصات الواو اللي إحنا متعودين نسمع عنها. فإحنا حريصين على إنه نيجي نجيب كل الإمكانيات وكل الفرص الممكنة لهاي الأشخاص بعدة مجالات، على أساس إنه هو يقدر عن جد يختار المجال المناسب لإله ويقدر يبدع فيه ويكون أحسن ناجح بالعالم كله.
0: ممكن تعطينا أمثلة بسيطة هيك على دورات ومساقات اللي الإنسان ممكن عن جد يطلع فيها بشهادة هيك محترم اللي بيقدر يندمج فيها بسوق العمل؟
1: حلو. في نوع شهادة، في كتير ناس تعرفش إيش يعني توجيه مجموعات مثلا، إيش يعني أنا أكون مرشد جولات ورحل بالطبيعة، هاي دورات جميل. مهنية إحنا عطيناها عملناها عنا بالمركز. شو يعني إني أنا مثلا أفكر إنه بدي أفتح بيزنس لحالي، في عندي أنا فكرة، وقديش أنا ممكن عن جد إني أحقق هاي النقطة. في كمان مهنية

0: اللي هي أكتر لعالم الشباب، مدير عمل من هاي العبودة، مهندس بناء، مهندس كهرباء، كل عالم الهندسائيم تعال نحكي، وكمان عالم الفن. في كتير فرص بعالم الفن، إن كان على الصعيد من صعيد المسرح أو الدمى، مرشدات مسرح ودمى، كان في عنا هيك مهنة، هيك دورة مهنية سوري. فإحنا عن جد حريصين على إنه نجيب هاي الإمكانيات اللي كمان بنظري كمان هي كتير واو، بس للأسف مش كتير ناس بتعرف عنها.
1: نعم.
0: وهناك في كتير شو تحقق، وفي لوين توصل، وبتوصل للنجاح هناك، وفي كمان فرص للتقدم وعلى إنك تربح كمان مصاري.
1: وهي من عوالم مختلفة أيضا.
2: ياسمين، ذكرت هيك كثير مؤسسة الفنار، إنه هي مؤسسة اللي بتعمل على تمكين المجتمع العربي اقتصاديا واجتماعيا، ممكن تحكي لنا أكثر عن هاي المؤسسة؟
3: أقيمت الفنار بال2012 لمنفعة الجمهور. إحنا بنشتغل على تمكين المجتمع العربي كمان اقتصاديا وكمان اجتماعيا، من خلال مشاريع لتطوير التشغيل وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بمجتمعنا العربي. إحنا بالفنار بنآمن إنه تمكين وتقوية الفرد ممكن يقوي عائلة ومجموعة والمجتمع العربي ككل، ومندير عدة برامج أساسية
2: اللي هي موجهة لنفس الشريحة ولا لشرائح؟
3: لشرائح مختلفة. ففي عنا برنامج ريان، مراكز ريان موجودة كيف ما ذكرت في جميع البلاد العربية وببلدتين مختلطات. في عنا برنامج اندماج للأكاديميين، في عنا برنامج مرساة، وبرنامج بصمة هو برنامج للسنوات الانتقالية.
2: يعني برامج مختلفة لاحتياجات مختلفة.
3: صحيح.
2: عبد، بدي تشاركنا هيك تجربتك ورسالتك لكل شاب اليوم يأسان وجعبله يعمل تغيير بحياته، هيك نحكيها بالعامية، شو بتحكي لهذا الشاب؟
4: بحكي لكل الشباب، للشباب اللي بحاولوا يمشوا في طريق انه معروف انه غلط وماشي فيه، فأنا بوجه رسالة لإله ولأكثر من شباب إنهم يلاقوا حالهم في مركز ريان، لأنه هذا الإشي الوحيد اللي راح يقدر يوقف معك ويساعدك، لأنه ما أظن إنه أي حدا من المراكز اللي في بلادنا اللي بتعطي هاي القدرة انك تتقدم في الحياة، واغلب المراكز غير هيك بشكل عام.
2: عبد، بدي اوقفك شوي، يعني انت عم قاعد بكلمات اخرى تحكي انه روحوا لمرافقة.
4: نعم،
2: خدوا روحوا للمواقع والمحلات اللي ممكن تعطيكم مرافقة، ممكن تعطيكم ورشات معينة لتطوير مهارات معينة، هاي هي رسالتك.
4: ايوه
2: جميل.
5: شيرين كمدير ياسمين، آسف أنا عندي مشكلة بالأسماء. ياسمين كمدير لمراكز ريان في اللد والرملة، شو هيك أكثر الأشياء اللي بتحس إنه بعد ناقصتنا عشان نقدر كمان نمكن أكثر المجتمع العربي ونعطي أكثر للمجتمع العربي، وبالأخص اللد والرملة؟
3: إحنا بنشتغل، وأنا كمان كياسمين بهمني أشتغل بشراكة مع المؤسسات والأماكن اللي بتعطي خدمات عنا بالمجتمع. فمهم نتحد كمان وكمان ونبني رؤية واحدة، لأنه الهدف هو هدف واحد، نطور من أبنائنا ومن أبناء مجتمعنا العربي. فمهم نتكاتف كمجتمع عربي، خاصة بالبلاد المختلطة، لأنه بس هيك بصير تغيير.
2: سارة، شو رسالتك للشباب والصبايا اللي بسمعوك؟
0: حبوا حالكم، هاي أول إشي. حبوا من أنتوا، من وين أنتوا جايين، وحاولوا انكم تلاقوا

0: في الشيء اللي راح يطور من حاله فيه كشغل كمستقبل كتعليم كشيء ناقصه من ناحية إنه متعلمه وما استصعب في طريق اللي يبسطك من ناحية إذا أنت بتدور على هدفك. وبنصح للجميع إنه ينضم إلى عالم الريان.
1: جميل عبد، يعني اللي بتقوله إنه دائما الإنسان بيقدر يلاقي طريقه، بده يبحث عن نفسه وبيلاقي نفسه بالآخر حتى لو كانت طريقه شوي مختلفة عن الطريق.
0: لو كانت صعبة، لو كانت صعبة في أمل إنه يقدر ينجح بالهدف اللي هو بده فيه،
1: أكيد
0: يكون موجود فيه.
1: جميل،
2: وصلنا هيك لختام ساعتنا الأولى من برنامج كامبوس. حكينا بالساعة الأولى وتعمقنا أكثر في كل موضوع أطر للشباب الغير مؤثر بين قوسين. رح نكمل بالساعة الثانية مع نوع آخر من الأطر، أطر الأكاديميين، ورح نحكي كمان عن الاحتياجات والتحديات والأمل الموجود بهاي الأطر. بدي أشكر ياسمين ريشات، سارة أبو سيام، وعبد الترابين أولا على المشوار من الليد للناصري عشان توصلوا رسالتكم وصوتكم الصادق. وأخيرا بدي أحكي لكم يعطيكم ألف عافية على العمل الجبار وإنعكاسكم وجودكم على هاي الطاولة كمديرة مركزة وكشاب اللي شارك بتجربة هيك حية. بحكي إنه إحنا بحاجة إيدتين عشان نقدر نمشي بهذا المسار. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، استنونا بالساعة الثانية من برنامج الكامبوس.

0: ناقص حبوب بالطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش؟ لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رضيع يبلغ من العمر نحو عام بجروح خطيرة بعد تعرضه لحروق جراء قهوة ساخنة في بلدة جت المثلث. وأفادت الطواقم الطبية بأن الرضيع أصيب بحروق من الدرجة الثانية في الجزء العلوي من جسده ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة خطيرة. في ملف الضفة الغربية، أدانت السفارة البريطانية لدى إسرائيل تصاعد أعمال عنف المستوطنين في قرية قصر جنوب نابلس، داعية إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لوقفها ومنع المستوطنات غير القانونية. وقالت السفارة أن هذه الاعتداءات تقود حل الدولتين وتضر بفرص السلام وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي وقت سابق من اليوم، وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكا بالمستوطنين الذين حاصروا منازل فلسطينية في قصر بالإرهابيين، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية تحركت لإبعادهم عقب تدخل أمريكي. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اخترت بهدم بناية سكنية مكونة من 10 طوابق وثلاثة منازل أحدها قيد الإنشاء في قرية كفرسور جنوب تولكرم. وأوضحت المصادر أن المباني تقع قرب جدار الفصل وأن أصحابها يملكون أوراقا ثبوتية وتراخيص. وأمهلت السلطات الإسرائيلية أصحاب المنازل أسبوعا للاعتراض على قرارات الهدم. في قطاع غزة، أدانت وزارة الداخلية في غزة اغتيال مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كمال في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مركبته على شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقائه وإصابة 2 من مرافقيه. واعتبرت الوزارة أن الحادثة تمثل انتهاكا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيدا خطيرا. وفي السياق، ارتقى فلسطيني وأصيب آخر في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية بمحيط مبنى الهلال الأحمر في حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد سرية في الجناح العسكري لحركة حماس بمنطقة خان يونس في غارة جوية بإدعاء تخطيطه لتنفيذ عمليات ضد قواته في قطاع غزة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة سترسل حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. وأوضح المسؤولون أن عملية التبديل كانت مخططة مسبقا قبل إثارة المخاوف بشأن ظروف المعيشة على متن لينكولن. في لبنان، قال الرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حديث وزير الأمن إسرائيل كاتس عن بقاء قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان غير مقبول ويناقض اتفاق الإطار. يأتي ذلك ردا على تصريح كاتس الذي قال فيه إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى ينزع سلاح حزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 22، الجليل الأعلى 26، طبرية 23، في الناصرة 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحق.

0: مساء الخير مجددا لكل المستمعين والمستمعات، مجددا حمزة سمارة من وراء المايك وزميلتي يارا حاجي يحيى، وهذه الساعة الثانية من برنامج الكامبوس طلاب وشباب. تعالوا نحكي في ساعتنا الثانية اليوم يارا، يعني حكينا بالساعة الأولى بداية عن مراكز ريان والأطر التي تحاول المنظومة أو الحكومة أن تبنيها من أجل خلق هذا الإطار للشباب وتشغيلهم. في ساعتنا اليوم بدنا نحكي أكثر عن روابط الأكاديميين والأطر اللي بتحاول الشباب والأكاديميين نفسهم خلقها بأنفسهم. ولهيك معنا في الأستوديو عمر عبد الحي من الطيرة المثلث، طالب لقب أول في علم البيانات والإحصاء وإدارة الأعمال في جامعة بن غوريون في السبع، وعضو في إدارة رابطة أكاديمية الطيرة، وكذلك مريانة مصاروي خريجة هندسة طبية حيوية وعلوم الدماغ من جامعة تل أبيب وناشطة في رابطة سراج أكاديمية الطيرة. مساء الخير. خلوني أبلش هيك معك مريانا بسؤال، إنه ليش بحاجة أصلاً إنه نقيم رابطة أكاديميين؟ يعني شو الهدف أو الدوافع لإقامتها؟
1: بظن وجود حيز أكاديمي مثل الرابطة في الطيرة إشي جداً مهم، خاصة لجيل الشباب والأكاديميين اللي حتى في الجامعات اللي يكون لهم مرجع خلال سيرورتهم التعليمية. احنا بنتحدث من الثانويات حتى انتهاء التعليم بالجامعة، اللي يكون لهم مرجع استشارة، مرجع مساعدة، خلال كل بيت أكاديمي اللي يحتويهم يعطيهم مجال وفرص وأماكن للتطوع، للتعرف على مجالات ومسارات أخرى كذلك في الأكاديمية إن كان وما بعد الثانوية. وكمان هاي فرصة للأكاديميين الخريجين كمان إنهم يرجعوا الخبرات والأمور اللي اكتسبوها في الأكاديمية للمجتمع نفسه، باعتبار عمليا إن نرجع اللي اكتسبناه خلال الأكاديمية لمجتمعنا ولطلاب مجتمعنا.
0: نعم. طب عمر، بدي أسألك كطالب أكاديمي، ويعني أكيد في عندك الكثير من الضغوطات، سواء أنك تكون مثلا أساسا ساكن في مدينة أخرى في بير السبع، والضغوطات الأكاديمية والاجتماعية، شو اللي ممكن يخليك تختار أنه لا أنا بدي مع كل هاي الضغوطات أتطوع، أكون في إطار تطوعي في ربط أكاديمية الطيرة، أكون ناشط وأعطي لمجتمعي؟
2: أول شيء أنا بآمن إنه الشخصية بتنبنى مش بس من الجينات، من الأهل، من العائلة، برضو المجتمع هو اللي بسقل الشخصية وهو اللي بيبني البني آدم اللي انت صرت عليه هسا. فلما انت أول شيء القرار نفسه بإنه اتخاذ القرار في تفوت في مجال تعليم أكاديمي أو أي شيء ثاني، هاي لحاله لازم يكون مصدر فخر لإلك إنك اتخذت هالقرار، ولازم يكون إنجاز بالنسبة لإلك. فبمجرد إنك أنجزت وأنت فخور بحالك، فعليك مسؤولية ترجع للمصادر اللي خلت هذا الشخصية اللي عندك تصير وتنجز هذول الأشياء. وطبعا المجتمع هو واحد من هذول الشغلات، وبالأخص البلد اللي تشبرت فيها، لأنه

0: بتحس انه في عندك مسؤوليه بانك ترجع لمجتمعك وبلدك
1: 100%، خصوصا البلد، لانه كلنا بنبقى متقاربين مع بعض في البلد، كلنا نعرف بعض، ومجتمع جدا متداخل بيكون.
2: عبد وماريانا،
0: عمر وماريانا
2: عمر وماريانا حكيتوا يعني عن اهداف روابط الاكاديميين، وحكيتوا هيك شعارات كثير كثير جميله. ممكن تاخذونا هيك للواقع، هل في تحديات معينه بكونكم جزء من روابط اكاديميين؟
1: اكيد بنواجه عدة تحديات في إقامة مشاريع وإدارة الرابطة نفسها. طبعا أهم التحديات وأبرزها موجودة في كل محل، مشاكل في الميزانيات والتحصيل الميزانيات، بما أنه إحنا رابطة مستقلة عن أي حزب، عن أي مؤسسة، عن أي جمعية، فبيكون علينا صعوب انه نحصل الميزانيات هذه لنقيم المشاريع وال
0: يعني في اقل احتواء او دعم مباشر من مؤسسه.
1: بالضبط. برضو بتطرق لاخرى مشكله بنواجهها جدا، الشراكات مع المؤسسات المحليه، سواء في البلد او في المجتمع بشكل عام. عادة بيكونوش فاهمين شو احنا شغلنا، شو بنساوي، والكل بيفتشل ان احنا منتميين لطرف معين او شيء ثاني، فبتجنبوا انهم يدعمونا ويكونوا شراكات معنا.
3: قبل هيك ما نكمل نخوض بالميزانيات والشركات، فعلا شو الانشطة اللي بتقوموا فيها؟ يعني شو أنواع النشاطات هيك ماريانا شاركينا؟
4: إحنا بالرابطة بنشتغل على عدة مجالات، إن كان ثقافية كانت ولا أكاديمية، وبنفس الوقت كمان مجتمعية. عنا بالجانب الثقافي عنا السينما الثقافية للرابطة، اللي فيها منعرض أفلام قصيرة اللي إلها هدف ثقافي بتطيري عنا. وكذلك على بالمشاريع الثقافية عنا تيراتوكس، اللي هو من أكبر مشاريع الرابطة، اللي فيه بيتم إحضار شخصيات ملهمة بمجتمعنا، اللي بنصعدها على منصة تحكي تجاربها الشخصية وتعطي إلهام. التيراتوكس هو مثل ميني تيد توكس خلينا نقول، اللي فيه منعطي إحنا منصة لملهمين، وكذلك منوفر الجمهور. وهو بشكل عام بيكون المشاركات بتيراتوكس جمهور كبير وعالي، ما يقارب 300 شخص.
3: جميل.
4: وكمان السنة الأخيرة نجحنا بإقامة هاكاثون الطيري، طيرة هاك. طبعا إحنا بالرابطة بهمنا إن نطور المشاريع باستمرار وتكون ملائمة لاحتياجات المجتمع، ولهيك أطلقنا مشروع الطيرة هاك، اللي بكى موضوع الهاكاثون فيه تحسين الحيز العام، وجمعنا فيه طلاب جامعيين من تخصصات وخلفيات مختلفة، اللي اشتغلوا بشكل جماعي وإبداعي على أفكار ومبادرات هدفها تطوير الحيز العام في الطيرة.
3: شو وتيرة النشاطات؟ هل بتنشطوا بشكل شهري أو أسبوعي؟
4: احنا كلجنة بنحاول نلتقي بكل شهر، كل جمعة من بداية بالشهر بالضبط، مرة بالشهر، كل جمعة بالشهر، وبنحاول ان نعمل مشاريع على قد ما نقدر خلينا نقول. مهم لنا احنا كرابطة اللي يكون عندنا مشروع او مشروعين كبار سنويا موجودات، مثل تيراتوكس، هاكاثون الطيرة. وخلال السنة طبعا عندنا ملان مبادرات مثل التوجيه الاكاديمي، اللي هو عمليا بنكون فيه لطلاب المدارس، اللي فيه بيتم توجيههم شو بستناهم بالأكاديمية، مثل بسخومتري، بجروت، مسارات تعليمية في الجامعة هم مهم ينكشفوا إلها، وأمور كذلك.
0: نعم. عمر، احكي لنا شوي أكثر عن أيام التوجيه الأكاديمي والعمل مع المدارس. شو المهم عندكم هناك أتلاكوا؟ ليش مهم تشتغلوا مع هذه الفئات، الطلاب الثانويات أو الإعداديات؟ شو الرسائل اللي بتحاولوا توصلوها؟ خذنا لهذاك العالم.
1: بالتوجيه الأكاديمي احنا فاصلين الإشي لمرحلتين. أول مرحلة في زيارة صفوف العواشر لصفوف نفسها، بنفوت هناك 2 متطوعين بنخرفهم عن، بما انهم مقبلين للبيجروت فبنخرفهم عن اهميه البيجروت، عن بسيكومتري، وبشكل عام عن التعليم وعن الحياه الاكاديميه بشكل عام. نفوتش بالتفاصيل لانه بنحس انه مهم يبدو ينكشفوا لهاي العالم. وبس يفوتوا صف 11

0: يبدو أكثر إنهم يحاولوا ينجحوا قد ما يقدروا في البيجروت ويحاولوا يفوتوا في مسار تعليمي أكاديمي. طبعا هذا من أهم الأهداف عندنا إنه نزيد نسب المتعلمين في الطيري وبشكل عام في المجتمع.
1: وحول يوم التوجيه الأكاديمي،
0: التوجيه الأكاديمي كلنا أول مرحلة صف العاشر، بعدها بصف 12 بس الطلاب يصيروا صف 12 بنلتقي فيهم مرة ثانية. بهالمرة بيبقوا هم مكشوفين أكثر للحياة الأكاديمية والبسيكومتري والبيجروت، ويبقوا مرحلة إنهم بدهم يختاروا شو بدهم يسووا بعد المدرسة. فبنجيب متطوعين من كافة المواضيع، يعني السنة اللي مركبت جبنا تقريبا فوق 30 موضوع مختلف.
2: 30 طالب جامعي اللي بتعلموا هاي المواضيع؟
0: تقريبا 60 طالب جامعي.
2: جميل.
0: 30 موضوع. يعني كل موضوع بك على اثنين. بيجوا طلاب ال 12 أول شيء بنقدم لهم محاضرة، أكثر نتوسع أكثر في موضوع الأكاديمية والجامعات، وبعدها هم بروحوا بلفوا على المحطات شبه أكشاك تبكى كعملينها بشكل حلو، وبيسألوا الطلاب هناك اللي بالموضوع شو هالموضوع، شو التعليم تعيه، شو بتطلب، شو بقدر أشتغل فيه بعد ما خلصوا. وهاي هو باختصار التوجيه الأكاديمي.
2: احنا هيك عايشين بدولة اللي الأزمات فيها كل نص سنة، هيك في عنا أزمة معينة كان سياسية، عندنا بنحكي على مستوى مجتمعنا العربي، ففي أزمات اجتماعية كثيرة. إذا بدي أرجع معكم لآخر 3 سنوات، يعني كيف كان عمل الرابطة؟ كيف كان النشاط؟ هل كان الإشي ممأسس نوعا ما في خطط ونفذتوها، ولا كان الإشي أكثر تطوعي حول أحداث معينة؟ خدونا لهدول السنوات.
3: احنا طبعا بداية كل سنة بنحط خطة، اللي هي بتكون الخطة التنفيذية تبعتنا للمشاريع اللي حابين نعملها، وزي ما قلت بظل الأحداث الأخيرة بالسنين الأخيرة احنا بكى التحدي أكبر والقيود أكبر على إن ننفذ كل المشاريع أو كل الخطط اللي احنا حطيناها، خاصة بظل الحروبات الأخيرة والتقييد بعدد التجمهر في مكان معين كان جدا يحدنا. بس مع كل هذا احنا دايما حاولنا ان نخلق او نوجد مشاريع اللي تتلائم الظروف. وبحب اذكر احدى الامسيات اللي عملناها بالفترة الاخيرة اللي هي الحوار السياسي اللي كان مع دكتور ثائر ابو راس والمحاور ابو العز، وكان كذلك حمزة معنا بالامسية اللي كان فيها حوار سياسي اللي بيسلط الضوء على الأحداث الأخيرة اللي منمر فيها في البلاد. وطبعا ها بيشدد على إحدى أهدافنا السامية في الرابطة، في إنه مهم لإلنا خلق مجتمع متشابك بيعرف شو بعيش وبشو بمر، وكذلك تسليط الضوء للطلاب إن كان بالجامعات وإن كان بالثانويات على إنهم يعرفوا ويدرسوا، خلينا نقول ويكروا شو الواقع اللي منمر فيه وشو الواقع اللي إحنا حاليا عايشينه.
1: نعم، هو بالضبط هاي النقطة اللي حكيتي عنها مريانا. للأسف إنه بالكثير من الأحيان الطالب الأكاديمي والجامعي خاصة هيك بنشغل بحياته، وخاصة لما يطلعوا يدرسوا بجامعات وكليات اللي هي خارج بلدهم، وكأنه بصير في انفصال عن بلدهم، انفصال عن واقعهم، عن مجتمعهم وعن مآسي مجتمعهم. فبصفي وكأنه الطالب الجامعي بفراغ معين، يعني هو بدرس سيارة وبعمل امتحانات وعايش حياة معينة اللي هي وكأنها ما بتشبه الحياة اللي موجودة ببلده. يعني الحياة بحيفة مختلفة عن الحياة بالطيبة، الحياة بقرستبع مختلفة عن الحياة بجلجولية، وكأنه في صار حياتين، هنا في خطين متوازيين. فالسؤال كدبت لكو صعوبة أو يمكن سهولة، بعرفش خدوني لهذاك العالم، بتجنيد أول إشي الجمهور من الأكاديميين وكذلك المتطوعين في الأيام التطوعية اللي بتعملوها والنشاطات الثقافية، أو حتى في التجنيد للجنة إدارية إنه يكونوا يعني تعالوا على رابطة أكاديميين استثمروا وقتكم وكونوا جزء. فشو الصورة هناك؟ شو الصعوبات أو التحديات الموجودة؟
0: زي ما ذكرنا قبل، هي نفس المشكلة مع المؤسسات المحلية، إنه مش عن جد فاهمين شو

0: شو أكاديمية الطيرة؟ أنا أمي هم شو بيساووا؟ وكثير مرات يعني جوز تبقى أقلية بس بيشوفوا زي نظرة سلبية لأكاديمية الطيرة. بنحاول قد ما نقدر نعمل شراكات مع جمعيات مختلفة مثل بيتنا، ومنه نكشف حالنا أكثر لجمهور أكبر اللي هو طلاب جامعات مقبلين للجامعات وخريجين جامعات.
1: أنا بحب أزيد على اللي قال عمر في إنه إحنا كرابطة بنحاول نقلص كلة الاشتباك، خلينا نقول، بين الأكاديمي والمجتمع عنا، بأنه إحنا منفوت على المدارس أو منقابل الطلاب من بدري، ودايما بالمدارس إحنا منحب نذكر لهم قصتنا أو تجاربنا الشخصية بهدف التنويه على الطالب أنه أنت كطالب أو كأكاديمي مستقبلا عندك مسؤولية اجتماعية تجاه مجتمعك، عندك مسؤولية اللي أنت لازم تلبيها لمجتمعك بكونك مؤثر منتمي متشابك مع مجتمعك ومع قضايا مجتمعك، ومهم جدا انك تعرفها عمليا. هو زي ما قال حمزه بصير انفصال عن واقع مجتمعه لمجرد انه راح عاش بحيفا او ببير السبع والى اخره.
2: ممكن في اشخاص من المجتمع ومؤسسات اللي بتحكي هذا امتياز انه يكون عندنا رابطه اكاديميين، يعني تعالوا بالاول نحل مشاكلنا احنا كمجتمع وبعدين بنحكي عن شريحه الاكاديميين. فممكن من هون تنبع الصعوبه بتجنيد رأس مال بشري، بتجنيد ميزانيات. بس كيف أنتوا بتتغلبوا على النقص بالميزانيات؟
0: ميزانيات مالية،
2: في طبعا أنواع ميزانيات، ممكن مالية وممكن
0: مظبوط. عايز
2: تكونوا فيه، تفضل.
0: بدي أبدأ في الميزانيات المالية. مثلا لمشاريع كبار مثل تيرا توكس أو هاكاثون الطيرة، رحنا أكثر للرعاة، توجهنا ل أصحاب مصالح بالضبط في البلد، وطلبنا منهم إنه يكونوا سبونسر رعاة للحدث، منه بيكون أكثر تسويق لهم، نوع من التسويق، ومنه أكثر بيعطونا دعم مادي.
2: وين
0: الاثنين بالضبط. هاي بالأساس للمشاريع الكبيرة، بنشتغل أكثر مع الرعاة، مع أنه بنستصعب بس في كثير مصالح في البلد، فبالآخر بنلاقي اللي مين يدعمنا ومين يعطينا.
3: شو أكثر الصعوبات اللي بتلاقوها من الرعاة؟ يعني هل هم أقل مثلا مأمنين بالمشروع اللي عم تطرحه، ولا أقل بيعرفوكم، ولا لأنه يمكن ثقافة التبرع هي يا رب العادي على، تعرف يعني احنا بنتبرع مثلا اسهل انك تجند تبرعات لايتام لمسنين لمحتاجين من انه اجي اقول له والله بدي اياك تتبرع على حدث اللي انا بدي اجيب قصص ملهمه احكي عن المجتمع. يعني بكل انه سوري، يعني شو بالضبط بتحكي يمكن؟ فكيف ردود الافعال بتلاقوها من الحقل؟
0: اول شيء لما نطلب منهم انه الشراكه هذه الماديه انهم يعطونا دعم مادي مقابل تسويق، بيكون أكثر تردد من إنه بيكون مترددين إنهم يشاركوا بالإشي، بسبب إنه مش 100% فاهمين شو الحدث راح يبكى أو شو أكاديمية الطيرة بالضبط. لكن بدي أقول شغلي إنه، وأعطي مثال برضو، في هاكاثون الطيرة مع إنه استصعبنا في إنه نجند رعاة، بس أنا طلعت شخصيا أوزع بوسترات على محلات البلد ومحلات يعني عامة في البلد اللي تكون دعاية للحدث هذا، ويعني طلعت تقريبا في 20-25 بوستر، ما خلصتش اللفة بالبلد وبكوا كلهم موافقين وبكان خلصت من البوستر
2: الـ25.
0: بجوز حتى أشتر بكان يوم مش داجر، ويعني بكى إقبال كثير إيجابي. بس من ناحية المادية بكى شوي صعوبة لأنه صار فيه هنا مصاري، والمصاري مش لهم طبعا، فبيحاولوا أنهم يفهموا قد ما يقدروا شو الحدث، يعني إحنا
2: هي درس بتجنيد الموارد بالمجتمع العربي. أنا بفكر ممكن لحدث معين نقدر نجند موارد. السؤال الأكبر هو الاستدامي.
3: بالضبط.
2: يعني ممكن أنا أوكي عندك هون

0: تمام صعب، كل شيء صعب، في تحديات بكثير شغلات، بس ممكن تنجح انه بعد محاولات او بعد عملية تجنيد موارد معينة ممكن تنجح بحدث معين. لازم هون نسأل سؤال الاستدامة، قديش ممكن انه الرابطة يعني يكون نشاطها مستدام. تحب مريانا هيك تحكي توسع عن هاي الفكرة؟
1: أكيد أكيد، هو التحدي الأكبر اللي بيواجهنا هو الاستدامة، وخاصة بالتمويل الرابطة. بس بحب برضو أضيف على كيال عمر بأنه إحدى الطرق اللي إحنا بنحاول نواجه فيها صعوبة التمويل هي استمرارية العمل عنا، لأنه طالما إحنا كرابطة مستمرين بالعمل، طالما مشاريعنا تاركة أثر في الميدان وهم أصحاب المصالح إن كان أو المؤسسات المحلية شايفين هالأثر، رح يتشجعوا أكثر بأنهم يمولونا وبأنهم يمدوا يد العون لإلنا، خاصة كوننا إن شباب ومنحط كل طاقاتنا بكد ما بنقدر بأن نرجع الفايدة لمجتمعنا بشكل تطوعي بحت. فإحدى الطرق اللي بتساعدنا إن نمد نستمر
0: بالنشاط
1: هي لا، إحدى الأشياء اللي مساعدتنا بالحصول على تمويل مستمر هو استمرارنا بالنشاطات،
2: خصوصا إنه الرابطة يعني ما ذكرناش هالإشي، بس الرابطة عمرها أكثر من 12 سنة صار لها شغال وعمد سنين بك، أكثر من مشروع، أكثر من شراكات، و
3: أكثر من أكاديميين اللي قادوها طبعا، يعني في يعني تبادل طوال الوقت بين
2: يعني إذا بترجع قبل نص سنة أو سنة راح تلاقي وجوه ثانية مختلفة.
3: نعم. طب وللحديث حول هذا بالضبط عمر وماريانا راح نكون هسه في مداخلة عبر الهاتف مع الأستاذ يوسف عبد الغافر، وهو مستشار تنظيمي له خبرة في مجالات عديدة بالعمل والقيادة الجماهيرية، وبآخر 6 سنوات هو مدير المركز الجماهيري في بلدة جلجولية. مساء الخير أستاذ يوسف.
4: هلا هلا، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
3: يا هلا فيك أستاذ يوسف. احنا اليوم كنا في استضافة لرابطة أكاديميو الطيرة، أعضاء من الرابطة وممثلين عنها اللي بيحكوا عن نشاط رابطة أكاديميين في البلد، ووصلنا بالضبط لنقطة اللي بنحكي فيها عن موضوع الاستدامة. فبرأيك كمدير مركز جماهيري وشخص اللي بيعمل في القيادة الجماهيرية من سنوات، ليه مهم احتواء روابط أكاديميين وتطويرها، وكيف هالإشي ممكن يعود بالنفع على المركز الجماهيري نفسه وعلى البلد أيضا؟
4: كمل سؤال يا حمزة. في سؤال واحد بالأول، يعطيكم العافية.
0: وأهلا
4: برابطة أكاديميين الطيرة، كان لي الشرف أنه ألتقي معكم أكمل مرة الفترة اللي كنت فيها كمان لفترة وجيزة مدير مركز الطيري.
3: نعم.
4: صدقا يعني احنا تاريخيا كنا وما زلنا بنشوف انه الاكاديميين ان او الشباب بشكل عام، شبابنا وصبايانا هن الداعمين او التغيير المجتمعي بحصل اكيد بادارتهم بمشاركتهم بتفاعلهم الجماهيري بدورهم اللي مفروض ومهم انه هن يخذوه. بجوز أنا أحكي عن خبرتي في جلجولي، لأنه هي بواكب الرابطة من فترة حتى ما قبل ما أقيم المركز الجماهيري وأكون المدير المتعي المركز الجماهيري. كنت فعال جماهيري، وكان لإلي يعني الرابطة كانت أقدم من المركز الجماهيري حتى في جلجولي، وكان لإلها مكاني دائما كبيرة، إن كان بفعاليات المركز الجماهيري وإن كان بالفعاليات اللي هني أو برنامج السنوي اللي شاركوا فيه جميع الفئات وجميع الأجيال. كانوا شاركين تقريبا بكل الفعاليات الجماهيرية اللي عملناها، بس غير على أنه كانوا شاركين يعني دائما المحطة اللي فيها الأكاديميين كانت لها رونق ثاني، لها لون آخر، لها جمال اللي عن جد هيك كان سهل لهم أنه يتواصلوا مع أطفالنا وشبابنا بكل الفعاليات اللي عملوها. فأنا من محبي روابط الأكاديميين، داعمين قديش إحنا بنقدر إن كان بجلجولي وإن كان بأي محل ثاني، لأنه العطاء جدا جدا مهم.
0: أستاذ يوسف، في كثير روابط أكاديميين بتحاول إنها تقوم وتبني أساساتها بكثير بلدات، وكثير مرات الإشي للأسف بفشل. كيف بتفسر عدم التعاون ممكن من المؤسسات؟ حتى يعني في روابط أكاديميين اللي ملكيوش غرفة واحدة

0: فاضية يقعدوا ويعملوا فيها اجتماع. فكيف صحيح. بتفسر هذا الفشل؟
1: أنا بشوف أنه كثير مرات في مؤسساتنا أو في بلداننا لشح الموارد عادة ولشح الأمكنة بتلاقي في نوع من المنافسة على كل مكان فاضي. يعني أنا بقيصة اليوم جلجولي والحمد لله يعني من بعد يعني خلال السنوات الأخيرة فيها نهضة جميلة في جميع المجالات. التحدي تاعنا اليوم أنه الأماكن اليوم الموجودة هي عن جد قليلة، فبتلاقي أنه على كل مكان في عندك أكمن جمعية ولا مؤسسة اللي بتحاول أنه تستخدم هذا المكان. هذا السبب واحد. السبب الثاني أعتقد أنه بشكل عام بناية الشركات هي تحدي بوسطنا العربي. يعني هي مصطلح اللي أنت بتيجي بتقول كثير حلو والكل بيستعمله، إحنا بدنا شركات، بس أكبر تحدي هو بناية الشركات داخل المؤسسات برضو. أنا بشوفها قسم من شح الموارد. من جهة ثانية
0: فيش أسباب ثانية أستاذ يوسف؟ يعني شح الميزانيات هي فقط السبب؟ لأنه اليوم لما نطرح كثير مشاكل بحكوا لنا فيش ميزانيات. في ممكن ثقافة معينة اللي لازم تتغير أو وعي معين اللي لازم يكون حول روابط الأكاديميين؟
1: أكيد. يعني أنا بدي أجيبها من جهتين. الموارد أنا بآمن أنه روابط الأكاديميين كانت أقوى لما كانت مجموعة شباب مستقلين لهم يعني الموارد ما كانتش موجودة، كانت مبنية على الوقت تعيين، على المجهود تعيين، على التبرعات تعيين، على الأشياء اللي كانوا هن يدخلوا على المحلات ويطلبوا دعم من هاي المحلات، وكانت حتى في نقاء بهذا الطلب. لما تأسست أو دخل فيها موارد مادية، أنا في كثير محلات شفت أنه رجعت خطوة لورا مش خطوة لقدام. فالموارد هذا كونسبت اللي بتقدر تطلع عليه من جهتين، هل هو عن جد بيقدم ولا عن جد القوة تعيث كانت مبنية على التبرع، على التطوع، على الانتماء، وعلى أنه كل العالم شايفين يعني أنه هن بيعطوا عطاء غير مشروط بأي شيء.
2: نعم، مثير للاهتمام اللي بتقوله أستاذ يوسف، إنه يعني دائما إحنا بنفكر أو بفكروا يمكن الغالبية إنه مأسسة الرابطة سواء بمنحها مكان أو بتسجيلها بشكل رسمي كجمعية أو باحتواء المتناس إلها بشكل منظم ومثلا منح مركز ممكن راتب معين لأنه يديم هذا الاستدامة تبعت الرابطة طوال الوقت، إنه هي ممكن تعزز وتقوي الرابطة. ولكن أنت بتطرح يعني نظرة عكسية اللي بتقول انه لا، يعني وما فيش اشي اقوى من البيشن او الشغف تبع الانسان انه هو يجي مع اصراره الكامل. جميل. طب هل ممكن تعطينا صورة لانه كيف ممكن نبني شراكة بين المؤسسة والرابطة بدون ما نمأسس الرابطة مشان نحافظ على هاي الاستقلالية؟
1: زي ما انت حكيت بداية بدها شوية وعي كمان من طرف المؤسسة. يعني انا بتذكر انه بداية طريقي كمدير المركز الجماهيري في جلجولي، وقلت انه الرابطة هي اقدم من المركز وكان لها مكانة جدا قوية، ولما انا جيت قلت تعال نعمل شركات كان لي صعب انه لا احنا لنا برنامجنا، لنا الاشياء اللي احنا مخططينها. يعني نوعا ما كانوا معنيين بالاستقلالية تاعتين حينها، يعني شوي صعبت انا، بس بعدها مش فترة طويلة فهمت انه لا، انه بالعكس لازم احنا نعطي هاي المكانة، احنا نعطي هاي الاستقلالية، ان نعطي هاي الحرية، ان احنا كمؤسس المفروض انه تطرح كل الامكانيات والموارد تاعتها تيسر لهاي الفعاليات الجماهيرية تكون. فبعد فترة مش طويلة بالعكس انبنت شراكة جدا جدا حلوة. يعني لما كنا نعمل رمضان بحارتنا كان في استثمار جدا كبير برمضان بحارتنا، الاف كانوا يجي على رمضان بحارتنا.
0: هاي مبادرة
1: بجلجولي أسبوع كان برمضان اللي كان فيه ملان فعاليات، بس بتلاقي محطة الأكاديميين اللي هي مبنية عن جد على روعة التطوع النقي بتلاقيها ملاني طلاب وملاني أهالي وملاني، والتفاعل معهم بيكون غير، والفعالية تاعتهم والإبداع والرؤية بتلاقيها بشغف ثاني. يعني الكلمة اللي حكاها حمزة، الشغف والرؤية الاجتماعية والمصلحة الاجتماعية هاي جدا جدا مهمة في عمل الروابط. يعني كمثال ثاني على موضوع التطوع الماديات، كثير من البلدان اليوم بيعطوا منحة مقابل ساعات تطوع.
0: صحيح.

0: اللي هي مخصصة للأكاديميين لدعم الأكاديميين. في كثير محلات لو بدنا نطلع قديش عن جد في تطوع بهاي المشاريع بتلاقي قسم قسم ليش أعمم قسم اللي هو مش تطوع وافي وكافي والآخرين، لأنه مش دائما كمان مرة مش دائما الماديات والميزانيات هي السبب أو هي وجودها وعدم وجودها بخلي وجود أو عدم وجود الروابط. أنا بشوفها بالعكس
1: صحيح،
0: بالمحطات اللي فيها الرابطة كانت مستقلة مبنية على الكوادر المحلية من غير هاي الإضافات كانت أقوى. بضل بس في شغلة واحدة إذا حكيته عن الاستدامة، وأسف أنه أنا بطول،
1: أنه نختب مع هاي الشغلة تفضل.
0: الحكمة كانت وما زالت أنه كيف المجموعة اللي اليوم تعرف بعض واشتغلت مع بعض وأكاديميين مع بعض فترة زمنية اللي كليات موجودين سواء، كيف هني برضو يبنوا الكادر اللي بده يجي وراهن. يعني إذا أنا اليوم سنة ثالثة وسنة رابعة، السنة الجاي أنا مش أكاديمي، السنة الجاي أنا بدي أنزل على الحقل وبدي أشتغل وقتي وبجوز أتجوز والآخرين. كيف أنا اليوم أبني اللي الطالب اللي هو سنة أولى، أعطيه أوريه الطريق، أبنيه أعطيه من الشغف اللي موجود عندي يفهم أو أصقله بالهوية اللي إحنا بنيناها سوا. أعتقد أنه هذا أكبر استدامي.
1: نقطة جدا، نقطة كثير كثير مهمة، وبالذات لما بنحكي عن تنظيم أشخاص حول هدف معين، وإحنا بنعرفه على دراية أنه ظروف الأشخاص وطاقات الأشخاص تتبدل. أستاذ يوسف عبد الغافر، شكرا كثير كثير لمدخلتك القيمة.
0: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. شكرا شكرا
2: شكرا. في عودة لضيوفنا في الأستوديو، يعني إحنا سمعنا عمر ومريانا ما قاله وتحدث به وأسلف به أستاذ يوسف عبد الغافر، وأكيد أنتوا لكم تجربة أيضا في رابطة أكاديمية الطيرة فيما يتعلق بإيجاد الحيز هذا اللي حكت عنه يارا في البداية، سواء أنه بدنا غرفة، بدنا حيز للأكاديميين، بدنا نعرف ننشط وكمان نبني شراكات مع المؤسسة سواء كانت بلدية أو مركز جماهيري أو جمعيات. فخذونا هيك لفكرة النادي اللي جربتم إقامته، أهداف وأسباب وجوده، كديش بعد لليوم، شو مستخدم، كدي كان صعب أو سهل إقامته؟
3: إحنا قعدنا فترة طويلة، أو الرابطة قعدت فترة طويلة خلال 12 سنة من غير مكان محدد لإلها اللي يلتكوا فيها لأعضاء الإدارة وخططوا المشاريع ويقيموا المخططات اللي بنوها خلال السنة. ولكن بآخر كم سنة فتنا أخذنا غرفة، صحتنا غرفة متناس الطيرة، وطبعا احنا جهزنا من الصفر، الأعضاء الرابطة حطوا البلاط، دهنوا الحيطان، حطوا الكراسي والطاولات، وصلنا نلتقي فيها هناك. من الأهداف اللي بكان للنادي هذا إنه أول شيء كمحل اللي نقعد فيه إحنا أعضاء الرابطة، ونقدر نقيم فيه مشاريع جديدة مثل أمسيات، ورشات نقدمها لإلنا ولباقي جمهور الهدف. وشوي شوي صار الإشي يتقدم، وصار الناس يعرفوا أكثر عن النادي، ووصلنا اليوم انه اول اشي بالطيري ما فيش مكتبة عامة الناس يدرسوا فيها لفترة طويلة، تتفاجئوا من الرقم، اكثر من 9 سنين في مخطط لمكتبي، في ميزانية لمكتبي، بس ما فيش مكتبة. مع الحرب اللي بدت اخر فترة افتتحنا النادي كحيز اللي يجوا الطلاب يكروا فيه
2: ويدرسوا فيه. وكيف الإقبال؟ بتيجي الطلاب بتدرس؟
3: الطلاب بتيجي، وتقريبا فيش محل، مرات بلكوش محل اللي يقعد فيه يدرس فيه في النادي.
2: جميل.
1: هاي مثال حي كيف بنفع نتشارك بالحيز، يعني مش بالضرورة يكون هاي الغرفة أكاديمية الطيرة بس لإلنا ما حدا يستخدمها، لا ممكن نتناوب. وهي كمان حل اللي اليوم، بس مع شوية تعاون شوية تنسيق ممكن الأشياء
2: ونخلق حلول، يعني لو إنها مش دائمة يعني لمشاكل العينية اللي بنواجهها.

0: مريانا، حكيتي عن الأكاديمي المشتبك. بدنا الأكاديمي يكون أكثر مشتبك ويكون أكثر موجود بمجتمعه. شو هيك الأهداف أو مشاريع عينية اللي بتشتغلوا عليها أكثر عشان تقدروا توصلوا لخلق هذا الأكاديمي، تخلوه أكثر مشتبك وأكثر واعي وأكثر فعال بمجتمعه؟
1: احنا بنشتغل على ورشات وامسيات زي ما كان عمر في النادي نفسه، ان كانت امسيات ثقافية او ان كانت امسيات اللي خاصها في وضع المجتمع الحالي اللي بتنور، خلينا نقول، الطالب الاكاديمي على وضع مجتمعه واهمية اشتباكه وتخالطه بمجتمعه الحالي.
0: جميل.
1: واحنا بنعمل هالإشي عن طريق تسليط الضوء على القضايا هاي في ورشاتنا وامسياتنا اللي بنعملها.
0: مثل شو قضايا؟ يعني إذا بدك تعطيني أمثلة عينية لمشاريع ولا فعاليات معينة اللي تقولي هان اشتغلنا على كذا، هان طورنا حس كذا.
1: مثل مشروع قلب البلد اللي قاموا فيه رابطة الأكاديميين مع التعاون مع فادي عراقي وناس آخرين من البلدية بضين كانوا.
0: هو كان للتصحيح، هو كان مشروع تعاون بين المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية تشرين وصندوق التعاون. نعم.
1: وكان في جزء من رابطة الأكاديميين.
0: نعم، ورابطة الأكاديمية الطيرة
1: اللي فيه كانوا هم متطوعين. ومثلا هالمشروع بدل وبعزز على أهمية العمل المجتمعي، إن كان إحياء الذاكرة الجماعية لأماكن في مجتمعنا وأهمية تذكر الذاكرة الجماعية والتاريخية لأماكن في بلدنا.
2: حمزة، عمليا إحنا حكينا كثير عن الحيز، وهون اللي أنا شايفته إنه الرابطة الأكاديمية الطيرة قاعدة تكون جزء من الحيز، جزء من الحيز الثقافي الاجتماعي ممكن الموجود في البلد. فهنا يعني سيرورتكم وجزء من أنه تمأسسوا هاي الأكاديمية هي أنه تكونوا ظاهرين وتكونوا موجودين وتلبوا ممكن احتياج موجود في المجتمع. عمر، هيك بلشت تحكي بأول الساعة عن البيئة، عن الحيز هيك اللي بيأثر على الإنسان. في قصص هيك نجاح لطلاب جامعيين أحدثوا أثر معين ممكن من خلال الرابطة، أو لمست تغيير معين على بعض الأشخاص اللي كانوا ضمن الفعاليات أو ضمن الأنشطة، أو ممكن أنت حتى على الصعيد الشخصي، فمنحب نسمع.
3: طبعا العمل الاجتماعي،
2: العمل المجتمعي،
3: العمل المجتمعي
0: والجماعي،
2: عشان ما نحكيش أنه نحكي عن العبودة سوتيال، نحكي عن العمل المجتمعي.
3: طبعا يعني من الاسم بفيد المجتمع، بس طبعا في له كثير فوائد على المتطوع نفسه اللي بيكتسب مهارات بلاكياج بمحل ثاني، ببني بطور.
2: عن اي مهارات نحكي؟
3: مثلا انه يحاول يلاقي نقاط الضعف في محلات معينه ويحاول يطور منها، ومش بس انه يتطلع على شغله سلبيه او شغله بدها بحاجه للتطوير ويصير يعطي نظره متشائمه لكل الاشي هذا. فهاي من الشغلات انه
0: يعني يجرب يضوي له شمعه بدل ما انه يلعن الظلام طوال الوقت. يعني
3: بالضبط بالضبط.
0: نعم.
3: من أكثر الشغلات اللي صراحة بشوف لها تأثير هي لما نروح نعمل مشاريع اللي هي مع الناس بشكل مباشر، مثل التوجيه الأكاديمي، مثل الهاكاثون. بالتوجيه الأكاديمي مثلا أنا صراحة شفت فيها كثير فائدة، طبعا في محل للتطوير التوجيه الأكاديمي، وراح هاي السنة راح ساعة ما بديناش فيه أما قاعدين نشتغل عليه، وراح نطور كثير من هذا اليوم، من هذا الحدث. من أهم الأشياء اللي بكت إنه لاحظنا زي تحيز نوعا ما من
0: المدارس نفسها،
3: من المدارس، من المعلمين جوا الصف، مربيين الصف، حول الطلاب،

0: انه بين طالب وطالب او صف وصف.
1: قصد اللي بحاول بتخيل تقوله عمر انه كان في تعامل مختلف من المدرسة نفسها بانه مين لمين التيح يوم التوجيه الأكاديمي، هاي نقطة غاية في الأهمية. هاي المدرسة، هل المدرسة بتعطي جميع الطلاب والصفوف نفس الفرصة، أم إنها هي بتنتقي مين أصلا بيستحق إنه يتوجه أكاديميا ومين لا؟
0: بالضبط، هذا الإشي شفناه بالمرحلة الثانية من التوجيه الأكاديمي، اللي هو لما جبناهم على المتناس. وقتها السنة راح يتغير بجوز، أما جبناهم وقتها على المتناس، و طبعا احنا المفروض انه توجهنا للمدارس بهدف انهم يجيبوا كل شريحة الصف 12 على المدناس في مدرستين ثانوية في الطيري، فتوجهنا للمدرستين انهم يجيبوا كل شريحة 12. في اللي شفناه انه مفروض شريحة الطلاب في المدرسة تبقى تقريبا 250 طالب، اللي جانا على المدناس هو قريب الخمسين طالب، بين 250 طالب. وسمعنا جمل
1: سيئة
0: جدا، سيئة الحجاش.
1: نعم نعم، هي
0: عن هذا الإشي من المعلمين من المدرسة على هذا الإشي اللي صار، وهذا بالقسم الثاني. نعم. بالقسم الأول شفنا برضو إنه لما فتنا على الصفوف، غير إنه صاروا يقولون إنه لا تطولوش هناك هذا الصف، إنه مثلا
2: عمر واضح إنه هيك تحديات المؤسسة والميزانيات هيك إيش اللي كثير هيك أثر عليك خلال نشاطك. بس أنا بدي أركز على أول نقطة أنت حكيتها، حكيت إنه هون في عنا حيز، عم نكون قراب من الناس، نعمل فعاليات مع الناس، منقابل الناس في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، للناس أساسا أو الشباب بدهم يكونوا أكثر ممكن بالحيز الافتراضي. فأنا هون شايفة نقطة ضوء بالمحاولات اللي يعني قاعدين أنتوا تعملوها، والنشاط اللي قاعدين ترجعوا من خلاله الناس لفعلا لأنها تلتقي وتعمل عمل تطوعي ممكن مع بعض. فهذا الإشي ببث أمل كبير، ومرات لما كثير هيك نشتغل ويكون عندنا تحديات، فمرات منضيع هيك وكأنه الهدف الأساسي أو ليش إحنا موجودين أو ليش الروابط أساسا قائمة. ماريانا أتفضل.
3: مثال بسيط على قصة التأثير والأثر اللي نتركه، خلينا نقول بالشباب، إحنا يمكن ما ذكرناش أنه الرابطة تأسست سنة 2014، وهي تأسست على يد مجموعة من خريجي الثانوية اللي بقوا يدوروا على إطار يحتوي طاقاتهم ويمكنهم من خدمة المجتمع، وخرجوا بفكرة الرابطة اللي هي حاليا لها 12 سنة بتشتغل في البلد. أنا قبل 7 سنين كنت خريجة ثانوية وبدور على مواضيع أتعلمها ومش عارفة لمين ألجأ، وبذكر وقتها رحت على يوم التوجيه الأكاديمي اللي عملوا الرابطة بوقتها بال2018، وبذكر وقتها أني لفيت على عدة محلات، بك هندسة كهرباء الأشياء اللي كنت معنية فيها، وكمان الطب، ورحت سألت في المجالين. وفعلا اليوم هذاك، اليوم التوجيه الأكاديمي هناك ترك فيه أثر معين، خلينا نقول اللي ساعدنا على اختيار مسار التعليمي والتخصص اللي أنا رحت فيه فيما بعد. ولهيك بعد سنين أنا حسيت بمسؤولية عودتي إلى الرابطة. أنا كطالبة متحيرة كانت مش عارفة شو بدها تتعلم، نكت مين يوجهها، فبعد سنين فهمت أهمية العمل اللي عملوه في اليوم التوجيه الأكاديمي، وأهميتي كأكاديمية هسا كيف أنه لازم ترجع وترجع هالإشي. وها إحدى القصص اللي خلتني، أو خلينا نقول ها إحدى النقاط اللي خلتني أرجع أو خلتني أروح أشارك في أني أكون عضوي في الرابطة وناشطة في.
2: جميل، هون بنحكي عن حكينا عن الاستدامة، فهون في عنا أثر مستدام.
1: بالضبط، أنه الأثر اللي انترك عندك ماريانا هو اللي رجعك لأنه تعطي من جديد وتقول أنه بطلع على الأولاد والشباب اليوم أنه يرجعوا يأخذوا مثل ما أنا أخذت. بدنا نروح لمداخلة هاتفية مع رؤى مصاروي، طالبة علوم سياسية لقب ثاني في جامعة بن غوريون، وكان لها نشاط في تأسيس نشاط أساسي في تأسيس رابطة أكاديمي كفر قرع. مساء الخير رؤى.
4: مرحبا، مساء الخير.
1: هلا هلا رؤى، يسعد مساكي. رؤى خبرينا هيك شوي، يمكن سمعت الشباب والصبايا هان بيحكوا عن روابط أكاديميين في بلادهم وكده هي مهمة، شو اللي خلاك هيك رغم كل انشغالك يعني كأكاديمية وأصلا ساكنة أغلب وقتك مش بالبلد، إنه تقولي والله يمكن لازم وبسوى يكون في عنا رابطة أكاديميين في بلدنا؟
4: أولا يعطيكم العافية.
2: يعافيك.
4: صراحة هي كل القصة بلشت إنه يعني معروف إنه عنا بالبلد بكفر قرع في عنا كثير أكاديميات وأكاديميين يعني ومستوى التعليم عالي جدا بالبلد. فالإشي بلش من سؤال إنه طيب أوكي يعني حمزة أنت كمان كنت تتعلم معاي فمن هناك بلش السؤال. يعني أنت كنت تحكي دائما عن رابطة أكاديمية الطيرة وكداش بتعملوا أشياء, فمن هناك بلش السؤال إنه طيب ليه إحنا ما في عنا بكفر قرع مثل هيك نقطة. وفعليا بعد بحث يعني عملت بحث صغير في على أساس أفحص إذا كان في عنا هيك إشي ولا لا, بالآخر تبين لي إنه كان في إشي بس ما يعني ما استمرش, كان لفترة كبيرة جدا وانتهى. ومن هون أنا أخذت على عاتقي مسؤولية إنه أوكي يعني حتى بالرغم إني أنا مش موجودة بالبلد وآه موجودة ببير السبع ومسافة كثير بعيدة بين البلد لبير السبع, إلا إنه بدي أخذ على حالي مسؤولية إنه أنا كمان أعمل مثل هذا النموذج الموجود كمان بلدات أخرى عنا بالبلد. يعني لأنه برأيي كان ولا زال طبعا إنه كفر قرع تستحق وهي مش أكل من ولا أي بلد أخرى.
2: رؤى خدينا هيك لرحلة التأسيس أو لإحياء رابطة أكاديمية كفر قرع, كيف بلشتي؟
4: بالأول صراحة يعني بلشت أول شيء كان في عندي لازم أحط الرؤية والهدف بكبير, بس إنه على أساس مثلا لما أنا أتوجه لطالب جامعي أو لطالب جامعي وأحكي لهم عن الخطوة الجديدة اللي أنا دعملها إنه مثلا تعالوا نقيم رابطة الأكاديميي كفر قرع يفهموا عن شو إحنا عن شو أنا بحكي وعن شو بقصد, ومش بس إنه يحسوا إنه هني ذهني يبلشوا زي وكأنه من الصفر عن جد, إنه في إشي واضح يعني يكون موجود على أساس أنا كمان أقدر أشرح لهم. فبالأساس حطيت هاي الفكرة إنه شو هي الرابطة, شو بدها, شو بدنا نعمل بإشي أولي جدا يعني مش ما كانش إشي اللي هو زي وكأنه واضح جدا. بعدها صرت أتوجه للطالبات والشباب يعني للخبايا والشباب اللي أنا بعرفهم من خلال أطر أخرى, سواء كنا نتطوع مع بعض مثلا ببارح أو كنا نتطوع بأماكن أخرى بالبلد, وصراحة كان في إقبال كثير منيح يعني أنا ما توقعتوش يعني بس كان في إقبال. وبعدها بعد ما عملت هاي الخطوة وتوجهت لهم كنا نعمل اجتماعات بخلال هاي الفترة الأولى. طبعا في كثير يعني في كمان في ناس اللي هم طلعوا من أولها وحكوا إنه لا بناسبناش ومعناش إحنا بنحكي على طلاب جامعة, وفي ناس اللي ظلوا.
1: نعم, وشو كانت أهم المشاريع هيك اللي بلشتوا فيها رؤى؟ مشروع ومشروعين كان لكم ناجحات اشتغلتوا عليهن بحب وعطاء وشفتوا إنه بحاجة البلد كفر قرع تأخذهن على إيد الأكاديميين وعملتوهن.
4: صراحة كان في مشروع كثير مهم برأيي اللي كمان استثمرنا فيه وقت, وهو ربط بين جيل الشباب والجيل الذهبي يعني بمسنين بالبلد. لأنه كان في مشكلة إنه إحنا زي وكأنه بنطلع برا البلد بنتعلم بجامعات اللي هي برا مدينتنا برا كفر قرع, وهذا الربط بيضيع بمرحلة معينة. فكان مهم إنه كمان المسنين كمان أهل البلد يشوفونا, يشوفوا إنه إحنا موجودين, إنه إحنا على الرغم من إنه بنتعلم يعني برا البلد ما نسيناش أهلنا وناسنا بالبلد. فكان في هيك زي فعاليات اللي هي نروح كل أسبوعين يوم خميس على نادي المسنين نعمل فعاليات مع الحجات ومع أسيادنا, وكان صراحة إشي جدا يعني حلو. وكان يعني أنا مثلا كنت أكون موجودة وكمان كان في معي ناس من الرابطة, كان يعطينا شعور كثير حلو إنه إحنا تواصلنا مع أهلنا بالبلد.
1: نعم, طب وحاول اشتباه هيك حكينا احنا مع ايضا رابطة اكاديمية الطيرة انهم بيحاولوا يحطوا بصمة معينة او يكسبوا الشباب للصف الوعي السياسي والتثقيفي كده, برضو بتشوف انه لابد انه الاكاديمي يشتبك بواقع ويكون عنده وعي ثقافي سياسي حول كل اشي بدور حواليه, بل وانه يحاول يغير بحكم الاكاديمية والعلم اللي بيكتسبه.
4: شوف يعني إحدى الأشياء أو رؤيتي أنا الشخصية كانت لما أنا أسست الرابطة قبل سنتين كان بالأساس إنه هذا الوعي يكون موجود عند الطالب. يعني كان بدي كل طالب جامعي سواء كان بتعلم مثلا علوم سياسية أو علوم حياتية بتعرفين موجودة بالجامعة، أو بتعلم مثلا بعرفش علم حاسوب.

0: حتى من مجالي انا ما كنت دائما احب النظر وكانه ده اظهر مجالي لاني بفهم كمان خوف الناس. بس يعني برايي هذا إشي جدا مهم ولازم يكون موجود الرابط بين السياسي والاجتماعي لبين مع طلاب الجامعه يعني. بالاخر
1: بدي اشكرك رؤى على مداخلتك وعلى فكرتك بتاسيس او احياء الرابطه كمان مره. شكرا كثير لك.
0: شكرا لك.
1: يعطيك العافيه.
2: مع اقتراب هيك ختام حلقتنا بدنا منكم كمان عمر وكمان مريانا كل حدا فيكم بدقيقة رسالة للأكاديميين، رسالة للمجتمع كأشخاص فاعلين اللي بيستثمروا وقت وجهود في رابطة أكاديمية الطيرة وبيحملوا رسالة مجتمعية، فشو رسالتكم؟ مين بحب يبلش؟
1: أو للمؤسسات؟
3: بنفع أنا أبلش وأوجه رسالة طبعا للخريجين الجامعيين وكذلك خريجين الطلاب الثانويات. اليوم كنت في جلسة مع بروفيسور في الجامعة العبرية وكنا نحكي عن النجاح الأكاديمي. سبحان الله بالحديث عن النجاح أحكينا عن أنه النجاح الفردي ولا مرة رح يكتمل إذا لم يكن له مردود على المجتمع. طالما النجاح هو محصور فيك وبشخصك وبترجعش إشي للمجتمع هو نجاح غير كامل. لهيك هالرسالة اللي بحب أوجهها للأكاديميين الخريجين طلاب الثانويات أنه دايما دايما الخبرات المهارات اللي عندك دايما لازم ترجعها لمجتمعك، دايما لازم تحاول بكل السبل أنك تفيد مجتمعك بشو أنت اكتسبت بفضله عن طريقه. وبالنسبة للمؤسسات زي ما قال الدكتور يوسف مهم جدا عند المؤسسات تكون شوية مرونة، لأنه إحنا كأكاديميين وكطلاب بالآخر أو خريجين حتى بالآخر إحنا جايين بهدف التطوع بهدف خدمة البلد، فإحنا منحاول قد ما نقدر إن نخدم البلد بالسبل اللي عنا. فيعني شوية تعاون شوية مرونة من هالمؤسسات أكيد رح تحسن جودة عملنا. بالضبط أكيد رح تحسن جودة عملنا وتسمح لنا بأن نعمل ونتطور بشكل أفضل وأكبر.
1: عمر نختم معك.
4: أنا بدي أبدأ من عند خريجين الثانويات أنه خذوا راحتكم تكلكوش قعد عن التعليم سنة سنتين ثلاث بس مش ضغط، بالآخر بدكم تفوتوا التعليم و بدكم تستفيدوا، بدكم مش يعني تفوتوا عشان بس أهلي ضغطين علي أو المجتمع ضغط علي نتعلم، لا فوتوا أنتوا متريحين خذوا التعليم براحة ويبكوا مقتنعين طبعا بالموضوع اللي تتعلموا ويبكى عندكم شغف للموضوع برضو. بعد لما تخلصوا من الجامعة مهم كثير إنكم ترجعوا للمجتمع اللي بناكم ووصلكم لوين ما انتوا، حتى لو انه انجازات جدا بتعتبروها صغيرة بس هاي اسمها انجازات بتضلها وفي كريدت بتروح للمجتمع اللي جيتوا منه وللمؤسسات ان شاء الله احنا مش تابعين لولا حدا
2: افهمونا حبونا
4: كديش عندنا هالخراف على الفاضي.
1: اي عمر وصلنا لخاتمة الحلقة لنهاية حلقتنا. بدي اشكرك جزيل الشكر على رسالتك الصادقة مريانا، شكرا كثير لك وشكرا لكل ضيوفنا وشكرا لك حمزة، يعطيك الف عافية. نلتقي بموعد اخر ان شاء الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أدانت السفارة البريطانية لدى إسرائيل تصاعد أعمال عنف المستوطنين في قرية قسرة جنوب نابلس داعية إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لوقفها ومنع المستوطنات غير القانونية. وقالت السفارة أن هذه الاعتداءات تقود حل الدولتين وتضر بفرص السلام وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي وقت سابق من اليوم وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكبي المستوطنين الذين حاصروا منازل فلسطينية في قسرة بالإرهابيين، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية تحركت لإبعادهم عقب تدخل أمريكي. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أخطرت بهدم بناية سكنية مكونة من 10 طوابق وثلاثة منازل أحدها قيد الإنشاء في قرية كفر صور جنوب الكرم. وأوضحت المصادر أن المباني تقع قرب جدار الفصل وأن أصحابها يملكون أوراقا ثبوتية وتراخيص. وأمهلت السلطات الإسرائيلية أصحاب المنازل أسبوعا للاعتراض على قرارات الهدم. في قطاع غزة أدانت وزارة الداخلية في غزة اغتيال مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبته على شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقائه وإصابة 2 من مرافقيه. واعتبرت الوزارة أن الحادثة تمثل انتهاكا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيدا خطيرا. وفي السياق ارتقى فلسطيني وأصيب آخر في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية بمحيط مبنى الهلال الأحمر في حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد سرية في الجناح العسكري لحركة حماس بمنطقة خان يونس في غارة جوية بادعاء تخطيطه لتنفيذ عمليات ضد قواته في قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية جهودا لتشكيل أول قوة متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات لمسيرات هجومية تحت اسم قوة المهام فالكون سترايك. وقالت أن القوة ستستخدم مسيرات هجومية أحادية الاتجاه على أن تدمج الولايات المتحدة قدراتها ضمن القوة وتنشرها بشكل مشترك مع حلفائها الإقليميين. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة سترسل حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. وأوضح المسؤولون أن عملية التبديل كانت مخططة مسبقا قبل إثارة المخاوف بشأن ظروف المعيشة على متن لينكولن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 26، طبرية 23، في الناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس ما ادري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أدانت السفارة البريطانية لدى إسرائيل تصاعد أعمال عنف المستوطنين في قرية قسرة جنوب نابلس، داعية إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لوقفها ومنع المستوطنات غير القانونية. وقالت السفارة أن هذه الاعتداءات تقود حل الدولتين وتضر بفرص السلام.

0: السلام وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي وقت سابق من اليوم وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكبي المستوطنين الذين حاصروا منازل فلسطينية في قصرى بالإرهابيين، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية تحركت لإبعادهم عقب تدخل أمريكي. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أخطرت بهدم بناية سكنية مكونة من 10 طوابق وثلاثة منازل أحدها قيد الإنشاء في قرية كفر سور جنوب تركرم. وأوضحت المصادر أن المباني تقع قرب جدار الفصل وأن أصحابها يملكون أوراقا ثبوتية وتراخيص. وأمهلت السلطات الإسرائيلية أصحاب المنازل أسبوعا للاعتراض على قرارات الهدم. في قطاع غزة، أدانت وزارة الداخلية في غزة اغتيال مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبته على شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقائه وإصابة 2 من مرافقيه. واعتبرت الوزارة أن الحادثة تمثل انتهاكا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيدا خطيرا. وفي السياق، ارتقى فلسطيني وأصيب آخر في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية بمحيط مبنى الهلال الأحمر في حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد سرية في الجناح العسكري لحركة حماس بمنطقة خان يونس في غارة جوية بادعاء تخطيطه لتنفيذ عمليات ضد قواته في قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية جهودا لتشكيل أول قوة متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات لمسيرات هجومية تحت اسم قوة المهام فالكون سترايك. وقالت أن القوة ستستخدم مسيرات هجومية أحادية الاتجاه على أن تدمج الولايات المتحدة قدراتها ضمن القوة وتنشرها بشكل مشترك مع حلفائها الإقليميين. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة سترسل حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. وأوضح المسؤولون أن عملية التبديل كانت مخططة مسبقا قبل إثارة المخاوف بشأن ظروف المعيشة على متن لينكولن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 26، طبرية 23، في الناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة بأولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أدانت السفارة البريطانية لدى إسرائيل تصاعد أعمال عنف المستوطنين في قرية قسرة جنوب نابلس، داعية إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لوقفها ومنع المستوطنات غير القانونية. وقالت السفارة أن هذه الاعتداءات تقود حل الدولتين وتضر بفرص السلام وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي وقت سابق من اليوم وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكبي المستوطنين الذين حاصروا منازل فلسطينية في قسرة بالإرهابيين، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية تحركت لإبعادهم عقب تدخل أمريكي. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أخطرت بهدم بناية سكنية مكونة من 10 طوابق وثلاثة منازل أحدها قيد الإنشاء في قرية كفر سور جنوب تركرم. وأوضحت المصادر أن المباني تقع قرب جدار الفصل وأن أصحابها يملكون أوراقا ثبوتية وتراخيص. وأمهلت السلطات الإسرائيلية أصحاب المنازل أسبوعا للاعتراض على قرارات الهدم.

0: في قطاع غزة، أدانت وزارة الداخلية في غزة اغتيال مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبته على شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقائه وإصابة 2 من مرافقيه. واعتبرت الوزارة أن الحادثة تمثل انتهاكا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيدا خطيرا. وفي السياق، ارتقى فلسطيني وأصيب آخر في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية بمحيط مبنى الهلال الأحمر في حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد سرية في الجناح العسكري لحركة حماس بمنطقة خان يونس في غارة جوية بادعاء تخطيطه لتنفيذ عمليات ضد قواته في قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية جهوداً لتشكيل أول قوة متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات لمسيرات هجومية تحت اسم قوة المهام فالكون سترايك. وقالت أن القوة ستستخدم مسيرات هجومية أحادية الاتجاه على أن تدمج الولايات المتحدة قدراتها ضمن القوة وتنشرها بشكل مشترك مع حلفائها الإقليميين. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة سترسل حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. وأوضح المسؤولون أن عملية التبديل كانت مخططة مسبقا قبل إثارة المخاوف بشأن ظروف المعيشة على متن لينكولن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 26، طبرية 23، في الناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أدانت السفارة البريطانية لدى إسرائيل تصاعد أعمال عنف المستوطنين في قرية قسرة جنوب نابلس، داعية إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لوقفها ومنع المستوطنات غير القانونية. وقالت السفارة أن هذه الاعتداءات تقود حل الدولتين وتضر بفرص السلام وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي وقت سابق من اليوم وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكبي المستوطنين الذين حاصروا منازل فلسطينية في قسرة بالإرهابيين، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية تحركت لإبعادهم عقب تدخل أمريكي. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أخطرت بهدم بناية سكنية مكونة من 10 طوابق وثلاثة منازل أحدها قيد الإنشاء في قرية كفر سور جنوب تركرم. وأوضحت المصادر أن المباني تقع قرب جدار الفصل وأن أصحابها يملكون أوراقا ثبوتية وتراخيص. وأمهلت السلطات الإسرائيلية أصحاب المنازل أسبوعا للاعتراض على قرارات الهدم. في قطاع غزة، أدانت وزارة الداخلية في غزة اغتيال مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبته على شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقائه وإصابة 2 من مرافقيه. واعتبرت الوزارة أن الحادثة تمثل انتهاكا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيدا خطيرا. وفي السياق، ارتقى فلسطيني وأصيب آخر في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية بمحيط مبنى الهلال الأحمر في حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد سرية في الجناح العسكري لحركة حماس بمنطقة خان يونس في غارة جوية بادعاء تخطيطه لتنفيذ عمل

0: عمليات ضد قواته في قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية جهوداً لتشكيل أول قوة متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات لمسيرات هجومية تحت اسم قوة المهام فالكون سترايك، وقالت إن القوة ستستخدم مسيرات هجومية أحادية الاتجاه على أن تدمج الولايات المتحدة قدراتها ضمن القوة وتنشرها بشكل مشترك مع حلفائها الإقليميين. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة سترسل حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. وأوضح المسؤولون أن عملية التبديل كانت مخططة مسبقا قبل إثارة المخاوف بشأن ظروف المعيشة على متن لينكولن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشاً ولطيفاً في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 26، طبرية 23، في الناصر 24، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 27، في النقب 23، وأخيراً في إيلات 29 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عملوا ايه؟ لقى رجله كانوا زي الفتلة، بس شوية جوا عينيه.

جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها والزوبة بتقول وك وك وك.

احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية اللي

0: الحكاية اللي مش كل شي بيرضيك بيرضينا.
1: بينكم كومباني انا حبانجي عبد الحي.